أوهما. يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

أخبار السابعة تماماً في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيب فتى بجروح خطيرة جراء تعرضه ليلة الماضية للطعن في تيرة الكرمل. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب، ثم تم نقله إلى مستشفى رمبم في حيفا لتلقي العلاج. من جانبها رجحت الشرطة أن خلفية الحادث جنائية. أعلن في بلدة رام قرب القدس عن ارتقاء العامل زكريا علي محمد قديس في 44 من عمره وإصابة آخر برصاص قوات الجيش الإسرائيلي. وبحسب مصادر محلية تم استهدافهما أثناء محاولتهما اجتياز جدار الفصل في البلدة. في غزة أعلن مساء أمس عن ارتقاء شخص وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف شارع صلاح الدين قرب مدخل مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. في لبنان أعلن الليلة الماضية عن ارتقاء 13 شخصا وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت بلدات عدة في الجنوب اللبناني. بدوره نفذ حزب الله هجمات بمسيرات مفخخة استهدفت قوات إسرائيلية في جنوب لبنان وعند الحدود. يأتي ذلك فيما دوت صافرات الإنذار في عدة بلدات بالشمال بينها مرجليوت ومنارة وحرفيش وفصوطة، وأعلن الجيش إصابة جنديين بجروح قال إنها متوسطة وطفيفة جراء انفجار مسيرة مفخخة قرب الحدود. أعلنت وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون ارتفاع كلفة عملياتها العسكرية ضد طهران إلى قرابة 29 مليار دولار. وكشف مسؤولون في وزارة الحرب أن التقديرات الجديدة تزيد بنحو 4 مليارات دولار عن الرقم الذي سبق أن أعلنه وزير الحرب الأمريكي بيت هيجست قبل أسبوعين. يتوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إلى الصين في زيارة رسمية تستغرق يومين. وقبيل انعقاد قمة بالغة الأهمية في بكين ذكر ترامب أنه لا يعتقد أنه يحتاج إلى الاستعانة بالرئيس الصيني للتوصل إلى حل لإنهاء الحرب التي تواصل تعطيل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. في غضون ذلك جدد الرئيس الأمريكي تأكيداته بأنه ليس على عجلة من أمره، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تواصلت بشكل مباشر مع مسؤولين إيرانيين. وأوضح ترامب أن هناك حاجة للتحرك بسرعة نحو اتفاق مع إيران لكنه لن يتسرع. كما أعرب عن ثقته بأن طهران ستتوقف عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 100%. أشارت تقديرة في إسرائيل إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب قد يحسم خلال الأيام القريبة المقبلة موقفه بشأن مستقبل المواجهة مع إيران وسط استعدادات إسرائيلية لاحتمال تصعيد سريع مع نهاية الأسبوع. وبحسب التقرير فإن المؤسسة الأمنية والمستوى السياسي في إسرائيل يقدران أن ترامب قد يتخذ قراره فور عودته من زيارته إلى الصين نهاية الأسبوع، مرجحة أن الاتصالات بين الولايات المتحدة وإيران لن تنضج ولن تؤدي إلى تفاهمات. قال مسؤولان غربيان مطلعان وآخران

0: سنيحة شمال.
1: طيروا مباشرة للمونديال مع سنيحة شمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
2: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي. في القدس 27 درجة، الجليل الأعلى 27، طبرية 31، الناصرة 28، حيفا والساحل 24، تل أبيب وافا 25، النقب 31، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أسعدتم صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، 7:07 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في أول خبر لهذا الصباح الأربعاء 13 من أيار مايو من العام 2026. ما بين تهديد ترامب بالتصعيد، ولكن اللقاء كما يبدو الأهم سيكون في نهاية الأسبوع بين ترامب والرئيس الصيني، وكما يظهر هناك ستحدد معالم المرحلة المقبلة بين الزعيمين إن شئتم، وإن كنت يعني لا أحب استخدام هذا المصطلح مصطلح زعيم، لأنه في بعض الأحيان أصبح كل شيء الآن فيه زعامة، من زعيم الحي إلى زعيم الحارة إلى زعيم البلد إلى زعماء كثر، وبالتالي مصطلح زعيم لديه فيه كثير من الأبعاد. على كل لن أفلسف الأمور في هذا الصباح، على كل حال هذا اللقاء قد تكون له تبعات كثيرة على الساحة السياسية والإقليمية الدولية أو الدولية والإقليمية، تحديدا ما ينتظرنا في المرحلة المقبلة في موضوع إيران والخليج، ولكن أيضا هل البلاد ستذهب إلى انتخابات مبكرة نسبيا، تهديد الحريديم بحول قانون التجنيد، وهذا يلزم الأطراف الآن بإعادة حساباتها، ولكن إذا كان فعلا الحديث عن تقديم موعد الانتخابات فهذا سيؤدي إلى تقليص الفترة بشهر، لا نتحدث عن فترة طويلة، ولكن مع ذلك هذا مرة أخرى كما ذكرت يلزم الأطراف بإعادة حساباتها، خاصة في ظل تصريحات في بعض الأحيان متناقضة، ولكن هذا هو الجو، جو الانتخابات بكل تفاصيله، ما بين لقاءات علنية وسرية، محاولة البحث عن حلفاء وعن شركاء، أو محاولة الذهاب في مسار منفرد، وكل طرف يريد أن يفحص مدى قوته في الشارع، إعادة ترتيب الأوراق، كل في ناديه الخاص وفي حزبه وفي حساباته، ولكن أيضا البحث عن الظهور الإعلامي، كما تابعنا يوم أمس وزير الأمن القومي يدخل مدينة سخنين فقط بفعل التقاط الصور ومحاولة الظهور على أنه يعمل، ولكن واضح أن هذه الرسائل أيضا لقاعدته الشعبية الانتخابية. نحن أمام هذا المسرح فيه الكثير من الفصول التي لا نعرف كيف ستنتهي في مرحلة ما.

منها ما يظهر بصور منافسة ومنافسة شديدة، ومنها ما سيكون في أجواء مصالحة. نحن هنا لنراقب، نتابع، نطرح الأسئلة، في بعض الأحيان نحاول أيضا أن نقول للآخرين استفيدوا من التجربة في ظل ما نتابع للأسف الشديد، وخاصة في قضايانا الحياتية اليومية، العنف والجريمة. في هذا اليوم أيضا مظاهرة في مدينة اللد وإطلاق صرخة، سنتابع في هذه المحاور وأخرى حتى 9 من هذا الصباح. أول خبر في إذاعة الشمس، ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، ليلان حج في الهندسة الإذاعية، ياسمين غميض في غرفة الأخبار. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، صباح الخير.

0: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد مكابي حيفا، وعيروني طبرية ضد أبناء الريني في دوري وينر، وألافيس ضد برشلونة في الدوري الإسباني. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربح.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: إيجا العيد وعيدنا.

شروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. حملة بتصير مرة واحدة على المشروبات الخفيفة. اسمعوا منيح، سداسية كوكولا أو كوكولا زيرو 1.5 لتر مستورد رسمي ب19 شكل.

0: 90 بارس. مثل ما سمعتوا، مستورد رسمي سداسية الكوكاكولا ب 19 شيكل و 90 بارس، سداسية سودا تيمبو 1.5 لتر ب 14 شيكل و 90، مشروب جامب 1.5 لتر ال 5 ب 19 شيكل و 90، ومشروب ليموناده بلدي 2 لتر برينيف ب 9 شيكل و 90 بارس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: تحلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cokeandmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا طعم الحياة.
2: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب VIP جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
3: تشعرون بالتعب وبلا طاقة؟ تعرفوا على فينيا، مكمل غذائي مستخلص من خلايا العنب الأحمر، يساعد على تنشيط الدورة الدموية وزيادة الطاقة والحيوية خلال اليوم. فينيا مصادق عليه من وزارة الصحة. فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية. اتصلوا الآن نجمي 3287.
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: دبح بيج ماركت أسعدنا،
5: دبح بيج ماركت أسعدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: وبأحلى شروي زبطنا،
5: وبأحلى شروي زبطنا.
0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل و 90، زيت دورة جورج شقحة 3 لتر ب 27 شيكل و 90، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحة ب 29 شيكل و 90، وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شيكل و 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
6: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد مكابي حيفا، وعيروني طبرية ضد أبناء الريني في دوري وينر، وألافيس ضد برشلونة في الدوري الإسباني. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
7: إذا بتبعتش.
8: أكيد بتربح.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: الشمس دائماً.
10: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات. 7:17 18 دقيقة الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونبدأ بالعناوين وكذلك ما ينقله راصد الجوي هذا الصباح في موقع اليوم. الطقس غائم جزئي في معظم المناطق، ودرجات الحرارة وفق معدلها الموسمي، هذا يعني انخفاض طفيف على درجات الحرارة ونسبة الرطوبة خلال اليوم. كما ذكرنا الطقس ما بين غائم جزئي إلى صاف، وفي ساعات المساء يتحول الطقس ليكون غائما جزئيا في معظم المناطق. درجات الحرارة في القدس 27، تل أبيب ويافا 25، حيفا والساحل الشمالي 24، في الجليل الأعلى 27، في طبرية 31، الناصرة 28، في الساحل الجنوبي 26، النقة بير 31، وفي لا ترتفع إلى 37 درجة. وإلى بعض العناوين في هذا الصباح. الجيش الإسرائيلي أعلن أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة أطلقت باتجاه شمال البلاد، سمعت صافرات انذار في بعض المناطق، وكذلك المدفعية الإسرائيلية قصفت مواقع عديدة خلال ساعات الليل. الجيش الإسرائيلي يواصل في عملياته العسكرية بما في ذلك توغل أعمق في الجنوب اللبناني ما بعد نهر اللي

0: الثاني شمالا وفق ما أعلنه الجيش يوم أمس، بالإضافة إلى إنذارات صدرت لسكان العديد من القرى في هذه المنطقة، بما معناه أن العمليات العسكرية مستمرة في الجنوب في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، وكذلك ما بعد نهر الليطاني. التحدي الآن هو مواجهة الطائرات المسيرة التي تعمل وفق الأنظمة المرتبطة بالألياف الضوئية التي باتت تشكل تهديد للجنود والقوات العاملة في هذه المنطقة. اليوم أيضا تم الإعلان عن عدد من الإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي في المناطق الشمالية. عند 4 فجرا تقول الشرطة في بيان أن ضابط أطلق النار على مشبوهين في مدينة الخضيرة، ما أدى لإصابتهما بجراح خطيرة ومتوسطة. ووفق البيان الخاص بالشرطة، الحديث عن شخصين مشبوهين كانا يحاولان إلقاء زجاجة حارقة. قوات الشرطة وصلت إلى المكان وباشرت التحقيق. حتى الآن خلفية الحادث غير واضح. وترامب في زيارة للصين وقمة أمريكية صينية، ومعه عدد من المدراء العامين ومسؤولين كبار في المرافق الاقتصادية، والحديث هناك سيتمحور في قضايا عديدة. سنناقش هذا الموضوع أيضا في سياق البرنامج ما بين التطورات على مستوى العالم والملفات الإقليمية، خاصة في إيران ومضيق هرمز. الأسبوع الماضي وزير الخارجية الإيراني كان في بكين، وبالتالي قد تكون هذه الزيارة في صلبها مهمة للطرفين في قضايا كثيرة من المسار الاقتصادي التجاري، الضرائب والجمارك وغير ذلك، ولكن أيضا ترتيب الأوراق على مستوى المنطقة، ويمكن أن نقول كذلك تقسيم النفوذ وتقاطع المصالح. إذن هذه بعض الأخبار في المحاور الإقليمية والدولية، وإلى غرفة الأخبار في إذاعة الشمس. في الطيرة، طيرة الكرمل، أصيب فتى بجروح خطيرة جراء تعرضه للطعن الليلة الماضية، نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. في بلدة الرام بالقرب من القدس، أعلن عن ارتقاء العامل زكريا علي محمد قديس في 44 من عمره وإصابة آخر برصاص الجيش الإسرائيلي. وبحسب مصادر محلية، تم استهدافهما أثناء محاولتهما اجتياز جدار الفصل في البلدة. وفي الفترة الأخيرة تابع عن العديد من حوادث إطلاق النار، بمعنى جنود يطلقون النار على عمال يحاولون عبور الجدار لدخول البلاد الوصول إلى منطقة القدس وداخل الخط الأخضر بحثا عن العمل، ولكن يتم إطلاق النار عليهم من مسافة قريبة، وهذا يؤدي إلى إصابات، وفي بعض الأحيان كما تابعنا ارتقاء أحد العمال هذا الصباح وفق البيان. في لبنان، أعلن الليلة الماضية عن ارتقاء 13 شخصا وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على عدة بلدات لبنانية. بدوره نفذ حزب الله هجمات بمسيرات مفخخة استهدفت قوات إسرائيلية في جنوب لبنان وعند الحدود. وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون تقول كلفة العمليات العسكرية في طهران أو ضد طهران تصل إلى 29 مليار دولار، هذه تقارير من البنتاغون. إذن هذه أبرز العناوين أيضا في غرفة الأخبار في إذاعة الشمس، ونحن إلى الشمس في دقيقة.
1: الأربعاء بدء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، حيث يلتقي بالرئيس الصيني شي جينغ بينغ الخميس للتباحث في النقاط الخلافية بين الدولتين. أحزاب المعارضة تقدم اقتراحات قوانين لحل الكنيست بعد إعلان الأحزاب الدينية اليهودية قرارها عدم التصويت إلى جانب الحكومة بعد عرقلة قانون عدم التجنيد. وزير الأمن القومي تمر بنغفير يزور سخنين ويتجول في شوارعها، والبلدية تنفي بشدة كون الزيارة تمت بالتنسيق معها. الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يؤكد أن الحزب لن يخضع ولن يستسلم، وسيستمر في الدفاع عن لبنان ويطالب الدولة بوقف الحديث مع إسرائيل. الشرطة تعلن عن اعتقال 4 مشتبهين من عين قنية ومسعدة على خلفية ما وصفته بأعمال شغب الاثنين أثناء

استئناف أعمال مشروع المراوح في الجولان. تقرير مراقب الدولة يفيد بأن طلبات 75% من المصالح التجارية الصغيرة لقروض خلال الحرب قد تم رفضها.

0: إذن كان هذا التقرير لزميل نبيل سلامي الشمس في دقيقة، والمحاور التي تابعناها بما في ذلك في الملفات السياسية وغير هذا، خاصة العناوين الأبرز هذا الصباح مرتبطة بالحريديم وبتهديداتهم حول إمكانية حل الكنيست من خلال طرح مشروع قانون لحل الكنيست والذهاب إلى انتخابات مبكرة نسبيا. هل هذا سيتم أم هي مرة أخرى فزاعة وفقط محاولة ضغط على نتنياهو لتمرير قانون يعفي الحريديم من التجنيد؟ وكذلك ترقب في الجولان، يوم أمس أعلنت الشرطة عن اعتقال 4 أشخاص بشبهة ضلوع فيما وصف باعتداءات على موظفين وعمال في شركة لبناء التوربينات أو المراوح الهوائية لإنتاج الطاقة. وفي الشركة يؤكدون شركة إنرجيكس أنهم سيواصلون العمل بما في ذلك خلال الأيام القريبة، ويطالبون الشرطة والدولة بالتحرك لمنح موظفيهم الأمن والأمان. في المقابل في الجولان يرفضون هذا التوجه، والمحكمة كما ذكرنا تمدد اعتقال عدد من المشتبه بهم. المحامي مجد أبو صالح الذي ترافع عن المعتقلين وكذلك بعض ما ورد في حديث نير يشعاع وهو المدير العام لإنرجيكس إسرائيل الذي يشرف على هذه الأعمال في منطقة الجولان.
1: بالمناسبة لم تتوقف خلال هذه المدة عن العمل بأساليب متعددة مختلفة من أجل استمرار بهذا المشروع، ولكن بشكل عملي كانوا دائما يعني يتبعون أساليب بعيدة عن المواجهة. أرضنا خط أحمر، وبالتالي نحن مشكلتنا مع المشروع هو وجوده بأراضينا. ابعدوا هذا المشروع جنوبا إلى أراضي يسيطر عليها دائرة أراضي إسرائيل أو غيره، وقيموا المشروع اللي بدكم، ولكن بالنسبة ويكون بعيد عنا. نحن بالنسبة لنا هذا المشروع هناك إجماع أخي الكريم، يعني ما في عندنا حلول، ما عندنا شيء نعطيه. نحن مع اليوم اليوم اليوم قبل كم يوم كان في اعتقال لثلاث شباب، وأصدرت المحكمة قرار بإخلاء سبيلهم مع شروط مقيدة. اليوم الصبح الساعة 3 فجرا اقتحم 4 شباب واعتقلوا 4 شباب. اليوم كنا بمحكمة تمديد الاعتقال، وهن طلبوا 9 أيام للتمديد. القاضي أعطتهم فقط لنهار غد الساعة 12.
2: أنا خوشب שאתמול ראינו דוגמה קיצונית ומאוד מדאיגה לחוסר משילות. בסוף מדובר בפרויקט שהוא פרויקט לאומי שקודם על ידי מדינת ישראל, אושר על ידי כל הגורמים במדינת ישראל, משרד הביטחון, משרד החקלאות, המשרד להגנת הסביבה, משרד האנרגיה. הוא גם מהווה חלק מהיעדים של מדינת ישראל לאנרגיה ירוקה. יש לו המון יתרונות בהקשר של פיתוח הגולן. ומדינת ישראל אישרה אותו, וחברת אנרג'יקס זכתה בטעם המדינה בפרויקט, ואמורה להקים אותו.
3: אבל מצד שאתה הזכרת את כולם, אבל יש אלמנט מאוד חשוב, שזה בעלי הקרקע, שכנראה טוענים, לפחות מה ששמעתי מחלקם, שכנראה לא כל כך הבינו עד הסוף. בכל זאת יש איזו התנגדות ציבורית בתוך היישובים עצמם. אז אי אפשר להתעלם, עם כל הכבוד למדינה ולכל המוסדות שהזכרת, וזה חשוב מאוד, יש עדיין תושבים ובעלי קרקעות.
2: אז אני אגיד דבר כזה. כל מה שנעשה מול בעלי הקרקעות נעשה בצורה שקופה, הוגנת וחוקית. רק שיש קומץ של 200-300 פורעי חוק, אלימים, קיצוניים, לאומניים, שמפעילים פעם אחר פעם את האלימות שלהם כלפי החברה ועובדיה וכלפי החקלאים.
3: אבל אנחנו היום דיברנו עם המנכ״ל של המועצה הדתית, בוא נגיד איש אמונו של השייח מואפק טריף.

0: יפה, גם שם שמענו דברים שאומרים שהדברים צריכים להיות מסודרים בשיח ולא לא בכוח, ואי אפשר לכפות את הדברים הללו. זאת אומרת, גם ההנהגה הדתית הרוחנית יש לה עמדה, לא מעט אנשים ונציגי ציבור בגולן. זאת אומרת, הדברים לא בצורה כזאת פשוטה כמו שאתה מתאר, כאילו יש קומץ מול הרוב שתומך בפרויקט הזה.
1: טוב, אז אני קודם כל אני אחזור על הדברים. יש קומץ מול הרוב שתומך בפרויקט הזה, זה דבר ראשון. דבר שני, יש דרך לבוא ולפרוע. ממש אתמול ראינו אירוע באמת קיצוני של חוסר משילות, פרעות. יש תהליך שמתנהל בבית משפט, ושם שמתנהל בבית משפט, הכל בסדר. חברת אנרג'יקס בעצם מיישמת תוכנית שהיא תוכנית לאומית, זה לא פרויקט פרטי של חברת אנרג'יקס.
0: إذن هذا الادعاء لمدير الشركة في إسرائيل. استمعنا قبل ذلك إلى ما قاله المحامي دكتور ماجد أبو صالح, تحدث أيضا للزميل نبيل سلامي, وكنا قد تابعنا يوم أمس في هذا الملف الذي قد يتصاعد خلال الفترة القريبة, والشركة تؤكد أنها ستستأنف العمل خلال الأيام القريبة القادمة, ونحن طبعا سنكون في متابعة لهذا الحدث. بين هذا وذاك, وزير الأمن القومي بن غفير كان في المنطقة يوم أمس في قيادة لواء الشمال, وهذا في إطار كما يبدو محاولة دعم ضباط الشرطة والحملة التي استهدفت تجار أسلحة في المنطقة. ولكن بن غفير هو بن غفير, فبالتالي الظهور الإعلامي هو الجانب الأبرز, وبالتالي بعد الناصرة توجه إلى سخنين في جولة ميدانية دون التنسيق مع أحد, وسنصل إلى هذا الملف. وهنالك أيضا من تصدى له من الأهالي كما نستمع في الخلفية.
2: الشعب المجزر العربي بعليا ما انت عمر أفال يش بسمار عليا ما انت
3: كثير لسخنين والوسط العربي زي رات زي كل معنى الكلمية بدون تنسيق. حتى قبل فترة ليست بعيدة يعني رفض الاستقبال أو الجلوس مع رؤساء, مع رئيس بلدية تخنين وبقية رؤساء السلطات المحلية بخصوص القضايا اللي تتعلق بالوسط العربي. والآن يعني يقوم بهذه الزيارة الزيارية يعني بشكل متتابع يعني تقريبا لكل الأماكن والبلدات العربية.
4: نعم.
3: وطبعا هذا التصرفات وزير اللي هو بدل ما يعمل على قضية العنف الجريمة في الوسط العربي وهي تحت مسؤوليته وسيطرته, فهو اليوم بيقوم بهاي الزيارات اللي هي بس للاستفزاز وبس انه حتى يثبت انه هو موجود على الساحة وموجود انه بسياسة العنصرية والتخريبية. طبعا
0: إذن المحامي محمود شاهين, اللجنة الشعبية في سخنين. قبل ذلك الأصوات التي كانت مع وصوله إلى المدينة في جولة في مدخل مدينة سخنين, طبعا تحت حراسة الشرطة, لم يخرج شيء بعملي من هذه الزيارة, وكل ما يرتبط بشعور الأمن والأمان على هذا نقاش كبير. وإن كانت الشرطة تدافع عن موقفها تحديدا في منطقة الشمال وتقول أنها تنفذ حملات متتالية, يوم أمس تم الإعلان عن اعتقال 38 شخص يشتبه بأنهم تاجروا بالسلاح, ولكن تم جمع الأدلة ضدهم من خلال تفعيل عميل شرطوي تم زرعه بين أوساط هؤلاء. الحديث عن شخص كما قالت الشرطة كان من أو جاء من خلفية جنائية تم تجنيده وتفعيله بين أوساط تجار مخدرات وأسلحة, واعتقل كما تابعنا عدد كبير في حملة مداهمة كانت في عدد من القرى والبلدات العربية في الشمال. أشري أمور وهو ضابط في وحدة اليمار الوحدة المركزية في الشمال تحدث لإذاعة الشمس.
5: للو كل بار شكرجا מובאים להערכת מעצר בבית המשפט.
0: ואנחנו מדברים על 38 עצורים, עכשיו אנחנו מדברים על אנשים שהם קשורים בארגוני פשיעה, או זה מדובר באנשים פליליים בעיקר, ואתה יודע לצערנו הרב הרבה מאוד אנשים שרוכשים נשק, קונים נשק בצורה כזו או אחרת, איך אתה מגדיר את אותם עצורים?
5: יש בעצורים חלקם שקשורים במעגלים קרובים ורחוקים לארגוני הפשיעה. מה שמאפיין את התופעה הזאת של האמל"ח זה לאו דווקא קשר לארגון פשיעה, אלא הפוטנציאל הכספי שבאירוע, ואז אתה רואה שגם עבריינים מקומיים שפחות מוכרים, שפחות מקושרים לארגוני פשיעה, פתאום מציעים למכירה נשקים מסוגים שונים, בעשרות אלפי שקלים, גם את זה היה לנו בהפעלה הזאת.
0: إذن تفعيل عميل شرطوي واعتقال العشرات في منطقة الشمال وتمديد الاعتقال على ذمة التحقيق. الآن إلى فاصل إعلاني، نعود ونتابع في محاور البرنامج ونحن في أول خبر لهذا الصباح.
4: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
6: حبيبتي، بيجي المولود ونيكست معه.
4: بتخططي للحمل؟ كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
7: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد مكابي حيفا، وعيروني طبرية ضد أبناء الريني في دوري وينر، وألافيس ضد برشلونة في الدوري الإسباني. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
8: إذا بتبعتش.
9: أكيد بتربح.
7: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
10: شلخت صبعوني 20 كيلو بس ب 139 شيكل، مستر فيكس 116 ب 48 شيكل، ودار أكفانير 16 لتر بس ب 179 شيكل. وين؟ عبر الويز الباترون لمواد البناء دير المكسور. لاحقوا حالك
11: يا باترون يا باترون، انت احسن اختيار
12: يا باترون.
13: اجا العيد وعيدنا،
14: اجا

0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل و90 للكيلو. نعم نعم ب 74 شيكل و90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك. جهزوا حالكم منيح. بلانكس تدعوكم للمشاركة الفعالة في معرض البناء الأكبر في البلاد تل أبيب، وذلك يومي الثلاثاء 12/5 والأربعاء 13/5. تسجلوا عن طريق بلانكس للمشاركة السريعة في المعرض. تعالوا وكونوا جزء فعال في معرض البناء الأكبر تل أبيب. لدخول سريع سهل ومجاني فقط للمتسجلين عن طريق بلانكس. سجلوا الآن 052-258-3000. بلانكس.
1: تريد إن مع آي بليس. سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل. خاضع لشروط الحملة. الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد مكابي حيفا، وعيروني طبرية ضد أبناء الريني في دوري وينر، وألافيس ضد برشلونة في الدوري الإسباني. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتهش.
3: أكيد بتربح.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: الشمس دائما.
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

ونعود أعزائي المستمعين لبرنامج أول خبر، وكنا مع بعض الملفات إذا كان موضوع بن غفير في الناصرة وكذلك في سخنين وردود الفعل على ذلك، أيضا موضوع التوربينات أو المراوح في الجولان، وهذه القضية كما تابعنا تتصاعد وبشكل كبير، اعتقالات وأيضا مواجهة في مواقع العمل في الأراضي الخاصة بعدد كبير من لعدد كبير من المزارعين.

0: المتابعين هناك الذين يطالبون بإعادة النظر في الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها وموقف الشركة التي تريد تنفيذ هذا المشروع. الآن إلى قضية أخرى تأخذنا إلى قرارات المحاكم وما يرتبط أيضا بحوادث الطرق. المحكمة المركزية في الناصرة وبناء على بيان صدر من الناطق بلسان النيابة العامة ووزارة القضاء فرضت يوم أمس عقوبة السجن لمدة 6 سنوات على الشاب محمد غرابة بعد إدانته بالتسبب بوفاة الشابة المرحومة عروب حبيب الله في 16 من عمرها، كانت في حين هذا الحادث الذي صدمنا جميعا قبل 6 سنوات أدين بالهرب من مكان الحادث الذي كان في 25 من حزيران يونيو من العام 2020 في مدينة نوف هجليل، القيادة بسرعة مفرطة من دون تأمين، بالإضافة إلى عقوبة السجن كما ذكرنا 6 سنوات. المحكمة قررت سحب رخصة القيادة قيادة المتهم لمدة 14 عاما بعد انتهاء المحكومية. نحن إلى الوالدة، والدة عروب، الزميلة فردوس حبيب الله، يعطيك العافية فردوس.
1: يسعد صباحك أهلا جاكي.
0: فقدنا حياة، ولكن أولا ماذا نقول عن العقوبة؟
1: يعني أنا بعتبرها 6 سنوات، حق 6 سنين جرجرة ومماطلة في المحاكم هذولا، إلنا ما في شي بعوض فقدان حياة عروب. 6 سنوات هذولا مش يعني ما بعرف حتى إداني في ضربة وهرب فقط، يعني في سرعة فائقة، في بدون تأمين سيارة. طيب من المتسبب في قتل عروب؟ يعني هاي العقوبة على شو بالضبط؟ على ألمنا وعلى وجعنا وعلى تعبنا النفسي وجرحنا اللي مفتوح وما بتسكر، على حياة بنت راحت هيك لمحة بصر، على شو؟ على جريمة أخلاقية على الشارع؟ على شو بالضبط هذه العقوبة؟
0: وأنتم كعائلة فردوس لأي مدى يعني نجحتم في التأثير على مسار هذه القضية؟ وأنا لا أتحدث عن المتابعة والجرح وهذا أمر واضح جدا، سؤالي كان لديكم أي تأثير على مسار القضية؟ وست سنوات يعني هذه فترة طويلة جدا.
1: طبعا بصراحة يعني ما بعرف كيف كان رح يبين الإجراءات القانونية والمسار القانوني والقضائي لو ما كنا موجودين إحنا. يعني كل الوقت في كل الجلسات لم نتغيب أنا ووالد عروب عن الجلسات، حتى عن جلسة واحدة، وحتى حضورنا كان مدروس. كنا فعلا موجوعين وكنا نجاهد، هذا جهاد نفس أنه أنت تسمع تفاصيل الحادث كل مرة، وعندما أدلى الشهود بشهاداتهم أيضا يعني كان صعب جدا أنه نسمع ونرجع كل مرة نرجع على تفاصيل الجريمة هاي. وجودنا وحضورنا أكيد أثر، وإحنا أصرينا أنه يكون ولا جلسة تبلش يعني، وكان تجاوب من المحكمة بأنه ولا جلسة تبدأ دون أن نصل نحن، رغم أنه من الجهة القانونية إحنا مش طرف حتى صحيح. يعني وأنت تدرك ذلك إحنا مش طرف، ولكن حضورنا كان مدروس وكنا متابعين بشكل كامل للتفاصيل في هذا الحادث، وكنا نعرف بأنه إحنا أصحاب حق وكنا نذهب إلى المحكمة بقوة. حضورنا كان مدروس شكلا ومضمونا أيضا، وكنا مصرين وقررنا والد عروب وأنا أنه أولادنا الشباب 2 ما يرافقونا ولا على أي جلسة من جلسات المحاكم حتى لا يرثوا سأرا ولا يرثوا نقمة على الحياة.
0: ولكن عندما نتابع الآن التفاصيل، طبعا والتفاصيل مؤلمة جدا، ولكن الآن من يستمع إلينا فردوس يسأل سؤال، هل يعني حياة شخص اليوم في حادث كهذا معناها 6 سنوات سجن، أم هذه هي يعني جزء من قدر لا نستطيع أن نمنعه، حصل ما حصل وبالتالي لم يكن هذا القتل مقصود، وهذه العقوبة قد تكون أيضا صارمة لشاب حتى لو كان في مقتبل العمر، وأنا أعرف أنه أستعد المصطلحات قد تكون صعبة وبالتالي لا نتوقع أكثر من ذلك. سؤالي ماذا كان موقف النيابة من هذه العقوبة؟
1: شوف أنا عندي غضب على النيابة العامة، يعني المفروض كانت تتحدث باسم العائلة الساكلة والفاقدة والضحية، ولكن يعني كان في خلل، وإحنا الناس اللي تابعت هذا الملف بتعرف إنه في نوع من الفساد في هذا الملف حتى قبل أن يصل للمحاكم. الآن مسألة العقوبة، هذا قدر، الموت قدر، الموت أكيد قدر، ولكن شكل الموت وطريقة الموت وعقاب اللي ممكن يكون رادع كبير لموت آخر على الشارع، هذا مش قدر، هذا بإيدنا إحنا. وإحنا نتحدث عن جريمة أخلاقية جاكي، إحنا لا نتحدث عن حادث عرضي وتأسف ونزل وقدم الإسعاف لبنتي.

0: أو يعني نتحدث عن كل تفاصيل، يعني كيفما نظرت إليها حول المتهم، والطرف الآخر اللي إحنا كمان ما عم نذكره اللي طلع من القضية من أول يوم، يعني كل التفاصيل تتحدث عن ناس مجرمين. وطالما لا نستطيع أن نقول ما زلنا نعتبر هذه الحوادث حوادث دهس وممكن تكون قضاء وقدر، ولا نعتبرها جرائم قتل وجرائم أخلاقية وعنف على الشارع، إحنا لن نصل إلى أي نتيجة. ما الرسالة التي تصل للشباب اليوم وللأهالي اليوم؟ لسه من 3 أيام شهدنا على حادثي دهس في مجد الكروم 33 سنة، في كفر مندة 33 سنة، في مجد الكروم 3 سنوات. شو الرسالة اللي وصلتنا الناس اللي دهسوهن؟ الرسالة اللي وصلتهم أنه أنت ممكن يكون العقوبة مخففة. وهذه الرسالة، وهذا ممكن يجعل اليوم كانت بنتي عروب قبل 6 سنوات، ممكن بكرة يكون ابنك وابنه لا سمح الله وابن أي حد عم يسمعنا الآن.
1: ولهذا أنا أتحدث إليك بمعنى القضاء والنيابة، وعندما حاولت يوم أمس أن أستفسر، يعني قالوا نحن أيضا نعمل وفق كتاب القوانين، وفق أدلة، وفق معطيات، وفق توثيق كان موجود. وقبل 6 سنوات كما تعلمين فردوس، التكنولوجيا تتغير كل عام وكل شهر وكل فترة، وبالتالي الأدلة أيضا قد تتغير. سؤالي، المشكلة في إدارة الملف أم في القوانين؟ ويعني أقولها بألم، الآن أنت حتى حركتي شعبيا وإعلاميا وناقشت هذا الموضوع وأبرزت هذه القضية، ولكن كما تعلمين هنالك عائلات فقدت يمكن بنفس الظروف أو بظروف مشابهة، لا تملك هذه الوسيلة ولا تملك حتى إمكانية أن تطلق صرخة، وهي تتعامل أنها فقدت أولادها في حوادث قد تكون مشابهة والعقوبة قد تكون أقل من ذلك.
0: فتكون أقل من ذلك بكثير. حتى أنا شخصيا لم أتوقع يعني 6 سنوات، رغم أنه هاي 6 سنوات لم تنصف شيء، لا من ألمي ولا من فقدان عروب ولا من ألم أبوها. ولكن المشكلة ليست فقط في الأدلة وفي إدارة الملف في المراحل الأولى، المشكلة أيضا هنالك مشكلة في تعامل الشرطة مع هذه القضايا، وهنالك مشكلة في تعامل النيابة العامة قبل ذلك. المحكمة، أنا أدرك تماما وأنا امرأة يعني واعية لهذه التفاصيل، المحكمة لا تستطيع هذا ملف كيف بيسموه تيك رأيوت، بدك تساعدني بالترجمة،
1: يعني هو ملف فيه كثير من بحاجة إلى الكثير من الأدلة وبحاجة إلى الكثير من أدلة الإثبات، وكذلك شهود إثبات وشهود نفي ومعلومات وكاميرات، وأنا أعلم ذلك
0: تماما. إذن المحكمة تتعامل وفق هذه الأوراق وفق هذه الأدلة وما قدمته النيابة العامة وما اشتغلت عليه الشرطة. الآن قبل المحكمة الشرطة يجب أن تقول، أن تعمل كما يجب، كما تعمل بكل ملف آخر يروح ضحيته شاب يهودي. وأنا لا أتجاهل هذه القضية بتاتا، يعني وإحنا خلال 6 سنوات تم الاطلاع على ملفات كثيرة من هذا النوع في المجتمع اليهودي، وكان التعامل معها بشكل مغاير والحكومات والعقوبات بشكل مغاير أيضا. ومسألة إنه القانون بخيل جدا في هذه القضايا التي تتعلق بعربي، عربي ضرب عربي ويلا وكمان عربي، ومش جريمة أخلاقية ومش جريمة قتل. القانون بخيل جدا في هذه القضايا، ولكنه كريم جدا في كل قضايا بين أقوال تتعلق بأمن الدولة، تتعلق في لايك وبوست ومنشور وإلى آخره.
1: نعم، ولكن فردو أنا طبعا مش بمحل وضع الملح على الجرح، ولكن قد يكون يعني ما بديش أستخدم كلمة صعبة، كون أنه الحدث في نوفا جليل وإحنا بنحكي على بلد فيه كاميرات فيه رصد فيه متابعة، لو كان هذا الحدث في بلد عربي وبدون كل هذه التقنيات لكانت الصورة أصعب وأخطر.
0: لا ابدا، مش بالضبط هذا الكلام دقيق، لانه في وقت الحادث ما كان في كاميرات. بس انا بدي اشدد على نقطه مهمه اثرتها بمساله العائلات التي لا تملك هذه القوه. انا بفكر انه كل عائله فقدت ابنها على الشارع بهذه الطريقه البشعه لديها القوه الكافيه ولديها الوسائل الاعلاميه الكافيه، وسائلنا الاعلاميه العربيه جاهزه لتسمع كل صوت. انتوا بس ما تخافوا تطلعوا وتحكوا. وأنا كنت شريكة ومرافقة لسبع أمهات في تلك الفترة على مدار 3-4 سنوات، إنه ما تسكتوا. وعدم سكوتنا إحنا عائلة عروب عن هذا الملف، يعني بصراحة أولا حتى وإن لم يأتي بالعقوب الملائمة والتي يعني قد تنصف القليل مما عشناه، ولكنه أثار الرأي العام وأثار ضجي وأثار وعي. وهذا السؤال اللي بنطرحه أمام الناس في هذه القضايا، أنا فكر أنه هذا السؤال بيغير في بناء الوعي وبيغير في تفكيرنا تجاه هاي الأمور. أنت لما ما بتسمع ابنك في البيت بده يطلع يعمل أبو علي على الشارع، وين بده يعمل أبو علي؟ هو بيطلع يعمل أبو علي على الشارع. أنت لما بتشوف ابنك معه مصاري ومعه سيارة وبتعرف أنه بيشرب مخدرات، أنت شو بتعمل؟ يعني أنا أقول بأنه جريمة قتل عروب بدأت من البيوت في التربية وأكملتها الشرطة.
1: على كل

0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل 90 للكيلو. نعم نعم ب 74 شيكل 90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: الآن في وينر مكابي تل أبيب ضد مكابي حيفا وعيروني طبرية ضد أبناء الريني في دوري وينر وألافيس ضد برشلونة في الدوري الإسباني. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح
2: إذا بتبعتهش.
3: أكيد بتربح.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
0: إيجا العيد وعيدنا دبح بيج ماركت أسعدنا إيجا العيد وعيدنا وبأحلى شروي زبطنا شروات عيد الأضحى المبارك بس من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شكل 90 زيت دورة جورج شحة 3 لتر ب 27 شكل 90 أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شحة ب 29 شكل 90 وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
4: يوسيكار العفولة تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار أمان وضمان.
5: الشمس دائماً

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الثامنة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أصيب فتى بجروح خطيرة جراء تعرضه الليلة الماضية للطعن في طيرة الكرمل. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب، ثم تم نقله إلى مستشفى رامبان في حيفا لتلقي العلاج. من جانبها رجحت الشرطة أن خلفية الحادث جنائية. أصيب شابان بجروح خطيرة ومتوسطة برصاص الشرطة في الخديرة، وأوضحت الشرطة أن ضابطا من قواتها أطلق النار على شابين كانا في طريقهما لإلقاء زجاجات حارقة، وأضافت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في الملابسات. أعلن في بلدة الرام قرب القدس عن ارتقاء العامل زكريا علي محمد قديس في 44 من عمره وإصابة آخر برصاص قوات الجيش الإسرائيلي. وبحسب مصادر محلية تم استهدافهما أثناء محاولتهما اجتياز جدار الفصل في البلدة. في غزة أعلن مساء أمس عن ارتقاء شخص وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف شارع صلاح الدين قرب مدخل مخيم نصيرات وسط القطاع. في لبنان أعلن الليلة عن ارتقاء 13 شخصا وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت بلدات لبنانية. بدوره نفذ حزب الله هجمات بمسيرات مفخخة استهدفت قوات إسرائيلية في جنوب لبنان. يأتي ذلك فيما دوت صافرات الإنذار في عدة بلدات في الشمال. وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين بجروح قال إنها متوسطة وطفيفة جراء انفجار مسيرة مفخخة قرب الحدود. أعلنت وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون ارتفاع كلفة عملياتها العسكرية ضد طهران إلى قرابة 29 مليار دولار. وكشف مسؤولون في وزارة الحرب أن التقديرات الجديدة تزيد بنحو 4 مليارات دولار عن الرقم الذي سبق أن أعلنه وزير الحرب الأمريكي قبل أسبوعين. يتوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إلى الصين في زيارة رسمية تستغرق يومين، وقبل انعقاد قمة بالغة الأهمية في بكين ذكر ترامب أنه لا يعتقد أنه سيحتاج إلى الاستعانة بالرئيس الصيني للتوصل إلى حل لإنهاء الحرب التي تواصل تعطيل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. في غضون ذلك جدد رئيس ترامب تأكيدته بأنه ليس على عجلة من أمر، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تواصلت بشكل مباشر مع مسؤولين إيرانيين. وأوضح ترامب أن هناك حاجة للتحرك بسرعة نحو اتفاق مع إيران لكنه لن يتسرع، كما أعرب عن ثقته بأن طهران ستتوقف عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 100%. من جيبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن خطاب التهديد الاستفزازي من جانب واشنطن يشكل العقبة الأكبر أمام إنهاء الحرب بشكل نهائي. قال مسؤولان غربيان مطلعان وآخران إيرانيان إن السعودية شنت عدة هجمات غير معلنة على إيران ردا على هجمات شنتها طهران على المملكة خلال حرب الشرق الأوسط. وأضاف المسؤولان أن الهجمات التي شنها سلاح الجو السعودي يعتقد أنها نفذت في أواخر آذار.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي. في القدس 27 درجة، الجليل الأعلى 27، طبرية 31، الناصرة 28، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 25، النقب 31، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية. ختام النشر.

0: أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، 8:06 السلام في استديوهاتنا في إذاعة الشمس. نحن في ساعة ثانية من برنامج أول خبر. توقفنا في الساعة الأولى عند العناوين الأبرز في ملفاتنا المحلية كذلك الإقليمية والدولية، التطورات الميدانية، ملفات ترتبط أيضا بالعنف والجريمة في مجتمعنا، تعامل الشرطة، بن غفير الذي كان يوم أمس في قيادة منطقة الشمال ومن ثم ذهب إلى سخنين، موضوع حوادث الطرق، وبعد القرار الذي صدر يوم أمس مرتبط بحادث دهس أليم كان في العام 2020، والمرحومة عروب حبيب الله ابنة الزميلة فردوس تحدثنا إليها بعد صدور القرار بالنسبة لشاب أدين بالمخالفات، موضوع الجولان والمراوح والاعتقالات التي كانت، رد فعل الشركة التي تريد تنفيذ هذا المشروع، وموقف أيضا شعبي في الجولان حيال هذه القضية، وهل نحن نقترب أكثر وأكثر من الانتخابات، وموقف الحاردين من موضوع التجنيد وقانون التجنيد والذهاب إلى حل الكنيست والخطوة التالية بما معناه كسر التحالف مع نتنياهو الذي استمر لسنوات طويلة. نعود إلى ملفاتنا المحلية ما بين بن غفير ودوره والشرطة وأمور أخرى قد تصل أيضا إلى التأثير على مشاريع حيوية، ولكن ارتباطها بملفات قد تكون جنائية يمنع تنفيذ المشروع، مشاريع مرتبطة بالدولة. سيد مازن غنائم رئيس بلدية سخنين رئيس اللجنة القطرية، صباح الخير.
1: صباح النور أخي إليك ولكل الإخوة المستمعين.
0: أولا كان لديكم معلومات أنه بن غفير سيصل إلى سخنين يوم أمس؟
1: لا في الطبيعي لو كان معلومات كان الوضع بكون غير شكل.
0: إيش يعني غير شكل؟
1: لا كان من داعي آلاف من أبناء بلدنا ومن بناتنا ومن مجتمعنا يأفوا عشان نمنع من هذا الإنسان العنصر اليميني الفاشي، لأنه بيشرفناش واحد زي بن غفير أنه يفوت على بلدنا. سخنين قلعة وطنية كانت ورح تظل، واحد زي بن غفير غير مرحب فيه، فخفافيش يعني بشبه أو مثل دور خفافيش الليل اللي فات يعني 200 متر من الحي الغربي للمدينة تصور ومشان يستغل هاي الصورة طبيعية للانتخابات القادمة. يعني قال أنا فتت على أم الفحم، فتت على سخنين، مؤلم جدا. وزير اللي المفروض يوفر الأمن والأمان والسلم والسلام لكل مواطن بغض النظر إذا هو عربي أو يهودي، فبيجي بس عشان يتصور. مؤلم جدا انه انسان من الزي اليوم مسؤول عن امن وامان 2 مليون مواطن عربي، بس اندل على شيء بدل انه سخنين كانت شوكي ورح تظل شوكي في حلقه وفي حلق كل واحد.
0: ولكن اسالك بمنطق جاف وقد يكون يبدو للبعض المستمعين اعوج استخدم هذه العباره، طيب هو وزير من قومي واصل البلد من واجهه بنحطه قدام الحقائق، ليش لا؟
1: اول شيء بنعرفش انه جاي. هو لو عنده الجرأة الكافية المفروض في رئيس بلدية أو في إدارة بلدية تواصل، أما بقول لك إنه يجي زي الحرامية اللي بيفيقوا بالليل هيك بيسوي جولة في يعني في مدخل البلد من الجهة الغربية وبعدين بروح، واضح شو هدفه، بدي أعزز موقفه للكنيسة القادمة. بقول لك يعني ندل على شيء بدل يعني هاي شهادة شرف لسخنين، إنه سخنين قلعة وطنية كانت وراح تظل، وهي شوكي في حلقه في حلق كل واحد يميني وبدوش الخير لمجتمعنا العربي بشكل عام أو لسخنين بشكل خاص.
0: وما الفرق قد يسأل البعض سيد مازن، ما الفرق بين يعني موقفك هذا تجاه الوزير بين قوسين وبين اللقاءات المتكررة مع المفتش العام للشرطة، وواضح أنها كانت لقاءات ودية وهو عين من قبل بن غفير، ويقول يعني كل من يتابع أنه هو ينصاع لتعليماته ولأوامره ولسياساته وينفذ سياسات، إذن ما الفرق؟
1: لا فرق كبير طبيعي. المفتش يعني احنا برضو مش راضين على المفتش العام، مين قال لك انه احنا يعني نعطي جائزة للمفتش العام؟ يعني في جلساتنا مع

0: فتش العام بسمع حكي كثير صعب مني ومن زملائي رؤساء السلطات المحلية العربية، ولكن إحنا في نفس الوقت بدنا نتعامل مع واحد. بس لو أجينا في السيء وفي الأسوأ، طبيعي الأسوأ هو الوزير الأمن المفروض يوفر الأمن والأمان يعني، بس إحنا من جهتنا عشان برضو ضميرنا يكون مستريح ونسوي المستحيل عشان نقول لأبناء مجتمعنا أنه سوينا اللي علينا، فطبيعي واجبنا الأدبي والأخلاقي والوطني أنه نقعد مع المفتش العام نسوي المستحيل عشان ما يكونش لا طخ ولا حرق ولا الأشياء السلبية اللي قاعدة تصير. أما الفرق بين المفتش العام وبين كبير المسافة بعيدة، رغم أنه ما قلتش أنه والله المفتش العام هالقدي يعني من عشاق المجتمع العربي أو من عشاق
1: لأنه كان في بعض يعني بعد شهادات التقدير والتكريم التي حصل عليها.
0: أنا بعرفش إذا كان تكريم يعني، علشان هيك يمكن نفهم غلط يعني. التكريم اللي كان في القدس مش الزملاء كرموه، بالعكس هو اللي قدم هدية لزملاء رؤساء السلطات المحلية العربية. فالفرق كبير بين إنه إحنا أعطيناه هدية أو بين هو أعطى هدية لزميل من زملائي. فعلشان هيك زملائي الحمد لله ناس إيديهن نظيفة، شرفاء وطنيين ومش بحاجة.
1: طيب هل هذه اللقاءات غيرت شيء؟ هذه اللقاءات غيرت شيء في واقع الحال حتى أبدأ في بلدك سخنين؟
0: لا، أنا قلت بين الحلم والحقيقة المسافة بعيدة يعني. لحد اليوم إحنا بنسمع حكي معسول وحكي شلبي، بس اللي بيدفع الثمن هو مجتمعنا العربي ومش بس سخنين، مؤلم جدا. فعلشان هيك أفكر الطابة اليوم موجودة في نص ملعب شرطة إسرائيل وحكومة إسرائيل. واضح إنه اليوم يعني زيارة بن غفير شهادة فقر لإله ولشرطة إسرائيل. يعني كان لو إنه اليوم هو وزير بحقه حقيقة اللي يمنع العنف والجريمي ويضب سلاح الغير مرخص ويوفر الأمن والأمان، حقه الشرعي والطبيعي يفوت على كل قرية وكل مدينة. بس أنت إنسان فاشل اللي مش قادر توفر الأمن والأمان، مش قادر تضب سلاح، وبتيجي يعني عمليا عشان تتحرش وتأخذ الصورة مع أنا عارف مع زلامك هذولا، وبالتالي تقول والله أنا فتت على سخنين أو على أي قرية أو مدينة.
1: طيب أنت ذكرت أن الموضوع طالما القضية قضايا داخلية هذا لا يهم الشرطة والأجهزة الأمنية، ولكن كما أفهم أنه أنت تم تبليغك أنت وزميلك دكتور أحمد نصار في عرابي أنه الشارع بين سخنين وعرابي شارع 805، ونعرف أنه من سنوات طويلة جدا في حديث عن ضرورة ترميمه وتوسيعه وتهيئة البنى التحتية، لن يتم لأنه مرتبط أيضا بجهات معروفة أنها مرتبطة بالإجرام وصارت سلسلة حوادث طرق، وبالتالي يتم تجميد المشروع.
0: أخي يعني أنا لمن أثرت الشغلة في مركز الحكم المحلي أمام المفتش العام حتى كثير من رؤساء السلطات المحلية اليهودية استغربوا، وفي حين وعد أنه أنا بشكل شخصي راح أتصل نتيبي إسرائيل لوزيرة المواصلات على أمل نحل هذا الإشكال. طبيعي منتفاجأ بعد أسابيع أنه بيجينا مكتوب من نتيبي إسرائيل لأجل الوضع الموجود في هذا الشارع، لأنه في مقاول اللي دفع ثمن حياته، فإحنا بدنا نوقف الشغل. لمن كنا قبل أسبوعين مع زملاء رؤساء السلطات المحلية مع المفتش العام حكينا حكي كثير صعب، برضو وعد نفس الوعد إنه أنا بريش وإن كان نفس المشكلة حطيت حراسي لفترة 6 أشهر. قلت له أنا إذا أنت حطيت بريش أفكر سخنين برضو بلا مدينة الموجودة في داخل هاي الدولة، فالمفروض برضو إنك تجبر المقاول يرجع بس توفر له الحماية. فطبيعي رح
1: احنا بنحكي على مقاول يعني منفذ اللي قتل في شهر اعتقد في شهر ايلول الماضي في العام 2025، وهو يعمل يعني تحت كان في شركة اكبر، وهذه الشركة من الذي يرفض العمل الان في الشارع؟
0: اخي هيك نتبي اسرائيل اعطت لمقاول من عند اهلنا واخوتنا من الناصرة، المقاول من الناصرة اعطى لمقاول ثاني من البلد الجار عرابي. مؤلم جدا انه هذا المقاول دفع الثمن حياته. لما نتبي إسرائيل أجبرت المقاول يرجع ويشتغل بعد 48 ساعة وصل له تهديد بنعرف مين أنت كذا كذا، فالمقاول رفع الراية البيضة يعني بحكي بألم. طبيعي هون على هاي مصاري دولي مش مصاري لا لبلدية سخنين ولا للبلد الجار عرابي. لما حكينا مع المفتش العام وبعثنا برقية للوزير ولكل العالم إنه إذا الدولي اليوم عصابات الإجرام في المجتمع العربي أقوى من هاي الدولي، معناه ضب العدة وروحوا على البيت. هاي مصاري مش لإنسان أو لبلدية.
1: وبهاي الحالة يعني لا تستطيع الدولة نعم لا تستطيع الشرطة أن تقول ما حدا قدم شكوى، بمعنى شركة نتيفي إسرائيل هي الجهة التي تستطيع أن تتابع هذا الموضوع قانونيا قضائيا شرطويا.
0: بس لا ما هو بيقدروش يقولوا ما حداش قدم. احنا حكينا مع المسؤول اللي اسمه نيسم، بعثنا للوزيري، حكينا مع المفتش العام، لمراقب الدولة، يعني لمين احنا ما بعثناش؟ بس الشارع هذا اللي في الماضي، الشارع هذا خطر، اللي في الماضي كثير من شبابنا دفعوا ثمن حياتهم. السؤال اذا اليوم عصابات اجرام بتهدد اليوم نتيجة اسرائيل او بتهدد الدولة تعتا نقول، وفي نهاية المطاف الدولة بتقول والله لاجل في تهديد بدناش نشتغل، افكر هاي مصيبة. فعلى شرطة اسرائيل وعلى حكومة اسرائيل انه تعطي الحل، يعني حتى لما بيقولوا للمقاول ارجع ورجع الوضع كيف كان بعد ما هن يعني في حفرة يمكن بعمق مترين ثلاثة، فبقولوا عاود انت جيب كركار، يعني الاف الاطنان من الكركار ورجع الوضع كيف كان. يعني تصور قديش الوضع مؤلم. هاي هي شرطة اسرائيل، هذا هو وزير الامن اللي بده يفوت على اي قرية عربية يتصور من شان الانتخابات القادمة، هذا هو الوزير الغير مرحب فيه.
1: على كل هذه الصورة، وأنا أتحدث إليك وأتينا بلاغ عن جريمة قتل الآن في شف عمر أستاذ مازن غنيم، هذه التفاصيل مؤلم. للأسف الشديد، للأسف
0: مؤلم حبيبي،
1: شكرا، إلى اللقاء، يعطيك ألف عافية، سلامات.

0: إذن كان هذا الحديث مع رئيس البلدية في سخنين ورئيس اللجنة القطرية في مسارين. الأول زيارة بن غفير أو جولة بن غفير حتى نكون أدق ودخوله إلى المدينة. طبعا لم تكن جولة ميدانية كبيرة وإنما دخل من المدخل الغربي، من يعرف المنطقة تجول هناك في الشارع الرئيسي عند الدوار الأول والثاني على ما أعتقد، وغادر التقاط صور ويقول أنه يتواجد في هذه المناطق أيضا. والآن واستمعنا أيضا إلى قضية مثيرة إنه شركة نتيفي إسرائيل التي تقوم بأعمال بنى تحتية وشوارع من خلال مقاولين ومقاولين منفذين توقف عملها في تطوير شارع 805 بين سخنين وعرابي بعد أن تعرض مقاول منفذ للقتل في العام الماضي، وتهديدات وصلت المقاول الذي اعتمد لتنفيذ المشروع من قبل الشركة. وهذا مؤشر أيضا عندما نستخدم مصطلح السيادة وسيادة القانون. ونحن في خضم يعني اللقاء يأتينا بلاغ رسمي، الآن كانت لدينا معلومات أولية ولكن بلاغ رسمي أن شرطة إسرائيل باشرت التحقيق في جريمة إطلاق نار في مدينة شفا عمر، الحديث عن مقتل رجل في 43 من عمره. خلفية الحادث والتفاصيل حتى الآن غير واضحة، ولكن هذه جريمة أخرى الآن في مدينة شفا عمر وفق البلاغ الرسمي الذي وصل إلينا قبل قليل من الناطقة بلسان شرطة الشمال. نخرج الآن إلى فاصل ونتابع في أول خبر لهذا الصباح.
1: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد مكابي حيفا، وعيروني طبرية ضد أبناء الريني في دوري وينر، وألافيس ضد برشلونة في الدوري الإسباني. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتهش.
3: أكيد بتربح.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: تعالوا لتكونوا جزء من النجاح. 97% من خريجات وخريجي أفيكا اندمجوا في سوق العمل. أفيكا، الكلية الأكاديمية للهندسة في تل أبيب، تدعوكم لليوم المفتوح لللقب الأول والثاني في الهندسة والعلوم يوم الجمعة 15/5 في الحرم الأكاديمي أفيكا تل أبيب. ابحثوا في جوجل أفيكا، الاختيار المضمون.
6: إيجا العيد وعيدنا،
7: إيجا العيد وعيدنا،
6: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
7: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
7: إيجا العيد وعيدنا،
6: وبأحلى شروي زبطنا،
7: وبأحلى شروي زبطنا.
6: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. فطريش مقطع 400 جرام ولي فود 25 شيكل، معلبات ذرب بيت الشتاء 25 شيكل، معلبات خيار مجموعة يافني من 7-9 25 شيكل، وجوز الملك بالوزن 29 شيكل 90 للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. شروة العيد من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
8: لسه باعد، لسه باعد، لسه باعد. إسا صبرت على تنسيق الضريبة لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجل وقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكم. إذا كنتوا أجرين وبتشتغلوا

0: تصرخ روما.
1: مهما تصرخ روما ونقول الكبار ولقاء الكبار ترامب وشي الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني وتداعيات هذه القمة وفي قراءة تحليلية مع دكتور إيلي كوك الخبير بالشؤون الأمريكية. ويقول ترامب يصل إلى هناك بنقاط ضعف التطورات الميدانية مضيق هرمز وإسقاط النظام في إيران السيطرة على النفط وبالتالي هو في موقع فيه تراجع كبير أمام النفوذ الصيني تحديدا في السياسة التجارية والاقتصادية. وكما ذكرنا تحدثنا هنا في نظريتين النظرية الأمريكية من خلال القوة العسكرية المباشرة والفرض القوة وكما نقول بالنبوت وبالذراع أمام الصين التي تتعامل بمفهوم آخر مغاير ومن سينتصر في نهاية المطاف ويحدد النفوذ في العالم الانشغال في تايوان وأبعاد هذا الملف بالإضافة إلى أي مدى ستفرض الصين ومن خلال ترامب أو ترامب من خلال الصين أمور تنقلنا إلى محور أو إلى مسار آخر في الحرب في الخليج وتحديدا مضيق هرمز بكل أبعاده. الآن إلى فاصل ونتابع بعد ذلك في محاور البرنامج في أول خبر لهذا الصباح.
2: الآن في وينر مكابي تل أبيب ضد مكابي حيفا وعيروني طبرية ضد أبناء الريني في دوري وينر وألافيس ضد برشلونة في الدوري الإسباني. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربح.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: مش عارفي ماما عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
6: حبيبتي بيجي المولود ونكست معه.
7: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست طب متقدم من البيت ومن أي مكان كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
8: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة التأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
9: بنك أبو عليم.
10: على العافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
11: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد وبالإشارة الثالثة
10: برضو جديدة؟
11: كله جديد هون أخوي.
12: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
11: فهمت وين؟
10: طبعا، إن اللبيب من الإشارة شو؟
11: يصلوا.
13: إيجا العيد وعيدنا،
14: إيجا العيد وعيدنا،
13: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
14: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
13: إيجا العيد وعيدنا،
14: إيجا العيد وعيدنا،
13: وبأحلى شروي زبطنا،
14: وبأحلى شروي زبطنا.
13: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب9.90 شيكل، لبنة نوفا 750 جرام ب14.90 شيكل، مارجرينا أو محمأة بلوباند 200 جرام ب3.12 شيكل، ولبنة الهنا 800 جرام ب8.90 شيكل. بس خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
2: الآن في وينر مكابي تل أبيب ضد مكابي حيفا وعيروني طبرية ضد أبناء الريني في دوري وينر وألافيس ضد برشلونة في الدوري الإسباني. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربح.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: نتابع أعزائي المستمعين في محاور البرنامج. كنا مع دكتور إيلي كوك واللقاء بين الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني، ولكن نعود إلى ملفاتنا المحلية. وكما وصلنا قبل قليل جريمة قتل أخرى في شفا عمر هذا الصباح، الزميل زايد خنافس هناك. سلامات زايد، يعطيك العافية.
1: صباح الخير أخي لك ولكل المستمعين.
0: هل من معلومات وهل هذه الجريمة مرتبطة بسابقاتها؟
1: أنا لا أعتقد طبعا أنه لها علاقة، يعني بما أني يعني هوية يعني المرحوم الذي تم إطلاق النار عليه يعني كان متواجد في حي البصلية في شفا عمر، ويعني كان متواجد في سيارته، وكما يبدو كان يعني ظاهر أنه كان مراقب من أشخاص من مجموعة.
0: الضحية كما اتضح لكم حتى الآن بدون تفاصيل شخصية، ومن سكان المدينة؟
1: هو من سكان المدينة، ومعلومات أنه هو يسكن خارج شفا عمر ويحضر يعني يحضر إلى شفا عمر صباح كل اليوم، وحديث يعني عن شخص مقاول يعمل في الأعمال الحرة، ويعني يعني هو ليس يعني مش موجود في يعني شاب يعني يعمل، وأكثر من ذلك هو يعني شاب عادي يعني سمعته طيبة في شفا عمر، ويعني من هنا يعني كما لا يعني التفاصيل يعني تفاصيل.
0: نعم
1: يعني
0: هذا الحي هو من نعم. أي طرف في شفا عمر؟ نتحدث عن شارع كان في الطريق العام، هنالك من ترصد له وأطلق النار على الضحية وهو داخل سيارة.
1: نعم يعني وصوله إلى هذه المنطقة يعني وصوله إلى هذه المنطقة أنا لا أعرف طبعا الأسباب، ولكن هو يحضر إلى شفا عمر صباح كل اليوم كما يبدو يعمل في شفا عمر، وهذه حصلت الجريمة يعني أثناء قيادته سيارة تجارية وتم إطلاق النار عليه. طبعا الشرطة هنا تتواجد، تم إغلاق المنطقة، وهناك يعني استياء وذهول، وخاصة نحن نتحدث عن شخص يعني ليس له علاقة بالعالم الإجرام، بل شخص يعني سمعته طيبة.
0: وأنت ذكرت أنه هو مقاول يعني يعمل في مجال نعم. في مجال البناء أو البنى التحتية. على كل هذه نعم. المعلومات الأولية سنعود إليك عندما نعم. تتوفر معلومات رسمية أخرى. شكرا لك زايد في هذه المرحلة. إذن طبعا الحذر مطلوب في هذه الحالة، ولكن هذه التفاصيل الأولية من شفا عمر كما أكدها الزميل الصحفي زايد خنافس. نادية بدوي يعطيك العافية، صباح الخير.
2: عايدة بدوية.
0: عايدة عفوا، يعطيك العافية.
2: الله يعافيك يا رب.
0: وانت ابنك قتل بآب 25
2: 27/8/2025
0: في مدينة اللد، مش هيك؟
2: مظبوط.
0: واليوم في مظاهرة في البلد وانت راح تشاركي؟
2: ان شاء الله.
0: ليش
2: منشارك؟ لانه بركي حدا يسمع صوتنا، بركي حدا يشوفنا، بركي البوليس يحرك حاله شوية، حدا يشوفنا بالبلد هاي، لأنه الأوضاع يعني كتير كتير كتير صعبة، مش هوينة عماله كل يوم بنسمع الشباب بتعملها بتروح هيك على الفاضي. أنا لليوم بستنى حدا يقول لي ليش ابني انقتل.
0: وليد كان عمره 32 سنة لما انقتل؟
2: 32 سنة.
0: نعم
2: طبعا 32 سنة بشهر 3.
0: وكان هو يعني متزوج عنده أسرة ولا كيف؟
2: ابني متزوج عنده 3 أولاد، أدم طبيعي عادي بيشتغل من شغله لداره، من داره للجامع، من الجامع لعند أهله. أنا أدم بحب الحياة،
0: يعني ما كان ضالع بمشاكله وفي خلفيات وفي شغلات وفي جنائيات كيف بيحكوا.
2: وليد بدوية أبو أدم في شيء أطهر منه ولا أحسن منه، لا في ولا في أي مشكلة معه ولا أي مشكلة. ولليوم وبكرة بنستنى حدا من زي ما بقول الإشي العالي يجي يحكي لنا ليش، أو يقولنا مين، أو حدا يجي يدق الباب يسألنا سؤال، ولا زايد انه في حدا يعني زايد انه كمان رقم عمله بروح
0: يعني من وقت الحادث لليوم. انت كأمه ما بلغوك؟

0: شيء ما خبروك إذا اعتقلوا حدا وحلوا لغز الجريمة؟ اللي فاهموا منك ما حلوا لغز الجريمة حتى الآن.
1: لا ولا حدا أجا، ولا من يوم من 27/8 من يوم هذا اليوم ولا حدا أجا دق بدارنا. إحنا اللي بنسأل، محدش بيجي بيسأل، ولا حدا ولا نحل أي إشي للأسف.
0: نعم. وقبل الجريمة خليني أسألك، أنت يعني قديش صار لك عايشة في الليد؟
1: من يومت ما الله خلق، من
0: ولدت يعني سنين. انت بنت اللد ومن سنوات طويلة، كان في مظاهرات وكان في احتجاجات كنت تشاركي، ولا هاي المرة لأنه وصلت النار لقلبك ولبيتك عم بتقولي بدي أطلع أحكي وأطلق صرخة؟
1: الصراحة بحكي لك كان قلبي كتير يوجعني لما أسمع شيء زي هيك، أقول ليش يا الله. بس أما لما ولا مرة كنت مفكر أنه يوصل لبيتنا، ولا مرة بحياتي. إحنا مش تبعون مشاكل، إحنا عائلة مسلمين، منحب الحياة، منحب الجيران، منحب الأهل، منحب نعمل أشياء منيحة. بعيدين بعد كتير عن المشاكل العائلة، بس كيف وصل لعنا لهلا أنا بعرفش ليه.
0: وإنت اليوم بالنسبة للمظاهرة يعني عرفتي ولا خبروكي ولا أنت قررت تشاركي من حالك؟ احكي لي، لأنه في كتير عائلات بقول لك شو بدي أطلع أساوي، اللي مجروح واللي صار بقول لك بطل في عندي إيش أساوي، أنا ما بدي أطلع وهذا الحكي بفدش. اليوم أنت عم بتقولي بتحاولي توصلي صوتك، يعني تطلقي صرخة من داخلك كأم فقدت ابنها.
1: أنا فهمهم الناس اللي بتحكي زي هيك، لأنه فيش حدا بقولهم من أنتو مش شايفينهم. هلا في ناس بتعرفت انا من السوشيال ميديا، يعني ببعتوا بيحكوا زي دعايات وقلت بدي اروح بركي يصير اشي، لانه كل يوم احنا وضعنا مؤسف، كل يوم بنصب على خبر انه هذا ميت، هذا انقتل، هذا الوضع لا حول ولا قوه الا بالله.
0: واحنا بنحكي عن الحوادث، انت قلت لي ابنك كان عنده يعني 3 اولاد، اللي عنده 3 اولاد يتيتموا،
1: 3 اولاد يتيتموا، ومرته حرقوا قلب ابوه ايده اليمين، كان حرقوا قلب امه، خواته، اخوته، اهله، اصحابه، حبايبه. وليد شاب كتير معروف ومحبوب كتير، مش شوي، الكل يعني بيجيب سيرته لليوم وبكره وبعده، مش بنتساش. وليد
0: اولاده اطفال، احنا بنحكي اكيد مش هيك،
1: صف ثالث اول وسنه،
0: ثالث واول وسنه، يعني الطفل ولا طفله عمره سنه، يعني ما
1: ثلاث اولاد
0: يعني ما يمكن ما وعوا ابوهم، وخصوصا الطفل ما بيعرف شيء، يعني هذا
1: الطفل بيعرفش ابوه على الصورة. والولاد يعني بيسألوا عبوهم ليش، يعني ولا ولاد زي هيك ايش بدك تقولهم؟ انا مش فاهم اذا هم عارفين مدى الصعوبة، يعني ايش يعني ايش القتل، يعني هم من صغار لسه اطفال هدول. حسبي الله ونعم الوكيل على المجرمين، انا هذا اللي بقوله بس. واللي فيش حدا يعني بقول لك يعني هذا الاشي لازم يوقف، يعني اشي مش طبيعي كل يوم كل يوم كل يوم.
0: بعد الحادث عم تحكي لي ما حدا تواصل معكم، ما بلغوك إذا اعتقلوا حدا، تحقيقات، في حدا بيتابع التحقيق، ولا أنت ما بتسمع أي شيء لحد الآن، ما وصلك أي معلومة؟
1: أنا لحد الآن ما وصلي أي معلومة، مرته بس اللي بتضلها تسأل وتسأل. أما فيش حدا بتصلها ولا بحكي لها، هي اللي بتضلها يعني من كتر ما هي نهارها مولعة.
0: نعم. وجريمة القتل كانت، هو كان يعني طالع شغله، احكي لي بعد شو كانت التفاصيل وقتها؟
1: هذا كان 27/8 بسنة 2025 يوم 4، البني آدم كان في بيته طبيعي، بحمل الأولاد، عشاهم، مرته كانت بتسجل ابنها بالدورة، رجعت على الدار وهي من الشغل كمان بتشتغل، هو تسهل طلع يدوبهم حكوا مع بعض شوي، طلع على الجامع قالها أش بدك من برا، بجيب لك أكمل غرض وأنا جاي. الزلمة صلى الحمد لله وكل إشي، طلع من باب الجامع بده يحكي مع عمله مع أخوه بالتلفون، بقول له تعال بدي إياك، عاوزك تعال تتعشى معنا. كنت أنا وإمه وأبوه ما كانوش موجودين بالبلاد، إحنا ما كناش هون، هو عند إنه نطلع إنه نسافر يعني نتريح شوية. بحكي مع أخوه بالتلفون، أخوه بسمع صوت طخ، بقول له يعني تخبى هيك إشي، ما فكرش إنه الإشي لأخوه،
0: يعني أخوه سمع القتل ممكن أقول ببث مباشر بالتليفون،
1: بالتليفون سمعه حتى لما تشاهد أخوه، يعني ولا أي بوليس شفت إنه أجي حتى سأل أخوه الصغير، ما أجيش حقه معاه. أنت فاهم؟
0: وكان هذا في شارع، يعني في كاميرات في شيء، ما عرفت إنه أي إشي صار بالتحقيق، يعني حتى الآن الموضوع خلص تسكر بالنسبة لهم، هيك أنت شعورك؟
1: هذا وين ما في الجامع والكنيسة والكنيسة البيت كنيست لل
0: نعم.
1: يعني مش معقولة ما فيش كاميرات، غدو كله كاميرات،
0: نعم.
1: ملان كاميرات، ولا أي إشي ولا أي، مش حدا أعطانا أي معلومة.

0: يعني هذا الاشي مش طبيعي.
1: يعني على كل اولا تعزينا اخت عايدة، وانت عم بتقولي اليوم مهم ان يكون انتم تتواجدوا كمان، وفي ضحايا كتير في اللد والرمل اللي كان برايك لازم يكونوا متواجدين معكم اليوم؟
0: اكيد، لانه على القليلة يعني اذا ما وقفناش حكينا يشوفونا بالبلد احنا اللي هون في اللد، يشوفونا على القليلة يعني يصير اشي يتحرك اشي.
1: لا.
0: مش لما يصير اشي تاني مشكلة تبعت رسم علم يفتحوا كل الكاميرات في اللد ويلاقوا الشاب، او يصير اشي مع اولاد عمنا يفتحوا الكاميرات ويطلعوا الهليكوبترات. ليش احنا يعني دمنا رخيص هالقد؟ احنا بني ادمين زينا زيهم، نشتغل زينا زيهم ومحترمين. انا مش فاهمه يعني الاوضاع ليش بتوصل لحد هون.
1: على كل انا بدي اشكرك على تعاونك وعلى رسالتك، واحنا رح نتابع. شكرا لك اخت عايده، يعطيك الف عافيه. شكرا،
0: يعطيك العافيه، مع السلامه.
1: إذن هذه الأم الثاكل عايدة بدوية من اللد فقدت ابنها في أغسطس من العام 2025، وعلى خلفية الدعوة لمظاهرة اليوم في مدينة اللد احتجاجا على التصعيد الخطير في ملفات العنف والجريمة. ولكن للأسف كما تابعنا ليس فقط في اللد وفي الرملة، الآن قبل قليل بلاغ عن قتيل في شف عمر، كنا هناك قبل لحظات مع الزميل زايد خنيفس. الآن إلى الزاوية الاقتصادية أمام كل هذا المشهد، وكما يبدو حزمة طوارئ للمصدرين، هذا ما تحضر له وزارة المالية. زميل مجد كرام، صباح الخير مجد.
2: صباح الخير جاكي.
1: ماذا ينتظرنا من وزارة
2: يعني
1: المالية
2: بعد ما نسمع الأخبار الثقيلة على الصبح؟ الحزم تيجي للأماكن الخاطئة، لازم تيجي حزم للمجتمع العربي لتنقذه من هالقاع اللي هو موجود فيه.
1: صحيح.
2: بأي حال يعني وزارة المالية بتحضر حزمة طوارئ للمصدرين بعد أسابيع من طلبات من قبل الصناعيين والمصدرين. وزارة المالية بلشت تتحرك. بوزارة المالية بتجري مناقشات مكثفة حول حزمة الطوارئ بالصناعة والهايتك. طبعا السبب انهيار الدولار. باجتماع إدارة وزارة المالية الأسبوع الماضي بحضور وزير المالية سموتريتش، الإدارة المهنية أجمعت السقوط السريع للدولار مع التوقعات باستقراره على مستوى منخفض لفترة طويلة. وهون منركز التوقعات باستقراره لمستوى منخفض بشكل مشكلة اقتصادية حقيقية يجب على الدولة معالجتها. يعني رئيس اتحاد الصناعيين طبعا بتدخل وبطالب وبصرخ من أسابيع، قدم لائحة مطالب شاملة بطالب بمنح متنوعة بقيمة 1.5 مليار شيكل سنويا، تأجيلات ضريبية بقيمة 2 مليار شيكل سنويا، وبيقول انه الصناعيين لازم يستعدوا لوضع بيبقى فيه الدولار ضعيف لسنوات قادمة. يعني الأسواق متشائمة جدا من مستقبل الدولار مقابل الشيكل. شوي عن الحزمة المقترحة، بيحكوا عن زيادة منح قانون تشجيع الاستثمار بقيمة 350 مليون شيكل، ضمانات الدولة لقروض صناعية بقيمة 150 مليون شيكل، منح إنتاج بقيمة 250 مليون شيكل، والإشي الأكبر بنحكي عن تأجيل ضرائب بقيمة 2 مليار شيكل. مشكلة الأكبر هون إنه ما فيش ميزانية، بالميزانية اللي أقرت قبل شهر فيش موارد ميزانية فارغة، رغم إنه إيرادات الضرائب تجاوزت التوقعات، بس حد الإنفاق الثابت قانونيا مع ضغوط الحرب والجيش والإنفاقات المطلوبة مستقبلا بصعب تقديم مساعدة.
1: وأنت ذكرت موضوع التصدير، هو التصدير بكل المجالات مجد، أم في مجالات يعني بعينها مرتبطة أكثر بالدولار، أم كل من يصدر يستطيع الحصول على هذه الحزمة؟
2: عم نحكي حاليا على يعني شريحتين واضحات من وزارة المالية. عم بيحكوا عن المصدرين، أي شخص اللي هو مصدر لخارج البلاد ممكن يتقدم. طبعا الصورة الواضحة للمشروع بعدها مش طالع على شيء، موجود فقط في النقاش متقدم بوزارة المالية. عم نحكي على الصناعة والهاي تك. المجتمع العربي أكثر بيكون علاقته في علاقة مباشرة بموضوع الصناعة، وأي أي شركة بتصدر لخارج البلاد راح تكون كفيلة بأنها تتقدم لطلب المنح. يعني في خبر آخر اللي هو بيأثر كمان على موضوع الميزانية، عم نحكي على عجز ميزانية الدولة بشهر 4 اللي هو 3.8% فقط، انخفض عن شهر 3 0.4 نقطة. مفاجئ طبعا.
1: نعم.
2: مفاجئ جدا. السبب الرئيسي هو زيادة إيرادات الضرائب فوق التوقعات، والإشي أجا بنفس الوقت مع وكالة التصنيف S&P اللي أكدت توقع قريب من اللي صار، وأبقى التصنيف إسرائيل A بنظرة مستقبلية مستقرة. جاكي يعني لما قالوا تصنيف A كثير مش مفهوم عندهم شو موضوع تصنيف

0: مواصفات، شو يعني ايش يعني دبل اي تريبل اي. يعني باختصار باختصار شديد، وكالة تصنيف ستاندرد اند بورز واحدة من اكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني بالعالم. شغلهن يعطوا علامه او تصنيف لكل دوله وكل شركه كبيره بالعالم. التصنيف بيقول للمستثمرين شيء واحد، قديش امن نقرض هاي الدوله مصاري. التصنيفات بتبدا من AAA اللي هو اعلى مستوى امان، وبتنزل لمستويات واطي. اسرائيل موجوده بمستوى A، يعني في مرتبه جيده بس مش بالقمه. تصنيفات بأثر مباشره على تكلفه الاقتراض للدوله، يعني تصنيف اعلى الدوله تقترض من العالم بفائده اقل وبتوفر مليارات الشواكل، تصنيف اقل الدوله تقترض بفائده اعلى ونخسر.
1: يعني هل يستطيع نتنياهو ان يقول ونحن نذهب الى انتخابات انه الاقتصاد الاسرائيلي متين، ولا هذه مؤشرات ضعف؟
0: يعني في المعطيات الحاليه نعم، في المعطيات الحالية مع قوة الشيكل، مع قوة اللي بيصير مع كل اللي عم مع التصنيفات اللي عم تاخذها دولة إسرائيل، رغم كل اللي عم بيصير، رغم الحرب، رغم الوضع الاقتصادي العالمي الموجودين فيه، ولكن دولة إسرائيل في حالة اقتصادية متينة جدا.
1: نعم. إذن هذه الصورة، وأنا أشكرك جدا على هذه المداخلة زميل مجد كرام، تحياتي لك، صباح الخير، يعطيك ألف عافية، سلامات.
0: صباح الخير.

ومن الزاوية الاقتصادية مع زميل مجد كرام، وحزمة مساعدات ودعم للمصدرين، كذلك ما يرتبط بالعجز في الميزانية وتدريج إسرائيل والاقتصاد المتين نسبيا رغم كل ما يحصل. نحن ننهي هذا البرنامج، نصل إلى ختام. أشكر زميل ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية ليليان حج، في غرفة الأخبار ياسمين غميض. هذه تحياتي لكم. جاكي خوري، فاصل قصير أخبار، ومن ثم الزميل زهير بهلول في برنامج يوم جديد. تحياتي لكم، صباح الخير، إلى اللقاء.

0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9.90 شيكل. لبنة نوفا 750 جرام ب 14.90 شيكل. مارجرينا أو محمقة بلو باند 200 جرام الثلاثة ب 12.90 شيكل. ولبنة الهنا 800 جرام ب 8.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد مكابي حيفا، وعيروني طبرية ضد أبناء الريني في دوري وينر، وألافيس ضد برشلونة في الدوري الإسباني. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتهش.
3: أكيد بتربح.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: أول خطوة بعد قرار الزواج هو جهاز، شو تختاروا، من وين تبلشوا. عشان هيك بعوفر سنتر نوفا قليل بتلاقوا كل إشي لبيتكو جديد، مع رزم خاصة وأسعار بتناسب كل عريس وعروس. جهازكو جاهز. للتفاصيل زوروا صفحة عوفر سنتر نوفا قليل على الفيسبوك.
0: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
0: دبح بيج ماركت أسعدنا،
5: دبح بيج ماركت أسعدنا،
0: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
0: وبأحلى شروي زبطنا،
5: وبأحلى شروي زبطنا.
0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24.90 شيكل. بوضة لكريميريا نيسلي لترو 400 ميل ب 15.90 شيكل. بريرو روشيه 375 جرام ب 39.90 شيكل. ورافائيلو 150 جرام ب 14.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
6: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
1: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل. خاضع لشروط الحملة.
0: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
0: دبح بيج ماركت أسعدنا،
5: دبح بيج ماركت أسعدنا،
0: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
0: وبأحلى شروي زبطنا،
5: وبأحلى شروي زبطنا.
0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24.90 شيكل. بوضة لكريميريا نيسلي لترو 400 ميل ب 15.90 شيكل. بريرو روشيه 375 جرام ب 39.90 شيكل. ورافائيلو 150 جرام ب 14.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
7: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
1: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد مكابي حيفا، وعيروني طبرية ضد أبناء الريني في دوري وينر، وألافيس ضد برشلونة في الدوري الإسباني. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتهش.
3: أكيد بتربح.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM 6.
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار التاسعة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. لقي طفل في العاشرة من عمره مصرعه إثر سقوطه من علو شاهق في مدينة رهط، وأفادت مصادر طبية أن الطفل على ما يبدو سقط من شرفة في الطابق الثالث، حيث تم إقرار وفاته في المكان نظرا لإصابته الحرجة. قتل صباح اليوم رجل في 43 من عمره جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة شفا عمرة، وأفيد بأن الطواقم الطبية التي وصلت المكان اضطرت إلى إقرار وفاته بعد فشل كافة المحاولات لإنقاذ حياته. من جانبها فتحت الشرطة تحقيقا في الملابسات، مشيرة إلى أن الخلفية جنائية، وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 108. في السياق، دعت اللجنة الشعبية وهيئة السلم الأهلي في اللد والرملة إلى المشاركة عصر اليوم الأربعاء في مظاهرة حاشدة ضد العنف والجريمة، ولمطالبة السلطات الإسرائيلية بالقيام بدورها وكبح جماح الجريمة وملاحقة المتورطين. ومن المقرر أن تنطلق المظاهرة في تمام الساعة الرابعة عصرا من ساحة الملعب البلدي في مدينة اللد. نفى رئيس بلدية سخنين مازن غنايم في حديث لإذاعة الشمس وجود أي تنسيق مسبق لزيارة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى المدينة يوم أمس، مؤكدا أن الزيارة جاءت بشكل مفاجئ. وقال غنايم أن الزيارة حملت طابعا استعراضيا واستفزازيا، مشيرا إلى أن عددا من أهالي سخنين واجهوا بن غفير وطالبوه بمغادرة المدينة، فيما بادر آخرون إلى مساءلته بشأن تفشي الجريمة وتقاعس الشرطة عن مكافحتها. ورد بن غفير بتوجيه اتهامات إلى المجتمع العربي مكررا مزاعم إسرائيلية حول عدم التعاون مع الشرطة. أصيب شابان صباح اليوم بجروح خطيرة ومتوسطة برصاص الشرطة في مدينة الخضيرة، وأوضحت الشرطة أن ضابطا من قواتها أطلق النار على شابين كانا في طريقهما لإلقاء زجاجات حارقة، وأضافت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في الملابسات. أعلن الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق عددا من الصواريخ خلال الساعات الماضية سقطت قرب قواته في جنوب لبنان دون تسجيل إصابات. كما أعلن الجيش أنه اعترض هدفا جويا معاديا

0: استهدف قواته العاملة في جنوب لبنان. بدأ وفدان من الصين والولايات المتحدة مشاورات اقتصادية وتجارية في كوريا الجنوبية اليوم حسب ما أفادت به وكالة أنباء شينخوا. يأتي ذلك قبيل وصول الرئيس الأمريكي ترامب إلى الصين في وقت لاحق اليوم في زيارة وصفت بالتاريخية لإجراء محادثات مع الزعيم الصيني يومي الخميس والجمعة في بكين. وفي آخر تصريحاته قال الرئيس الأمريكي ترامب إنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة بحاجة إلى مساعدة من الرئيس الصيني بشأن الملف الإيراني. كما عبر ترامب عن خيبة أمله من حلف شمال الأطلسي الناتو مؤكدا أن واشنطن لا تحتاج إلى أي مساعدة بشأن إيران وأنها ستنتصر بطريقة أو بأخرى سواء بطريقة سلمية أو بغير ذلك، مشددا على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن خطاب التهديد الاستفزازي من جانب واشنطن يشكل العقبة الأكبر أمام إنهاء الحرب بشكل نهائي. دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، وأعرب خلال اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني أن بلاده ستواصل دعمها لجهود باكستان في الوساطة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي. في القدس والجليل الأعلى 27 درجة، طبرية 31، الناصرة 28، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 25، النقب 31، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع زهير بهلول.

أسعد الله صباحكم، برنامج يوم جديد. ياسمين عابد الزميلة تقول هذا البرنامج في سدة التحرير، إلى جانبي هنا ليليان حاج. بعد لحظات سنتطرق إلى مواضيع غير آنية وجوهرية برأيي، وهذا البرنامج طبعا في الساعتين المقبلتين سيتناول مواضيع في على هامش القضايا الرئيسة التي يتناولها برنامج أول خبر مع الزميل جاكي خوري. ونود خلال المقابلة الأولى التي أود أن أتطرق إلى الموضوع الأساس الذي يخطر على بالي في المقابلة مع الدكتور عنان وهبي، سأسأل الأسئلة التي تراود كل إنسان مثقف في هذه البلاد والمثقفون كثر في هذه البلاد، قضية الاشتراط الصهيوني بالدخول إلى المعركة الانتخابية الشرعية بنظر أولئك الذين يستثنون العرب ويريدون استثناء العرب. لماذا هم يريدون فقط للصهيونية أن يكون دور و

0: من هو غير صهيوني هو أوت. إذن هذا هو الموضوع الرئيس الذي سأتناوله مع الدكتور عنان وهبي. أعتقد بأنه الآن على الخط الهاتفي. وسعدت صباحا دكتور.
1: صباح الخير أستاذ زهير.
0: يا هلا بك دكتور. إذن يعني هذا الموضوع الصهينة التي يشترطونها دائما بالنسبة لشرعنة لعبة العرب في هذه اللعبة الديمقراطية في هذه البلاد, يعني يعني يعني ما هي الصهيونية بالدرجة الأولى؟
1: نعم طبعا هذا سؤال عميق جدا, ليس من وجهة نظر العربي الإسرائيلي أو العربي الذي يعيش في الشرق الأوسط عامة وينظر إلى كل التفاعلات السياسية في إسرائيل, إنما هو جدل في داخل المجتمع الإسرائيلي. هنالك أصوات تقول بأنه مركبات الهوية عمليا في إسرائيل هي أربعة: الصهيوني, الإسرائيلي, اليهودي والعبري. طبعا تتمازج هذه الصبغات الأربع. هنالك أصوات تقول بأنه الصهيونية أنهت دورها, كانت وظيفتها إعادة الشعب اليهودي وبناء وطن وإلى ما ذلك, ولكن الصبغة اليهودية هي التي يعني تتصدر الآن الموقف. طبعا هذا نراه في اليمين, بعض اليمين المتدين, ولكن هنالك أصوات واضحة تريد تجديد في الفكرة الصهيونية التي باتت الآن حالكة غير واضحة المعالم.
0: نعم ذكرت دكتور وهبي أربعة مركبات هي عمليا الصهيونية, اليهودية, العبرية و
1: والإسرائيلية.
0: صحيح فاتني. نعم العرب لا يندرجون ضمن إطار كل هذه المركبات.
1: نعم العربي الذي يعيش في البلاد هنا يعني من ناحية تخبطات الهوية, وكان الكثير من البحوثات الأكاديمية, كان إلي ريخس على سبيل المثال
0: مركز ديان,
1: مركز ديان ومراكز بحوثات أخرى طلب أن هنالك يعني ازدواجية في الانتماءات في الشرق الأوسط. يعني العربي الذي يعيش في البلاد يرى نفسه جزء من الشعب الفلسطيني, يرى نفسه إسرائيلي. هناك سوية هوية لها أوجه متعددة, الانتماء هو عمليا شعور, هي لغة, هي ثقافة, هي حالة سياسية, هي حالة إنسانية لا يمكن تجزئتها ولا يمكن تقسيمها بسهولة.
0: نعم ويجب علينا بأن لا ننسى بأن الصهيونية بمفاهيمها المختلفة والمتشعبة ترمي إلى ارتباط اليهودي في هذه الأرض. الأرض هي الأساس, أليس كذلك؟
1: نعم يعني الخلاف الكبير, الجدل الكبير عمليا في داخل الشعب اليهودي الإسرائيلي وما بين الصفة اليهودية والصفة الصهيونية. الصفة الصهيونية تريد يعني أن تبقى هذه البلاد دولة ليبرالية ديمقراطية, وكل من يذهب إلى الصفة اليهودية يقول في التاريخ لم نكن ديمقراطيين, كانت ممالك يهودية. ضمني هنالك رسائل مبطنة تقول بأنه يجب أن يحكم الحاكم وأن لا يحكم القضاء, وهذا جدل طبعا بالنسبة لشاكلة الديمقراطية الإسرائيلية وهو جدل عميق وله علاقة بالحلول السياسية. يعني تقسيم البلاد لدولتين أم بقاء دولة واحدة أم فكرة توسعية إقليمية يعني تاريخية. هنالك من يريد إسرائيل الكبرى على سبيل المثال كفكرة.
0: على فكرة دكتور منصور عباس ليس بعيدا عن هذه الأفكار التي ترد على لسانك الآن.
1: نعم
0: وهذا لا يشرع عن دخوله إلى الحكومة, لأنهم يعني كل من رمى إلى ضمه بناء على طلبه وإغراءاته أو إغراءاتهم رأى به شريكا, ولكن ليس شريكا صهيونيا, بمعنى أن الاشتراط الأساس هو غائب عن هذه المعادلة.
1: نعم طبعا دكتور منصور عباس جاء بلون جديد في السياسة العربية الإسرائيلية, يعني خاصة عندما يأتي من خلفية فكرة الموحدة التي هي يعني حزب إسلامي ويأتي
0: واعترف بيهودية الدولة. إذا أنا مش غلطان
1: يعترف ضمنيا يعني عمليا بيهودية الدولة, يتحدث عن خدمة مدنية لكل في إسرائيل. الفكرة هي براغماتية أكثر ولم يتنازل عمليا عن الهوية من ناحية المبادئ, ولكن تحدث عن حالة براغماتية

0: يجب أن نعيش ننخرط مدنيا. وهناك فرق ما بين البعد المدني والبعد الوطني في الانتماءات.
1: وهناك بعد قومي طبعا، يعني يبدو لي بأن كل الاستعدادات وقول النعم لضم دكتور منصور عباس إلى الائتلاف الحكومي المستقبلي مشروط بالقضية الصهيونية، ولم تمنحه التصريحات الكثيرة الشرعنة والشرعية بأن يدخل من البوابة الرئيسة، بمعنى أن العرب يعني ما دامت الدولة صهيونية ويهودية وأضف إلى ذلك طبعا عبرية وإسرائيلية كما قلت، يعني الأبواب موصدة أمام كل عربي، حتى لو كان براغماتيا، حتى لو كان محقا بحق اليهود، حتى لو أعطى اليهود كل المنة بأن هذه البلاد هي بلاد يهودية، كل هذه الأمور لا تمنح العربي الشرعية.
0: نعم، عمليا الشرعية تعطى ليس فقط في البرلمان وفي التصريحات السياسية، يعني اذهب الى المستشفيات في اسرائيل، نحن نعرف بانه العرب 20% فقط من سكان البلاد او 20 ونيف، ولكن 50% من الاجهزة الطبية في المستشفيات في اعلى المستويات. فعمليا الانخراط المدني الحياتي المعيشي في الدولة هو عميق جدا، ويأتي كذلك في كل مكان، فلا يترك هذا الأمر فقط للتصريحات السياسية. ولكن نعم، نسمع الآن بالمحور البديل للحكومة الراهنة يتحدثون أنه ما زال ينقصهم يعني مقعدان لكي يشكلون حكومة بدون العرب. فهذا
1: هل ترى يوم من الأيام العرب جزء لا يتجزأ من ائتلاف حكومي شرعي في هذه البلاد؟
0: نعم، يجوز جدا، يجوز جدا بأن يأتي هذا اليوم وتكون شرعنا واضحة للإنسان العربي، لأنه على طول الوقت يعني على مدار ثمن عقود يعني الانخراط واضح، ولكن هنالك مشاكل أخرى، وهي طبعا التحديات هي أمام كل من يسكن في هذه البلاد العربية.
1: نعم، قلت كل من يسكن في هذه البلاد، ويسكن في هذه البلاد معروفيون، وأعتقد بأنهم يعني بأن المعروفيين الأحباء علينا طبعا، وهم جزء لا يتجزأ من العروبة، أعتقد بأنهم لا يعني لن يصلوا ولا بأي يوم من الأيام إلى المساواة، لأنهم غير صهيونيين، غير إسرائيليين، غير يهود، وغير صهاينة.
0: نعم طبعا، حالة بني معروف في البلاد يعني بصفتهم يعني أقلية صغيرة، لا يوجد عمل برلماني أو وطني سياسي فئة صغيرة بصبغة خاصة. هناك طبعا اللون الأوحد بأنه هذه الدولة دولة صهيونية، دولة يهودية في السياسة الإسرائيلية، والطرف الآخر الذي يعيش في البلاد هم العرب بشتى.
1: إذن اللهاث وراء الاندماج والانخراط هو غائب عمليا، وليست له حظوظ بأن ينفذ على أرض الواقع.
0: طبعا هناك محاولات وتصريحات وكتابات في هذا الشأن، على سبيل المثال موضوع المساواة، المساواة المدنية، يجب يعني كدولة ديمقراطية يجب أن تسعى إلى المساواة المدنية حيث السكن، الأحوال المعيشية، تطوير القرى، كل ما إلى ذلك يعني من حقوق طبيعية.
1: لا، ولكن عذرا دكتور، يعني ما دمنا يعني أبعدنا العرب عن الخانة التي تمنحهم الشرعية بأن يندمجوا ضمن إطار المساواة في هذه البلاد، ما دام العرب غير صهيوني وغير يهودي وغير عبري وغير إسرائيلي، إذن هو لن ينال ولا يوم من الأيام بهذه المساواة، إذن هذه حرب عمليا جوفاء.
0: العال أنا أقترح بأنه يعني هذا النوع من السجال أن يكون يترك يعني فقط بمحدودية معينة أكثر فلسفية من ناحية التصريحات، ولكن عمليا على الأرض ممكن الحصول على الكثير من الحقوق العملية، يعني العمل الدبلوماسي. هناك أعضاء كنيسة العرب لديهم خبرة جميلة جدا في تحصيل الكثير من الحقوق والميزانيات العملية تحت سقف التصريحات. ولكن نعم ما زال إجحاف، ما زالت مسافة كبيرة جدا، يجب التقدم إلى المساواة الفعلية.
1: وهل ترى، وهذا لربما السؤال

0: الأخير، وهل ترى يوم من الأيام مواجهة ما بين العرب والدولة باشتراطاتها الكثيرة؟ وأضف إلى ذلك بأن العربي في هذه البلاد يرى نفسه أصلاني وليس طبعا إنسان اقتحم هذه البلاد بشكل أو بآخر.
1: طبعا هنالك معادلات معيشية حياتية من ناحية انتماء في كل محيط. العربي إذا نال على ما يريده في مكان لا يحاصر ولا يلاحق في عقر داره من حيث السكن والحياة، وطبعا سيحافظ على سيترك الأمور السياسية الأخرى، ولكن نعم في حال ما كان غير ذلك قد يكون تحديات وتوتر، ليست صدمات فعلية ولكن توتر، وهذا يجب منعه.
0: وهل سيأتي يوم بأن تقيم الأقلية العربية مؤسسات خاصة بها منفصلة عن مؤسسات الدولة غير الديمقراطية بالنسبة للعرب؟
1: يعني ممكن في المجال الثقافي، في المجالات
0: أوكي، وهذه نقلة، وهذه نقلة حتى لو كانت ثقافية.
1: الدولة هنا صغيرة، هنا من الصعب أن تكون يعني مناطق نائية بعيدة عن المركز تعيش في شبه استقلالية ثقافية وشبه استقلالية اقتصادية، هذا بعيد على أن يكون في هذه الدولة الصغيرة التي الجميع بحاجة إلى نفس الاقتصاد ونفس الماء والهواء والعمل، فالكل هنا متداخل، الأمور متداخلة والحياة هنا أقوى من كل تصريح سياسي.
0: دكتور عنان وهبي، شكرا على هذا التعمق في هذه الأمور التي هي بنظري غير شائعة كثيرا، ولكن ها نحن طرحناها ورفعناها على أجندة النقاش الجمعي. شكرا لك دكتور.
1: شكرا لك أستاذ زهير.
2: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
3: حبيبتي بيجي المولود ونكست معه.
2: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
4: إيجا العيد وعيدنا، إيجا العيد وعيدنا، ذبح بيج ماركت أسعدنا، ذبح بيج ماركت أسعدنا، إيجا العيد وعيدنا، إيجا العيد وعيدنا، ذبح أحلى شروي زبطنا، ذبح أحلى شروي زبطنا. شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل و90، زيت دورة جورج شحة 3 لتر ب 27 شيكل و90، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شحة ب 29 شيكل و90، وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
5: الآن في وينر، مكابت الأبيب ضد مكابي حيفا، وعيروني طبرية ضد أبناء الريني في دوري وينر، وألافيس ضد برشلونة في الدوري الإسباني. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
6: إذا بتبعتش.
7: أكيد بتربح.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: تشعرون بأنكم أقل تركيزاً أو أكثر تعباً؟ مع فينيا، مكمل مستخلص من خلايا العنب الأحمر، ستشعرون باليقظة والنشاط بفضل تحسين تدفق الدم وتزويد الجسم بالأكسجين. فينيا، مصادق عليه من وزارة الصحة. فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية. اتصلوا الآن نجمي 3287.
4: إيجا العيد وعيدنا.

0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل 90 للكيلو. نعم نعم ب 74 شيكل 90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: تريد إن مع آي بليس سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس محلك لمنتجات أبل. خاضع لشروط الحملة.
0: طن حديد للبناء بس ب 2899 شيكل، أرخص سعر على الإطلاق. وين؟ عبر الويز البترون لمواد البناء بير المكسور. لحقه.

0: أحب بلدتي كثيراً. عفواً كثيراً. فيها جارتنا تيتا إم يوسف ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة. فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
1: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
0: شكرا، يعطيكم العافية.
2: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: خذ أحلى شروي زبطنا،
4: خذ أحلى شروي زبطنا.
2: شروة عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. حملة بتصير مرة واحدة على المشروبات الخفيفة. اسمعوا منيح، سداسية كوكولا أو كوكولا زيرو 1.5 لتر مستورد رسمي ب 19 شيكل 90 بس. مثل ما سمعتوا، مستورد رسمي سداسية الكوكولا 19 شكل 90 بس. سداسية سودا تيمبو 1.5 لتر ب 14 شكل 90، مشروب جامب 1.5 لتر الخمس ب 19 شكل 90، ومشروب ليمونادا بلد 2 لتر برينيف ب 9 شكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
5: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد مكابي حيفا، وعيروني طبرية ضد أبناء الريني في دوري وينر، وألافيس ضد برشلونة في الدوري الإسباني. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
6: إذا بتبعتش.
7: أكيد بتربح.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: الشمس دائما.
9: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه من لاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
10: أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع زهير بهلول.

0: طبعا تصف تشكك المجتمع الإسرائيلي الليبرالي بنوايا هذه الشخصية العنصرية التي وصلت إلى سخنين بهدف طبعا استهداف المواطن السخنيني هادئ الطباع الذي وجد نفسه على حين غرة بأن بن غفير يزور هذه المدينة ويقوم بتصوير نفسه بشكل معلن. بالإضافة إلى ذلك هو طبعا يقول بأن درعي هو الإنسان هو بنيامين نتنياهو, عمليا استنساخ لبنيامين نتنياهو, هو غائب الآن عن الساحة ولكنه طبعا يطبخ ويطهو الأمور ما وراء الستار باعتبار أن هذه الشخصية لها تأثير كبير على بنيامين نتنياهو, وطبعا بالإضافة إلى كل الأمور التي تطرق إليها. نحن سنخرج الآن إلى فاصل إعلاني إضافي وبعد ذلك نتابع.
1: إيجا العيد وعيدناه

0: شروت عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل و90 للكيلو. نعم نعم ب 74 شيكل و90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروت العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد مكابي حيفا، وعيروني طبرية ضد أبناء الريني في دوري وينر، وألافيس ضد برشلونة في الدوري الإسباني. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتهش.
3: أكيد بتربح.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.

أستاذ عفي الحاج سيكون ضيفي بعد لحظات. والحديث مع الأستاذ الرجل الاقتصاد عفيف الحاج سيصب في قضية رفض البنوك إعطاء قروض لأصحاب المصالح الصغيرة والمتوسطة في هذه البلاد في زخم أيام الحرب. أود أن أستفسر وإياه، هل العرب هم كثر في حالات الرفض للحصول على إنقاذ، عجلة إنقاذ في ظل ظروف الحرب؟

0: إذن سلامات أستاذ عفيف الحاج.
1: تحياتي أستاذ زهير لك لجميع المستمعين والمستمعات.
0: كيف لنا أن نفسر رفض الكثير من الطلبات، حوالي 75% من الطلبات للحصول على قروض إنقاذ للمصالح الصغيرة والمتوسطة في هذه البلاد في زخم أيام الحرب، في حين أن البلاد تغطس في عروض القروض لإنقاذ الناس من الهبوط رسميا إلى ما تحت الأرض؟
1: حقيقة أخي أبو عادل، إذا أردنا أن نحلل هذه الحالة فيجب أن ننظر إلى الكثير من المتغيرات التي تحيط بهذه الحالة الاستثنائية. أول بداية وقبل كل شيء، نحن في سنة انتخابات، وفي سنة الانتخابات زي ما إحنا بنحكي في اللغة العامية سجل على الثلج.

0: الكثير من التصريحات.
1: نعم،
0: كانت
1: ولكن
0: هي
1: في أيام الانتخابات هناك إغضاق بالإغراءات والمغريات.
0: حقيقة الأمر نعم، هذا المفروض كان أن يكون أن هنالك إغضاق لكل هذه العطايا من هذه الدولة، ولكن فقد الشيء لا يعطيه. الحالة الاقتصادية في هذه الدولة جدا جدا جدا متردية، هنالك عجز وعجز كبير في الميزانية، لم تتكشف معالمها حتى هذه اللحظة، لأن الحرب حتى هذه اللحظة لم تضع أوزارها. فبالتالي كل هذه المعطيات ستتبين جليا عندما يتم انتهاء كل هذه الحالة من الغليان التي تعيشها الدولة، وبالتالي يمكن أن نستعرض حجم هذه الخسارات الفادحة التي تكبدتها ميزانية الدولة. كل ميزانية الدولة ومقدراتها موجهة باتجاه واحد، وهي الحرب على إيران والانقضاض على إيران ودول المنطقة والجوار، وبالتالي كل القضايا المالية هي ليست باهتمامات هذه الحكومة ولا هي بسلم أولوياتها. إضافة إلى ذلك، إذا كانت الدولة لا تملك كل هذه الموارد من أجل إعطاء القروض لأصحاب المصالح التجارية، فمن أين لها أن تعطي هذا؟ وبالتالي هي عزفت عن هذا الجانب. هنالك الكثير من التراجع في الاستحقاقات لعدة أسباب، لأن الدولة أحكمت القيود على إعطاء هذه الامتيازات لأصحاب المصالح، لأن الدولة بالنهاية هي التي تتكفل بهذه القروض. إذا لم يلتزم المدين أو المقترض بسداد هذه الديون، فالدولة هي التي تتحمل هذه الأعباء مقابل البنوك، وبالتالي
1: ولكن في نهاية
0: الإحكام
1: في نهاية المطاف يترتب على الدولة بأن يعني تنقذ هؤلاء من الهلاك، لأن الاقتصاد يعني مدعوم بثبات الطبقة الوسطى على سبيل المثال، وهي تندثر وتنزلق إلى ما تحت ذلك.
0: أخي أبو عادل، إذا كانت الدولة تعني أو مهتمة بالخروج من كل هذه الضائقة، فبداية وقبل كل شيء يجب النظر إلى عدة جوانب. حقيقة الأمر أن كل ما يمكن أن تفعله الدولة في ظل هذه الأوضاع الأمنية، لا يمكن أن يكون هنالك نهضة ولا يمكن أن يكون هنالك دفعة للعجلة الاقتصادية للأمام. وبالتالي نحن نرى إذا كان هنالك تراجع في سعر الدولار مقابل الشيكل، هذا يعني أن القطاع الذي يدعم الاقتصاد في هذه الدولة، لا سيما قطاع التقنيات العالية، أخذ في التراجع، لأننا نبيع ندفع بالشيكل ونبيع بالدولار، وبالتالي هنالك باون شاسع بين الإيرادات والمصروفات والنفقات، وبالتالي هنالك عجز في هذا القطاع، وبالتالي هذا القطاع يؤثر سلبا على اقتصاد الدولة عامة. أن الدولة على مستوى جباية الضرائب والضرائب المباشرة والغير مباشرة كذلك الأمر هنالك تراجع. خلاصة الحديث، الدولة لا تملك كل هذه الموارد والإمكانيات من أجل أن تدعم. الدولة بحاجة إلى دعم قبل أن تدعم، الدولة بحاجة اليوم إلى مساندة قبل أن تساند، وبالتالي نحن اليوم أصحاب المصالح التجارية لا حول لهم ولا قوة. أنا بحكم عملي كمحاسب وكمحامي ألمس ذلك على أرض الواقع، هنالك التراجع وتراجع حاد في التزام المدينين بتسديد الديون والقروض للبنوك، والبنوك اليوم كذلك الأمر تبدأ باتخاذ إجراءات قانونية وقضائية ضد المدينين، وبالتالي نتوجه إلى القضاء. وأنت ترى أن المحاكم تتعاطى وتتعامل مع الوضع الاقتصادي السيء أكثر من ممكن.
1: أوكي، ولكن أستاذ عفيف، يعني من يشاهد التلفزيون يوميا ومن منا لا طبعا يرى بأن الإغراءات كثيرة والعروض غزيرة، وهناك الكثير من طبعا المغريات التي توجه باتجاه المستهلك الذي يشاهد التلفاز بأن يحصل على قروض من هنا وقروض من هناك. يعني هناك تناقض من ناحية رسمية، من ناحية رسمية باعتبار أن طبعا نحن نتحدث عن بنك، نتحدث عن صندوق الدولة التي رفضت الكثير من الطلبات بإعطاء هذه القروض. من ناحية ثانية السوق مفتوح والسوق مغري، وهناك إغراءات كثيرة للحصول على هذه القروض.
0: حقيقة لأن البنوك لم تعطي والدولة لا تستجيب للمواطنين، وبالتالي بدأت تنتج شركات لنسميها لا نسميها شركات السوق السوداء، ولكن لا تختلف كثيرا عن السوق السوداء، ما نعرفها بالسوق السوداء. لا يمكن أن يتم شراء سيارة اليوم ودفع فائدة مصرفية قد تصل إلى 20-25%. فهذه الشركات تستغل هذه الفرصة وتستغل هذه المحنة للمواطن أن البنك

0: لن يقوم بإعطاء وأن الدولة لن تدعم إعطاء هذه القروض، وبالتالي هي تنتج. لو كانت إمكانية المنالية هذه القروض من الدولة أو من البنوك، ثق تماما أخي أبو عادل أن هذه الشركات كانت ستعلن إفلاسها عاجلا أم آجلا، ولكن هذه الشركات تنتج وتخرج إلى النور في ظل هذه الأزمات، لأن الدولة لم تجد الحلول. وبالتالي أنا أقولها بكل صراحة، من سيدفع الثمن هو الدولة، لأن عندما يدخل المواطن إلى حالة من الإفلاس أو المصالح التجارية من الإفلاس، فبالتالي من سيتحمل كل هذه الأعباء هي الدولة. يترتب على الدولة في هذه اللحظة وفي هذه الأوقات أن تأخذ زمام الأمور وأن تدير الدفة الاقتصادية بالاتجاه السليم.
1: نعم.
0: لا يمكن أن نتحدث اليوم عن مساندة المصالح التجارية والطبقة الوسطى، وبالتالي كل ميزانية الدولة مكرسة من أجل صراع البقاء، ليس للدولة.
1: ولكن مراقب الدولة الذي أصدر هذا التقرير الذي يقول بأنه حوالي 75% من القروض لم يوافق عليها، حصة العرب كبيرة، هكذا أعتقد أستاذ عفيف.
0: أنا أعتقد أن حصة العرب ليست بالكبيرة، على العكس مما يمكن أن نتوقع، لأننا نحن كعرب ليس هنالك منالية أو إتاحة لكل هذه الأمور، ونبتعد قدر الإمكان، لأننا ليس باستطاعتنا أن نقوم بتقديم ما يسمى. أخي أبو عادل، عشان تكون الأمور واضحة للمستمعين، عشان أنت اليوم تقدر تأخذ قرض من الدولة، يجب أن يكون هناك ما يسمى بخطة اقتصادية أو بيزنس بلان أو تخنية عسكرية. هذه الخطة هي بحاجة إلى أسس. فنحن كأقلية عربية في أغلب الحالات وفي أغلب الأحيان نفتقر إلى هذه الأساسات أو هذه الدعمات. إذا كنا نتحدث عن قروض قد تصل إلى ملايين الشواكل، فنحن بحاجة إلى عرض خطة اقتصادية من أجل إنشاء أو بناء مؤسسة أو الدفع بمؤسسة. السؤال الذي يسأل، إذا كانت المناطق العربية تنعدم المناطق الصناعية إلا ما رحم ربي في بعض القرى والمدن الكبيرة، فمن أين لنا يمكن أن نقوم بعرض خطط كهذه؟ وبالتالي أصبحت الأمور هي أشبه أن تكون تعجيزية، لا يمكن أن يكون. أنا أقول إن هذا يجب أن ننظر إلى تقرير مراقب الدولة بعين أخرى. تقرير مراقب الدولة هو بما يسمى إشهار البطاقة الصفراء لهذه الدولة أن هنالك خطر قادم، يجب تدارك هذه الأمور.
1: نعم.
0: ليس بالضرورة يعني إحنا بناتنا أبو عادل بدنا نقول يعني مراقب الدولة مفلس عشان يجي يقول تعت نفحص شو بالنسبة للقروض للمصالح التجارية، وإذا كان سيفحص القروض للمصالح التجارية هو أكثر يهتم في القطاع اللا عربي لنسميه بهذه.
1: نعم. ولكن هو يطلق سهام نقده باتجاه الحكومة التي رفضت إعطاء هذه القروض التي قد تنقذ الكثير من أصحاب المصالح الصغيرة والمتوسطة. أود بكلمة واحدة بأن تحدثني أستاذ عفيف عن مسار التعويضات وعن مسار المدفوعات المرتقبة، لأن الأمور كانت غائبة في أيام الحرب والمدخولات قلت والأرباح شحت، ويبدو لي بأن الكثير من الناس ينتظرون بالرمق الأخير هذه التعويضات.
0: حقيقة أن وزارة المالية وسلطة الضرائب قامت بفتح ما يسمى مسار تقديم الطلبات، إن نوه إلى أنه لحد 17/5 يمكن تقديم الطلبات وطلب دفع مقدم ما يسمى حتى 80%. أنصح باستغلال هذه الفرصة لحد 17/5، لأنه من الممكن أنه بعد أن نقوم بالتصريح بكل ما يسمى بضريبة القيمة المضافة لشهر 3 و4 ستبدأ الدولة بضخ هذه الميزانيات. أخي أبو عادل، لا نعول على هذه كثيرا، لأننا حتى ما يسمى ربح أو دخل سنوي حتى 300,000 شيكل لا تتعدى التعويضات، أن تصل 4,000 أو 5,000 شيكل لمن تضرر في هذه الفترة. أنا حسب رأيي 4,000 أو 5,000 شيكل لن تغني ولن تسمن عن جوع. بالنهاية شيكل أحسن من بلاش، ولكن لن تسمن ولن تغني عن جوع، لأن من سا الرابح الأكبر من كل هذه التعويضات ستكون المصالح الكبرى التي تضررت. على قدر أهل العزم تؤتى العزائم، ومن تضرر كثيرا سيأخذ أكثر، ومن تضرر وليس باستطاعته أنه يوقف على حيله أخرى مرة، أنا باعتقادي أن هذه
1: ما هي الشروط التي من خلالها يستطيع الإنسان صاحب المصلحة التي لم تدخل شيكل في السنة المنصرمة بأن يحصل على هذه التعويضات؟
0: باستطاعته أن يحصل على هذه التعويضات، ولكن أنا أقول
1: لا، ما هي الشروط؟ ما هي الشروط أستاذ عفيف؟
0: الشروط الحصول على هذه أن يكون هنالك تراجع في الدخل
1: مقارنة مع
0: أكثر من

0: 25% مقارنة مع سنة 2025
1: متهيألي
0: بالفترة
1: شهر 3 و4 إذا أنا مش غلطان
0: 3 و4 2025. أي نعم.
1: وما هي القراءة بالنسبة للدعم الأمريكي لإسرائيل في ظل هذه الحروب؟ أمريكا أيضا متورطة اقتصاديا، وأنا أسألك الآن عن العالم الكبير، إذا يعني هل هناك تهديد لدعم أمريكا في المستقبل لإسرائيل؟ إسرائيل لا تستطيع أن تعول كثيرا على أمريكا بفعل هذه الظروف الحربية الإقليمية العالمية التي عمليا شنت ما قبل شهور طويلة؟
0: أنا برأيي أن المشكلة في الولايات المتحدة الأمريكية من جانبين. الجانب الأول هو جانب الاقتصادي والتهديد ما يسمى من الصين، لأن الصين استطاعت في هذه الفترة عندما كانت الولايات المتحدة الأمريكية منشغلة في كل هذه الحروب من السيطرة على الكثير من المرافق الاقتصادية الحيوية في العالم، لا سيما قطاع ما يسمى بالملاحة البحرية.
1: نعم.
0: سيطرت على الكثير من المرافق في العالم، وبالتالي هذا يهدد ما يسمى بالاستقرار الاقتصادي الأمريكي، وبالتالي هنالك أيضا شأن أمريكي داخلي، وهي الاحتجاجات الكبيرة في داخل الولايات المتحدة الأمريكية هي على الدعم الكبير لإسرائيل. كل القراءات الاقتصادية والتحليلية تشير إلى أنه سنصل إلى فترة يكون هنالك انقطاع للعلاقات الاقتصادية ما بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. أنا لا أراهن في هذه الفترة على هذه الأمور، لأن من يدير دفة الأمور هي القوى الاقتصادية الفاعلة والناشطة في الولايات المتحدة الأمريكية، وكلنا نعلم من يحكم السيطرة على هذه القطاعات والمرافق، وبالتالي هم من سيصنعون القرار السياسي يأتي من القرار الاقتصادي، وبالتالي من يملك السيطرة على الاقتصاد هو من يحكم في هذا العالم. أنا رأيي أن الرياح تسير باتجاه الصين والدول الشرقية، لأن الصين استطاعت في هذه الفترة من الاستحواذ على ما يسمى بخط ملاحة كبير من الشرق إلى الغرب، وبالتالي لا يمكن مواجهة هذه الأمور في ليلة ونهار.
1: طبعا بالإضافة إلى زيارة دونالد ترامب إلى الصين خلال اليومين القادمين، وبالإضافة إلى ذلك طبعا استمرار إغلاق معبر هرمز وما إلى ذلك من أمور اقتصادية تعصف بهذه الدنيا، ولن تترك هذه البلاد، ويبدو بأنك التأمت مع الأزمة الاقتصادية العالمية التي ستندلع قريبا بكل أخطارها. شكرا لك أستاذ عفيف الحاج.
0: إلى اللقاء عزيز. شكرا.
1: إلى اللقاء. والآن سنكون مع بعض النغمات وبعد ذلك الإعلانات وفيما بعد الأخبار التي ستتلوها علينا الزميلة ياسمين غميد. كل طاقم برنامج يوم جديد سيلتئم وإياكم بعد أخبار العاشرة.

0: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد مكابي حيفا، وعيروني طبرية ضد أبناء الريني في دوري وينر، وألافيس ضد برشلونة في الدوري الإسباني. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربح.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي، وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب، والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي، بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد، تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
5: لسه باعد، لسه باعد، لسه باعد. إسا صبرت على التنسيق الضريبي لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجا الوقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل، أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية، أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوه، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الانترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل

0: موقع سلطة الضرائب.
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: وبأحلى شروي زبطنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا.
1: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل و90، زيت ذرة جورج شقحة 3 لتر ب 27 شيكل و90، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحة ب 29 شيكل و90، وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
3: لكل واحد بده يبني بيت، حابب تشوف بيتك كامل وبالحجم الطبيعي قبل ما تبنيه؟ بلانكس بيعطيك الحل المثالي. تعال عيش داخل بيتك قبل ما تبنيه. ابحث عن عبر صفحات التواصل بلانكس PLNX. بلانكس، المستقبل بين يديك.
4: الشمس دائماً

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار العشرة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. لقي الطفل حسن شفيق الهزيل في العاشرة من عمره مصرعه إثر سقوطه من علو شاهق في مدينة رهط. وأفادت مصادر طبية أن الطفل على ما يبدو سقط من شرفة في الطابق الثالث، حيث تم إقرار وفاته في المكان نظرا لإصابته الحرجة. قتل صباح اليوم رجل في 43 من عمره جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة شفا عمرة. وأفيد بأن الطواقم الطبية التي وصلت المكان اضطرت إلى إقرار وفاته بعد فشل كافة المحاولات لإنقاذ حياته. من جانبها فتحت الشرطة تحقيقا في الملابسات، مشيرة إلى أن الخلفية جنائية وترتفع بذلك حصيلة ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 108. في السياق، دعت اللجنة الشعبية وهيئة السلم الأهلي في اللد والرملة إلى المشاركة عصر اليوم في مظاهرة حاشدة ضد العنف والجريمة، ولمطالبة السلطات الإسرائيلية بالقيام بدورها وكبح جماح الجريمة وملاحقة المتورطين. ومن المقرر أن تنطلق المظاهرة في تمام الساعة 4 عصرا من ساحة الملعب البلدي في مدينة اللد. أصيب شابان صباح اليوم بجروح خطيرة ومتوسطة برصاص الشرطة في الخديرة. وأوضحت الشرطة أن ضابطا من قواتها أطلق النار على شابين كان في طريقهما لإلقاء زجاجات حارقة. وأضافت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في الملابسات. نفى رئيس بلدية سخنين مازن غنايم في حديث لإذاعة الشمس وجود أي تنسيق مسبق لزيارة وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير إلى المدينة يوم أمس، مؤكدا أن الزيارة جاءت بشكل مفاجئ. وقال غنايم إن الزيارة جاءت بدافع استعراضي استفزازي. اقتحم ما لا يقل عن 5000 مستوطن صباح اليوم مقام قبر النبي يوسف شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. وقالت مصادر محلية إن نحو 5000 مستوطن وصلوا إلى الموقع برفقة قوة كبيرة من الجيش لأداء طقوس دينية بمشاركة سموتريتش وأعضاء في الكنيسة وسط إغلاق لعدد من الحواجز المحيطة في المدينة. أعلن الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق عددا من الصواريخ خلال الساعات الماضية سقطت قرب قواته في جنوب لبنان دون تسجيل إصابات. كما أعلن الجيش أنه اعترض هدفا جويا معاديا استهدف قواته العاملة في جنوب لبنان. بدأ وفدان من الصين والولايات المتحدة مشاورات اقتصادية وتجارية في كوريا الجنوبية اليوم حسب ما أفادت به وكالة أنباء شينخوا. يأتي ذلك قبيل وصول الرئيس الأمريكي ترامب إلى الصين في وقت لاحق اليوم في زيارة توصف بالتاريخية، وذلك لإجراء محادثات مع الزعيم الصيني يوم الخميس والجمعة في بكين. وفي آخر تصريح

0: الخطير قال الرئيس ترامب أنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة بحاجة إلى مساعدة من الرئيس الصيني بشأن الملف الإيراني. كما عبر ترامب عن خيبة أمله من حلف شمال الأطلسي الناتو، مؤكدا أن واشنطن لا تحتاج إلى أي مساعدة بشأن إيران وأنها ستنتصر بطريقة أو بأخرى، سواء بطريقة سلمية أو بغير ذلك، مشددا أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن خطاب التهديد الاستفزازي من جانب أمريكا يشكل العقبة الأكبر أمام إنهاء الحرب بشكل نهائي. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي. تسود أجواء معتدلة ودافئة نهارا فيما تميل إلى البرودة في ساعات الليل. في القدس 27 درجة، الجليل الأعلى 27، طبرية 31، الناصرة 28، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 25، النقب 31، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع زهير بهلول.

0: مع كفائيين أو بدون كفائيين؟ هذا هو السؤال والذي تناوله بحث علمي مرموق في إحدى المجلات العلمية المرموقة في هذه المعمورة. وهناك دائما تناقض، هل الكفائيين مضر للصحة أم أنه عكس ذلك؟ ونود أن نستفسر حول هذا الموضوع بعد لحظات مع البروفيسور زيد عباسي. هل هو معي على الخط الهاتفي؟ أسعد الله صباحك بروفيسور.
1: أهلين، صباح النور أبو عادل.
0: يعني يسأل من يستمع إلى هذه المقدمة، ما جدوى هذا النقاش؟ يعني عمليا الكافيين بصحي، بزيد الذاكرة، بعزز الأداء الجسمي، أم أنه عكس ذلك؟
1: السؤال وجيه جدا، كون بالمجاوب على السؤال، كون القهوة هي أكثر مشروب شائع، وحتى بين قوسين يسمى السم الأكثر استعمالا من قبل البشر.
0: نعم. نعم.
1: ونحن شعب نتغنى بالقهوة، بل تصبوا القهوة بزدوها. وأيضا تاريخيا القهوة اكتشفت في إثيوبيا، ولكنها من حمصها وحضر منها مشروب القهوة هم العرب في اليمن. والقهوة موكا يومية كانت تصدر من ميناء المخة في غرب اليمن على البحر الأحمر، أي إلانا مساهمة في الحضارة البشرية علميا وأيضا في القهوة. عشان هيك السؤال أنا بهمني بشكل شخصي كعربي وكإنسان وكباحث. وسؤالك، هل القهوة مضرة أم لا؟ هل هي مفيدة أم لا؟ وبادر أقول لك بجواب قاطع إنه القهوة هي مفيدة بشرط أن يكون الاستهلاك بمقدار.
0: ما هي العلاقة المضطردة ما بين القهوة وبين الجراثيم في المعدة؟ هناك من يقول بأن هناك ارتباط عضوي بين الأمرين.
1: صحيح، القهوة لها كثير من الفوائد، فالأبحاث السابقة وأجريت على مئات الألوف، 400,000، وفي أبحاث 130,000، وجدوا أن القهوة تخفف من معدل الوفيات وأمراض القلب وخطر إصابة بالسكري وأمراض الكبد. ما كانوش عارفين الآلية تبعت عمل القهوة، بفكروا أنه الكافيين هي المادة الفعالة، مع أنه في بالقهوة كمان مواد هي مضادة للأكسدة تسمى بوليفينولز، عشان هيك كمان الفائدة هي مضاعفة. أما هذا البحث الذي نشر في نيتشر وهي من أرقى المجلات العلمية، فحص تأثير القهوة على النبيت البكتيري الحميد، أي الميكروبيوم في الأمعاء. والميكروبيوم له وظائف جمة في جسمنا، في يساعد على الهضم، إنتاج الفيتامينات B12 للذاكرة، فيتامين B لتخطر الدم، وأيضا مهم للصحة النفسية. والسؤال الثاني اللي هني كمان سألوه بهذا البحث هو، هل القهوة المنزوعة الكافيين فعالة بنفس المقدار مثل القهوة الكاملة؟
0: نعم.
1: ووجدوا أن القهوة بشكل عام سواء مع كافيين أو بلا هي مفيدة جدا لكثير أشياء من الذاكرة.
0: لو تحققت كل هذه الأمور بناء على هذه المعلومات التي وردت على لسان هذه المجلة نيتشر، وهي مجلة كما ذكرت وأنت عليم ببواطن الأمور أكثر مني ومن الآخرين بالأمور البحثية حول هذا الموضوع، يعني لو كانت كل هذه الأمور لتتحقق، لكان العرب ليعمر 180 و190 سنة، لأن العرب يستهلكون القهوة بشكل كبير.
1: سؤالك منقوص أستاذ عادل، ما تأخذنيش على الكلمة.
0: تفضل.
1: العربي يدخن مع القهوة في نسبة التدخين عندنا من أعلى النسب بالعالم، فالدخان يفسد فوائد القهوة. عشان هيك نيجي نقول القهوة الحالة، المسنين العرب لم يكونوا يستهلكوا التبغ كما نستهلكه اليوم، وفعلا كانوا يعمرون. ولا تنسى أن ليس على القهوة وحدها يحيا الإنسان، فنحن نأكل أيضا مأكولات مصنعة ومضرة للصحة، ولا نقوم بالرياضة، ولا نأكل خضروات وفواكه بشكل معتدل موازنة مع اللحوم التي نستهلكها بكثرة. لذلك من الصعب أن نقول أن بالقهوة يمكن أن تنقذنا من كل أمراض
0: ليس على القهوة يحيا الإنسان.
1: صحيح هذا قلت لك إياه، وليس على القهوة أيضا الكافيين، ولا الكافيين هي مفيدة، ولكن الإنسان صحته هي مركبة من مجمل فعاليات ومجمل تصرفات، لا يمكن فصل الواحد عن الآخر، والمحصلة الأخيرة هي اللي بتقرر قديش نعيش وهل إحنا بصحة جيدة أم لا. لو شربنا كل القهوة اللي بالعالم ونعملش رياضة ومندخن ونستهلك أطعمة مضرة، سيبقى فائدة القهوة
0: هذا هو يعني السبب الذي بفعله طبعا التأمت وإياك لكي أستمع إلى كل هذه الأقوال وطبعا التحفظات حول الاعتماد مطلقا على قضية معينة دونما الالتفات إلى الظروف التي تحيط هذه الأمور. بمعنى آخر يعني على الإنسان أن يستكمل أدواره في شتى السبل وألا يعتمد فقط على هذا الموضوع. صحيح. على كل حال أعتقد بأن بهمش كلمة واحدة بس كلمة واحدة
1: إنه القهوة تساعد على الحفاظ على النبيت الجرثومي الميكروبيوم، وتحافظ على نوعية البكتيريات المفيدة في الأمعاء، أي أن لها فوائد جمة ليس فقط على الذاكرة وضد الأمراض الباركنسون والألزهايمر، أيضا جهاز الهضمي إذا استهلكناها بكمية بمقدار أيضا يستفيد منها في الهضم.
0: هل هو يحارب أيضا الأمراض السرطانية على سبيل المثال؟
1: لا يعرف أن هذا الشيء، ولا أظن أن الكافيين هو مضاد للسرطان. الكافيين منبه وجيد للذاكرة، وبين أنه هو يفيد مثلا يؤخر الألزهايمر، يؤخر الباركنسون، أي أنه له فوائد جمة بشرط أن مثل
0: طبعا الكلمة اعتدال هي محورية في هذا الموضوع، أن يكون معتدل الإنسان.
1: طبعا الإنسان لازم يكون معتدل كمان بأرائه وكل شيء مش بس بالغذاء.
0: كانت بنقطة

0: نقلة نوعية إلى موضوع آخر، احتفالية بذكرى 40 لرحيل أحد أصحاب المعرفة الكبار في هذه البلاد الدكتور محمود عباسي. كيف تجمل هذه الفقرة بحياة هذه الشخصية التي تركت بصمات على الخريطة الثقافية في هذه البلاد؟
1: أبو إبراهيم ولقب شيخ الأدباء، هو من الأوائل الأدباء في هذه البلاد، أو هو من أسس المدرسة الأدبية في هذه البلاد. طبعا لا ننقص من حق أدبائنا الآخرين، بل هو جعلها مدرسة، جعلها دار نشر، وأيضا استوعب المبتدئين والكتاب الذين يحاولوا أن يصلوا إلى المنصة والساحة، ونشر كتبهم وشجعهم وأعطاهم ملاحظات. أي أنه كان أديبا بكل معنى الكلمة، وكان إنسانا، فمن كان يعرفه كان دمت الخلق، يساعد الجميع، إنسان رايق محب للسلام. هو ينتمي إلى المدرسة الصوفية، والمدرسة الصوفية معروفة بسلميتها، فهو كان رجل سلام أيضا ورجل مجتمع. وخسرنا قامة من أدبائنا، ولحسن الحظ أنه عمر حوالي 90 عام، كانت مليئة بالعطاء والإنتاج، وسيبقى أثره باقيا معنا مدى الدهور.
0: وأنا بروفيسور زيد عباسي أخر وأعترف بأن حصة كبيرة في حياتي، الأثر الكبير جاء من هذه الشخصية التي كانت يعني تنتمي إلى الأهمية القصوى للمعرفة. المعرفة كانت عمليا نبراس الدكتور محمود عباسي، الذي طبعا انطلق من هذا المنطلق في حياته وأثر كثيرا على الخريطة الثقافية العربية في هذه الديار.
1: شكرا لك على هذه اللفتة، وأيضا قفزنا من القهوة لموضوع مهم. أنا بفكر الإنسان أهم من بقية الأشياء، ولكن نحن نغطي كل مجمل قضايا الحياة، وشكرا على اللفتة كمان مرة.
0: الله خلينا إياك، رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه، ولن ننساه أبدا. شكرا لك بروفيسور زيد عباس.
1: أهلا وسهلا.

0: إجا العيد وعيدنا
1: إجا العيد وعيدنا
0: ذبح بيج ماركت أسعدنا
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا
0: إجا العيد وعيدنا
1: إجا العيد وعيدنا
0: وبأحلى شروي زبطنا
1: وبأحلى شروي زبطنا
0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة يوغورت نوفا 1.5 لتر بتسعة شيكل وتسعين لبنة نوفا 750 جرام بأربعة عشر شيكل وتسعين مارجرينا أو محمأة بلو باند 200 جرام التلاتة باتناشر شيكل وتسعين ولبنة الهنا 800 جرام بثمانية شيكل وتسعين بس خاضع لشروط الحملة شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي عيد أضحى مبارك
2: الآن في وينر مكابي تل أبيب ضد مكابي حيفا وعيروني طبرية ضد أبناء الريني في دوري وينر وألافيس ضد برشلونة في الدوري الإسباني عارف مين رح يربح عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربح
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18
5: أول خطوة بعد قرار الزواج هو جهاز شو تختاروا من وين تبلشوا عشان هيك بعوفر سنتر نوفا قليل بتلاقوا كل إشي لبيتكو جديد مع رزم خاصة وأسعار بتناسب كل عريس وعروس جهازكو جاهز للتفاصيل زوروا صفحة عوفر سنتر نوفا قليل على الفيسبوك
6: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب VIP جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي لومي بس رقم واحد بقدر منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية خاضع لشروط
7: تعلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا كوكا كولا طعم الحياة
8: على عافية تعرف وين بيت أبو سمير؟
9: أنا اللي بعرف أخوي شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين عد إشارتين برضو جداد وبالإشارة الثالثة
8: برضو جديدة؟
9: كله جديد هون أخوي
10: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات انطلقت في 10

0: البلدات العربية من أجل سلامتكم باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
1: فهمت وين؟
2: طبعا إن اللبيب من الإشارة شو؟
1: يصلوا
3: الآن في وينر مكابت الأبيب ضد مكابي حيفا وعيروني طبرية ضد أبناء الريني في دوري وينر وألافيس ضد برشلونة في الدوري الإسباني. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح
4: إذا بتبعتهش.
1: أكيد بتربح.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
0: أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع زهير بهلول.

بعد أيام العيد، عيد الأضحى، ونحن طبعا على استعداد لهذا العيد، ولكن يأتي هذا العيد طبعا في ظل أوضاع قاسية يعاني منها الناس أجمعين، حروب وما إلى ذلك من دفع الأثمان الذي وقع على كاهلنا بفعل الظروف الاقتصادية الحربية الأمنية النفسية أيضا والعاطفية. الأولاد لا يتعلمون كما يجب، والبنات كذلك. التعليم الوجاهي هو في محور النقاش الجمعي في المجتمع، وهو ليس ببديل لائق لتعليم الطلاب ولاستكمال دراساتهم. بالإضافة إلى ذلك، الأهالي الذين عاشوا الضغوطات الكثيرة والكبيرة مع أولادهم في أحيانا في بيوت ضيقة وفي ظروف ليست بسهلة حينما تندلع الأمور العاطفية والنفسية، كل هذه الأمور أدت إلى غياب التأثير العلمي البيداغوجي النفسي في المجتمع، في المجتمعين العربي واليهودي. يعني من دفع الثمن ليس العربي فقط، وإنما أيضا اليهودي في هذه البلاد. وطبعا السؤال الذي يدور حول هذا الموضوع هو من يعود، وهل عدم استكمال التعليم في المدارس والتهيئة النفسية العاطفية سيكون لها أثر في استمرارية حياة أولئك الذين الآن هم من الشباب اليافعين والشابات اليافعات، وبعد ذلك سيكونون ممن يصوغون الحياة والمجتمع في شتى أشكاله. وطبعا هذا موضوع يجب أن يوضع في دائرة النقاش مرة تلو الأخرى لكي نعي جيدا هل نحن أمام تعويض على هذا النقصان الكبير الذي طبعا يعني فغرفاه كما يقولون، يعني فتح تمه كما

إلى شط الأمان؟ هذه هي أسئلة وشذرات ترد على لسان وخواطر الناس في هذه الأيام. أضف إلى ذلك بأن الإنسان تغير، يعني الإنسان بات عصبيا بفعل الظروف التي عاشها والتي عصفت به مرة تلو الأخرى. ويجب أن نعترف بأن لكل إنسان يجب أن تكون خطة إشفاء. إن لم يستطع الإنسان أن يشفي نفسه من خلال عمله الدؤوب ومن خلال انشغاله في شتى الأمور، فيجب على طبعا المؤسسة الإسرائيلية في هذه البلاد أن تعنى في شؤون أولئك الذين غابت عنهم الفائدة المرجوة وباتوا ناس يعني من العصبية، ناس مغايرين عما كانوا عليه سابقا، وهذا سيؤثر على مستقبلهم وعلى شط الأمان الذي تحدثت عنه ما قبل لحظات. وحينما نتحدث عن تغيير أنماط الحياة في هذه البلاد، طبعا نتحدث عن ما حدث دراماتيكيا طبعا معنا كمجتمع عربي فلسطيني في هذه البلاد. نحن ندفع ثمن التساهل في تربيتنا والتعامل وإيانا وعدم إعطائنا الحق الكامل بالمساواة، والعصبية زادت وطبعا الغضب ارتفع، منسوب الغضب بارتفاع. ومثل ما قلت يعني يجب على المؤسسة الإسرائيلية بأن تعنى في شؤون خطة إشفاء لتأمين حياة الناس دونما الانجرار وجر كل هذه الأمور السلبية التي أثرت علينا وستؤثر علينا مستقبلا بشكل كبير.

0: يعني أسدي زميلي وصديقي، سلامات.
1: سلامات حبيبي.
0: رئيس التجارة العربية في مدينة عكا، ويعني جريا وراء العادي هاني، احنا دائما ما قبل الأعياد نتحدث وإياك، لأنه صح. عكا تمثل، هي بمثابة رمز، يعني صح. إن غابت عكا وعصفت عكا وضربت عكا يضرب المجتمع العربي بأكمله، يعني وكأنه عكا هي المحور. إذن نحن قبل أيام من العيد، كيف هي عكا الآن؟ كيف ستستقبل هذه المدينة هذه المناسبة؟
1: يعني الحمد لله عكا زي ما بقول لك عم بتعز بالزوار شوي شوي، بس طبعا زي ما بقول لك هذا الإشي ما بكفي، كيف بقولوا الاحتياجات اللي احنا عم نحكي على التجارة في عكا. عكا طبعا الا كيف بقولوا الحجاج اللي اتخذوا اللي كان عليها الحج، ان شاء الله بيرجعوا بخير السلامة. في عائلات بتحج لعكا بمن يخاد قد ما هي بتحب عكا، فاحنا من جاسبية مع البلدية ومع الشرطة عم نرتب ان شاء الله
0: لتحضيرات. في تعاون هاني، في تعاون بين كل هاي المؤسسات؟
1: نعم، الادارة الجديدة البلدية في تعاون كبير، احنا لما استلمت البلدية بلشنا دغري مباشر حتى نصلح كل الشغلات اللي صارت بالعياد القلط، الفشل السريع اللي كان بالإدارة القديمة. فإحنا عم نقعد وعم نرتب الأمور كلها كده ما لازم، كيف
0: بس مش كل الأمور هاني، مش كل الأمور مرتبطة فيكو، يعني مع كل الاحترام لجهودكو وأنتو أصحاب جهود كبيرة، الأوضاع الاقتصادية بشكل عام هي سيئة.
1: نعم انا بحكي على الوضع سيء، بس احنا عم نتامل ان شاء الله، مش بس الاقتصاديه وحتى بالدوله كلها الاوضاع كلها مش منيحه، والحروب بيقولوا والامراض اللي عم بتصير كلها عم بتاثر علينا كليتها الشغله. احنا عم نحاول، احنا عم نحضر ان شاء الله، كلنا امل انه الغيمه هاي الحرب تزيح، وكيف بيقولوا الامور ترجع على مجاريها، والعيد العالم تيجي تحج تحتفل بالعيد في عكا، حتى التجارة والسياحة ترجع على طبيعتها شوي شوي. من أول إشي إنه شوي شوي عم نحط عم الحين، بس تقدم ملحوظ، ما في إشي
0: يعني في حركة الجوة. شوي في حركة للإيجاب.
1: نعم حركة بسيطة، بس ده أكثر إشي جمعة السبت، تعرف لما بكون في حركة، بس للأسف أيامات العادي الوضع عم بقول لك عنا الوضع

0: يعني للأسف صعب كتير.
1: هاني يعني اسمح لي أقطع عليك. يعني ليش انت بتقوموش بحملات بالإعلان عن حملات بالعيد؟ يعني الوجبات تكون بأسعار منخفضة، بأن يأتي الناس ليشتروا مثلا السمك والأسماك على سبيل المثال، أن تكون إغراءات بالأسعار وما إلى ذلك، يعني أنه تطلعوا من الشتنس تبع العادات الاعتيادية، لأنه إحنا موجودين في أعياد أو في أيام غير اعتيادية.
0: إحنا بالعكس، إحنا في المصالح بالعكس، بالذات المطاعم عملت تسعيرات اليوم، عملوا لك الوجبة للتك اللحمة أو المشاوي او الكباب او الكلامار وادس الملامح الصلايد مثلا، دي تحت باسم المحل مثلا 89 شيكل للشخص.
1: نشرت هذه الحملات؟
0: نعم نشرت حملات، هذا لما بحكيك انا من شهر وشهرين، مش من لسه بس، يعني بحكي لسه نزل العاد فيه عم بتنازل وبعته وبسوا. بس برجع بقول لك احنا الظروف اللي عم نقطة الاقتصادية اطلع عرب المنزل يعني تعب للغاية. ونرجع نحكي انه عكا تعتمد على السياحة الخارجية أكثر من الداخلية. ليه؟ شو يعني؟ أكيد مرة صغيرة. يعني عندنا بعكا 7,000 نفر عكر عطيها ضحكة أنا.
1: إيش كان؟
0: عندنا 7,000-8,000 نسمة.
1: أها.
0: بعكر عطيها.
1: نعم.
0: القانتين بالبلد جوا. هذول ما بيقدروا ينفعوا 150-180 مصلحة.
1: لا يكفي.
0: عكا تعتمد على السياحة الخارجية أكثر. إحنا دائما عبر إذاعتكم، عبر أكيد ونشاطكم اللي دائما بتتابعوا وبحبوا عكا وبتتابعوا عكا، ندعو الجميع زوروا عكا للتجارة والسياحة، زوروا عكا للبقاء والرسوم. أنا هاي دائما بقولها،
1: ما فيش أجمل. يعني إحنا بدناش نسوق عكا، عكا مسوقة، عكا هي
0: بالضبط.
1: ما بدها حدا يحكي بلسانها، لأنه جميلة جذابة محترمة، تستقبل الضيوف. العكيون هم من الناس الطياب اللي بيعرفوا كيف يتعاملوا مع السائح، مع الزائر، مع الضيف الذي يصل إلى هذه المدينة، خاصة في الأيام السعيدة.
0: نعم. فإحنا بالنسبة لكيف تحضيرات العيد إسا اللي إن شاء الله اللي جاء علينا بخير وسلام إن شاء الله، وما يكون في حرب واللي يخرب كل البهجة هاي والسرور. فإحنا عدنا مع بالبلدية، إدارة بلدية عكا الزيدي، وعدنا مع نائب البلدية وقائم برئيس البلدية السيد أدهم جمال، عطينا النقاط اللي لازم، البرنامج اللي كنا فيه، وإيش لازم نزيد، إيش لازم نعمل. فهاي الشغلات كلها عم نزيد. امبارح كنا بجلسة مع الشرطة، اليوم عندنا كمان جلسة مع البلدية.
1: لما بتقول احنا، يعني مين احنا هاني؟
0: احنا التجار، لجنة التجار ومندوبية التجار.
1: قدي عددكم؟
0: احنا اللي كنا امبارح كنا حوالي 9.
1: لا بحكي بشكل عام
0: 180 تاجر احنا.
1: يعني عكا فيها حوالي 200 مصلحة إذا أنا مش...
0: فيها نعم، اليوم فيها حوالي 200 مصلحة. نعم
1: 200 مصلحة. الكثير من هذه المصالح لم تشتغل ولم تعمل ولم تفعل خلال فترة طويلة من الزمان.
0: نعم
1: كيف هذو كيف صمدوا كيف صمدوا هذول؟
0: في مصالح اللي بعد ما فتحت أبوابها، في مصالح اللي بتفتح وبتسكر الحديد إسا زي ما هي، في مصالح اللي عم تشتغل إشي بسيط، يعني إشي بسيط عدد قليل المصالح اللي بتشتغل، اللي عم بتمشي كيف أمورها بكبولة بإشي رمزي.
1: هاني عن طريقك ومن خلالك نهنئ أبناء هذه المدينة، وندعو الجميع للوصول إلى هذه المدينة لزيارة معالمها وسحرها وجمالها وحسن استقبالها. في كلمات أحلى من هيك؟
0: لا والله أحلى هيك مش كلمات، هذا كان
1: هذا طبعا من إلهامك هاني حبيبنا. الله يخلي
0: الله يسعد لك يا عادل.
1: شكرا.

0: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد مكابي حيفا، وعيروني طبرية ضد أبناء الريني في دوري وينر، وألافيس ضد برشلونة في الدوري الإسباني. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربح.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: خذ أحلى شروي زبطنا،
5: خذ أحلى شروي زبطنا.
6: شروة عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، فطريش مقطع 400 جرام، ولي فود 25 شيكل، معلبات ذرة.

0: أشتاء 25 شيكل، معلبات خيار مجموعة يفني من 7 ل 9 ال 25 شيكل، وجوز الملك بالوزن ب 29 شيكل 90 للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. شروة العيد من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
2: حبيبتي بيجي المولود ونكست معه.
1: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
3: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل. خاضع لشروط الحملة.
4: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة. خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، التأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
5: بنك أبو عليم.
6: إيجا العيد وعيدنا،
7: إيجا العيد وعيدنا،
6: دبح بيج ماركت أسعدنا،
7: دبح بيج ماركت أسعدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
7: إيجا العيد وعيدنا،
6: وبأحلى شروي زبطنا،
7: وبأحلى شروي زبطنا.
0: شروة عيد الأضحى المبارك بس من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل 90، بوضة لكريميريا نيسلي لتر 400 ميل ب 15 شيكل 90، فيريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل 90، ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل و 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروة العيد من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
8: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد مكابي حيفا، وعيروني طبرية ضد أبناء الريني في دوري وينر، وألافيس ضد برشلونة في الدوري الإسباني. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
9: إذا بتبعتهش.
10: أكيد بتربح.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
11: أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع زهير بهلول.

0: السيد زكي رقيب المدير العام وصاحب فينيا وبيو هيرفست وأحد الشخصيات الاقتصادية المهمة في هذه البقعة من العالم. سيد زكي صباح الخير.
1: صباح النور يا زهير وشكرا على المجاملات الكثيرة دلوقت.
0: يا هلا بيك.
1: أخبارك إيه؟
0: يعني يقاس الإنسان بإنجازاته ولك إنجازات، أنا لا أستطيع إلا أن أتحدث بفعل الوقائع والحقائق.
1: طب خلاص موافق، ألف شكرا زهير.
0: يا هلا بيك. وأود في البداية أن أسأل، يعني ما الذي أتى بشخصية اقتصادية مرموقة ناجحة مبادرة مثلك أنت إلى قضية المبادرة إلى إنتاج الفينيا التي تؤثر إيجابيا على حياة الإنسان؟
1: والله أولا عايز أستأذن وأقول أن أنا هتكلم باللغة العربية باللهجة المصرية عشان مصر
0: أحلى لهجة. أحلى لهجة
1: أم الدنيا
0: أبدا.
1: وشوف يا زهير، الإنسان في مرحلة معينة من حياته بيبحث عن معنى أعمق من الإنجاز. النجاح المالي أو المهني ما بيكفيش لوحده. بالنسبة لي السؤال الحقيقي هو إزاي نقدر أجيب العلم عشان أستعمله عشان أغير حياة الناس بشكل إيجابي وعلى نطاق عالمي. لما ابتديت أفكر في تأسيس الشركة بايو هارفست، الرؤية كانت واضحة. أنا كنت عايز أبني جسر بين الطبيعة والتكنولوجيا الحديثة. الطبيعة مليانة كنوز، أنت عارفين، يعني مش بس كنوز إنسانية، بس كنوز هائلة، مركبات نباتية مفيدة للإنسان، بس الوصول لها بشكل مستدام وفعال كان محدود. فإحنا جينا بالفكرة اللي هي بنسميها بوتانيكال سينتسيس، اللي هي قدرة على إنتاج المركبات النباتية النشطة من غير الحاجة إلى زراعة النبات بالكامل.
0: مش من أين جاءت الفكرة؟
1: والله الفكرة جت من الكوفاوندر اللي هي المؤسسة اللي كانت معايا، اللي جاية من عالم البيوتكنولوجيا. فأنا قعدت معاها، هو كانت قاعدة 20-25 سنة بتعمل تطوير أدوية، فقلت لها شد سنت من الأدوية اللي هي جاية من الحاجات الكيماوية، تعالي نتفرج على الطبيعة ونشوف إزاي إحنا نطلع من الطبيعة كل المواد المفيدة. فابتدت التفكير ده وابتدينا. أنا طبعا استثمرت مال كتير، أنا استثمر حوالي 20 مليون دولار في الشركة دي عشان إحنا نقدر نأسسها ونقدر نطور التكنولوجيا ديت اللي تعرف انها تعمل السينتيزا اللي هي تقدر تاخد الطبيعة وتطلع منها. فبدل الأدوية التقليدية احنا عايزين نحسن جودة الحياة اليومية للإنسان، يعني يعيش بطاقة أعلى، تركيز أفضل، صحة أقوى، من غير ما تبقى عيان. يعني مش لازم تبقى أنت مريض علشان أنت تبتدي تاخد حاجات مفيدة،
0: بالعكس أنت أن تستخدم وتستبق الأمراض. يعني لكي تمنع هذه الأمراض عليك بالسلامة، بالحفاظ على السلامة، الصحة الذاتية والشخصية لك أنت كأنا وهي التي تستمع الآن إلى هذا البرنامج. السؤال هو إلى أي مدى وإلى أي عمق رواج الفينيا في العالم؟
1: شوف الفينيا فيها فلسفة، هي مش بس مكون ان هو احنا الطبيعة اعظم مختبر عرفه الانسان. النباتات طورت ملايين السنين وطلعت لنا اليد دفاع وحماية مذهلة، الانسان لسه بيكتشف الاسرار حتى النهاردة. التحدي هو دايما كان ازاي نحول هذه الفوائد الطبيعية لمنتجات اللي عندها فعالية ثابتة علمية ممكن تعتمد عليها كل يوم، وده دور التكنولوجيا والعلم. لما احنا طورنا فينيا ما كانش بس عشان مكمل غذائي، كفلسفة تعتمد على فكرة اللي هي أساسية ان احنا نحسن تدفق الدم داخل الجسم لينعكس على كل حاجة. لما في الدم هو زي ما احنا في الكمبيوتر بنقول operating system، احنا الoperating system بتاعنا هو الدم اللي دينا الطاقة، تركيز، أداء الذهني، الإحساس بالحيوية اليومية. فده هدفنا إن إحنا نقدم حل طبيعي. الحل الطبيعي يعني إن أنا مش عايز من غير ما نتنازل على الجودة. مش أنت تروح تشتري كيلو تفاح وتقول لي أوكي أنا عايز أديلك كل الفوائد ديت، بس مش عايز أتنازل عن جودة، الثبات، المصداقية العلمية. عشان كده استثمرنا سنوات.
0: أهم شيء بكلامك لغاية الآن بأن فينيا ليس منتوج فقط وإنما فلسفة حياة.
1: بالضبط كده يا زوير، بالضبط كده. دي يعني دي الكلمة الأساسية. الواحد لما بياخد فينيا دي فلسفة حياة. انت دخل في جسمك حاجة اللي هي ثابتة لها جودة ومن غير أي ريسك، وتقدر تستعملها علشان تديلك الحاجة الأساسية. تدفق الدم ده شيء أساسي للحياة اللي هي صحية بتاعت الإنسان.
0: دكتور رقيب، السؤال هو طبعا بالنسبة لفوائد ومزايا الفينيا. يعني نحن نعيش في عصر سريع، وتسارع الأمور تؤدي إلى الفكر والاعتقاد بأن الأمور تتغير بين عشية وضحاها، ولكن ليست الأمور هكذا. الأمور بدها طبعا طول صبر، استمرارية وديمومة، أليس كذلك؟
1: بالضبط كده يا زهير، لأن الإنسان الجسم البشري بيعتمد على تدفق الدم، الوسيلة اللي انت بتنقل فيها الأكسجين والعناصر الغذائية لكل أعضاء الجسم. فعندك لما يكون التدفق الدم مثاليا، كل الأعضاء بكفاءة أعلى بتشتغل. الدماغ أهم حاجة بيفكر بشكل أوضح، العضلات بتستجيب بشكل أفضل، الطاقة اللي هي عشان تقدر تأدي كل وجبات النهاردة، الحياة الحديثة المودرن بتطلب منك حاجات ما كانتش موجودة قبل كده. أنا لسه فاكر بابا وماما كان يجي الظهر ويقعدوا يناموا ساعتين، تعرف كانت وقتها كده في أيام زمان.
0: صحيح.
1: كان الناس بينام، بس دلوقتي ما عندكش وقت تنام تستريح، لازم كل جسمك ودماغك وكله يكون يؤدي كل الواجبات الأساسية.

0: النفسية مع العائلة مع الشغل في كل حاجات. فالاختراق العلمي نفسه هو اللي احنا بنستخدم التكنولوجيا الحيوية عشان ناخد التركيبة دي النباتية علشان هي واحنا الأحمر يعني جاية من مكان ان هو يعني معروف بآلاف السنين الناس بيستعملوا العنب الأحمر والحاجات المنتجات من العنب الأحمر. بس احنا بنجيب لك كل حاجات المفيدة من العنب الأحمر من غير السكر، مش عايزين نجيب لك السكر. فاحنا بالمركب هو بطريقة بكيفية علمية بيخش الجسم وبيساعد على إنتاج الحاجات اللي هي بتسهل التدفق بتاع الدم اللي هو الأساس للحياة اللي هي أحسن وأسهل، وكل أعضاء الجسم والدماغ بيشتغلوا بطريقة أحسن بكتير.
1: ونذكر بأن كل من يهتم بالفينيا وهم كثر في هذه البلاد بفعل سحري هذا المنتج بإمكانهم الاتصال وتقديم الطلبات لشراء واقتناء الفينيا من خلال نجمي 3287 نجمي 3287. هل أتوقع من الأستاذ الدكتور رقيب زكي رقيب بأن ينتج منتوج إضافي ثوري في عالم الصحة والسلامة مستقبلا؟
0: الحقيقة احنا ألف شكر على السؤال دوت. الحقيقة احنا دلوقتي بنطور منتج جديد اللي هو هيكون مؤسس في الزيتون. تعرف الزيتون اللي موجود هنا في البلاد من جودة عالية جدا وله فوائد، في مواد جوه الزيتون لها مفيدة للجسم والعضلات لحاجات كتيرة في الإنسان. فإحنا دلوقتي في نطور المنتوج دوت، وإن شاء الله كمان سنة كده نقدر نجيبه للأسواق في البلاد وطبعا في بلاد العالم.
1: ونحن طبعا سنتابع. شكرا دكتور زكي رقيب.
0: شكرا جدا. مع السلامة.
1: نجمي 3287 والآن إلى الرياضة أستاذ نبيل سلامي. سلامات.
2: أهلا بعادل، تحياتي.
1: بئر السبع كانت جيدة بالأمس ولكنها كانت قاب قوسين أو أدنى للخسارة، ولكن كانغوا أنقذها، ولعل البطولة ستتحرك أو ستبقى في الجنوب.
2: نتمنى ذلك يعني صراحة وشخصيا.
1: نعم.
2: ولكن يعني ما بعرف،
1: كشفت ميولك، كشفت
2: مباراة صعبة بانتظار، طلع الدوري ما انتهى يعني نقطتين، ان يعني اي تعادل مثلا بيضل فارق الاهداف، مثلا واحد من يتعادل بين السبع عنده مباراة كثير صعبة مع بوينت لبيب، فبوينت لبيب قد ينتقم للأربعة صفر اللي تلقاها قبل ثلاث أسابيع، عنده مباراة كثير صعبة، وحتى اعترفوا في بئر السبع انه مباراة امامها بوينت لبيب راح تكون اصعب من بيطار. عجبت اداء ابو رومي، كان فعال ونشيط خاصة بالشوط الاول، بعد ناقصه هذا الشاب قضية الأرقام يعني، بس عندهمش أرقام، وهو لاعب نشيط ودائما فعال. بتصور أنه الدوري لن يحسم يعني بهذا الأسبوع،
1: بعد ثلاث مباريات بالبلاي أوف،
2: ثلاث مباريات تبقى ثلاث مباريات.
1: شو مع الريني؟
2: الريني انتهى عمليا للأسف انتهى الريني يعني، تعادله الأخير كان قاتل. اليوم عنده مباراة مع طبرية، فريق مفاجأة الموسم صراحة، خفضوا له 8 نقاط من رصيده، مع ذلك وبمكان آمن يعني. اليوم إذا بسجل انتصار بتصور أنه بأكد بقاءه. اللعب القاتل والمميت بنفس التوقيت هي بين أشدود وبعل القدس، الخاسر في هذا اللقاء
1: سيهبط.
2: تعادل راح كمان يعني يودي فريق بأشدود بداية. سخنين كريشبونا بس البروتوكول بتصور، ومكابنة ثانية أبو الحيفة، حيفة بتصور إجروا نصف العليا بحاجة لتعادل. البلاي أوف الأسفل يعني النتانيا وسخنين يوك، الصراع على أشده في المراتب الأخيرة. هذا بالنسبة للدوري الإسرائيلي. بالنسبة للدوري الإنجليزي امبارح تابعنا مباراة كثير مهمة، كانت الفريق ساوثهامبتون بشق الأنفس وفاز بعد التمديد بال117 على ميدلزبورو في المباراة الثانية، وتأهل للنهائي. النهائي راح يكون بين ميلزبور بأسف بين ساوثهامبتون مع الحارس دانيال بيريس وفريق هال سيتي، والمسألة واللعبة هي أخذت طابع سياسي أكثر الآن.
1: أنت بتحكي عن الشامبيونشيب
2: الدرجة الثانية، بدنا نعرف مين الفريق الثالث اللي راح يصعد بعد ما صعد كوفنتري. الفريق ودوتينج فريق مين اللي فاتني أذكر اسمه الثاني، ولكن الفريق الثالث اللي راح يكون إما ساوثهامبتون واما هال سيتي. الغريب انه هال سيتي يعني مالك هذا النادي هو رجل الاتصالات التركي المعروف، بيقدم برنامج ذا فويس، عنده متابعين على الانستغرام حوالي يمكن 20 مليون. بس اخذ الطابع السياسي يعني، وكان ما بيعملوها باسرائيل. هاي المباراه راح تكون السبت بعد القادم عشان نعرف الفريق الثالث.
1: نبيل نكتفي بهذا القدر عذرا على قصر الزاويه الرياضيه. ليليان حاج كانت الى جانبي في التقنيات الهندسيه، ياسمين عابد قالت هذا البرنامج في غرفه التحرير والانتاج، ياسمين غميد في غرفه الاخبار، كنت انا معكم زهير بهلول.

0: إجا العيد وعيدنا
1: إجا العيد وعيدنا
0: ذبح بيج ماركت أسعدنا
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا
0: إجا العيد وعيدنا
1: إجا العيد وعيدنا
0: وبأحلى شروي زبطنا
1: وبأحلى شروي زبطنا
0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل 90 بوضة لكريميريا نيسلي لترو 400 ميل ب 15 شيكل 90 فيريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل 90 ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل 90 بس خاضع لشروط الحملة شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي عيد أضحى مبارك
2: الآن في وينر مكابي تل أبيب ضد مكابي حيفا وعيروني طبرية ضد أبناء الريني في دوري وينر وألافيس ضد برشلونة في الدوري الإسباني عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربح
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18
5: لسه باعد لسه باعد لسه باعد إسا صبرت على التنسيق الضريبي لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجا الوقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون سمعتوا صح بالتليفون لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب
0: إجا العيد وعيدنا
1: إجا العيد وعيدنا
0: ذبح بيج ماركت أسعدنا
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا
0: إجا العيد وعيدنا
1: إجا العيد وعيدنا
0: وبأحلى شروي زبطنا
1: وبأحلى شروي زبطنا
0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9 شيكل 90 لبنة نوفا 750 جرام ب 14 شيكل 90 مارجرينا أو محمقة بلوباند 200 جرام الثلاثة ب 12 شيكل 90 ولبنة الهنا 800 جرام ب 8 شيكل 90 بس خاضع لشروط الحملة شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي عيد أضحى مبارك
6: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا كوكا كولا طعم الحياة
7: تعالوا لتكونوا جزء من النجاح 97% من خريجات وخريجي أفيكا اندمجوا في سوق العمل أفيكا الكلية الأكاديمية للهندسة في تل أبيب تدعوكم لليوم المفتوح للقب الأول والثاني في الهندسة والعلوم يوم الجمعة 15/5 في الحرم الأكاديمي أفيكا تل أبيب ابحثوا في جوجل أفيكا الاختيار المضمون
2: الآن في وينر مكابي تل أبيب

0: ضد مكابي حيفا، وعيروني طبرية ضد أبناء الريني في دوري وينر، وألافيس ضد برشلونة في الدوري الإسباني. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربح.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: الشمس دائما.
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الحادية عشرة صباحاً في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين عميض، وإليكم التفاصيل. ارتفعت حصيلة ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 108، وقتل صباح اليوم نبيل أبو جليل في 43 من عمره جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة شفا عمرة. من جيبها فتحت الشرطة تحقيقا في الملابسات، مشيرة إلى أن الخلفية جنائية. لقي الطفل حسن شفيق الهزيل في العاشرة من عمره مصرعه إثر سقوطه من علو شاهق في مدينة رهط، وأفادت مصادر طبية أن الطفل على ما يبدو سقط من شرفة في الطابق الثالث، حيث تم إقرار وفاته في المكان نظرا لإصابته الحرجة. هاجم مستوطنون مسلحون صباح اليوم بلدة سنجل وقرية جلجلية شمال رام الله، واعتدوا على الرعاة وسرقوا أغنامهم. وأفادت مصادر محلية بأن الهجوم لم يسفر عن تسجيل إصابات. اقتحم ما لا يقل عن 5000 مستوطن صباح اليوم مقام قبر النبي يوسف شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. وقالت مصادر محلية أن نحو 5000 مستوطن وصلوا إلى الموقع برفقة قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي لأداء طقوس دينية بمشاركة سموتريتش وأعضاء في الكنيسة وسط إغلاق لعدد من الحواجز المحيطة بالمدينة. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن غارتين استهدفتا سيارتين على الطريق الساحلي في منطقة الجرية جنوب بيروت. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم خلال الساعات 24 الماضية أكثر من 40 بنية تحتية لحزب الله في جنوب لبنان. وقال الجيش أنه قضى على مسلحين من حزب الله شكلوا تهديدا لقوته. في بيان سابق قال الجيش إن حزب الله أطلق عددا من الصواريخ خلال الساعات الماضية سقطت قرب قوته في جنوب لبنان دون تسجيل إصابات. كما أعلن الجيش أنه اعترض هدفا جويا معاديا استهدف قواته العاملة في جنوب لبنان. في السياق، أشارت أوساط إسرائيلية إلى قلق داخل المؤسسة العسكرية يتمثل في قدرة حزب الله على تنفيذ هجمات متزامنة بأعداد كبيرة من المسيرات في وقت واحد، ما يصعب عملية اعتراضها بالكامل. وأضافت المصادر أن إسقاط طائرتين أو ثلاث لا يعني إنهاء التهديد، لأن مسيرات أخرى تبقى في الجو وتحاول ملاحقة الأهداف. وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين على رأس وفد اقتصادي وتكنولوجي ضخم بالتزامن مع انطلاق المحادثات التجارية بين الوفدين الأمريكي والصيني في كوريا الجنوبية. وقال ترامب إن أول ما سيطلبه من الرئيس الصيني هو فتح الأسواق الصينية أمام المنتجات والشركات الأمريكية، معتبرا أن هذه الخطوة ستعود بالفائدة على البلدين. فيما يتعلق بإيران، توقعت مصادر أمريكية أن يطلب ترامب من الرئيس الصيني استخدام النفوذ بكين لدى طهران لدفعها نحو تقديم تنازلات تسمح بإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية. كما عبرت أوساط أمريكية عن قلقها من أن الرئيس الصيني قد يستغل هذه الفرصة لمحاولة التفاوض على خفض الدعم الأمريكي لجزيرة تايوان من الأسلحة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.

يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمية. تسود أجواء معتدلة ودافئة نهارا فيما تميل قليلا إلى البرودة في ساعات الليل. في القدس 27 درجة، الجليل أعلى 27، طبرية 31، الناصرة 28، حيفا والساحل 24، تل أبيب وافا 25، النقب 31، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة لليوم من بيت العيلة. 13 من شهر أيار لعام 2026، ساعتنا تشير في استوديوهات الشمس 11:06 دقائق. وين ما كنتوا أكيد منرحب فيكم، وين ما كنتوا هيك مندعيكم لحتى ترفقونا وتكونوا معنا على مدار ساعتين من الوقت عبر أحلى الإذاعات، إذاعة الشمس. نحن موجودين على الموجتين 98.1 و101 FM، أيضا موجودين هيك عبر تطبيق الشمس وموقع الشمس أيضا. يلا وين هيك نهار حلو إن شاء الله، نتمنى لكم طقس هيك لذيذ بس شوي حامي، ما تتعرضوا كتير للشمس، حاولوا تشربوا هيك قدر كافي من الماء وما هيك تتعرضوا كتير لأشعة الشمس، يعني شوي شوي. بتمنى تكونوا هيك وعيتوا اليوم حلوين منيح، طاقات هيك عالية. كيف ممكن الواحد يوعى مع طاقات عالية إذا كان نايم مرتاح هيك ورايق وهادي البال؟ يلا بس بنقدر هيك نجدد الطاقة مع بيت العيلة على الشمس، شو رأيكم؟

0: طيب تعال هيك بس حطكم بأجواء بيتنا لليوم. شو بانتظاركم وشو حنحكي اليوم؟ مبارح كان اليوم العالمي للتمريض. هيدي المهنة والمسؤولية الملقاة على عاتق الممرضين، شو عم بمر عليهم؟ بدنا نسلط الضوء اليوم على التحديات والأمال طبعا مع أحد الكفاءات التمريضية التي نفخر بها. ولا حبيب عيونها ملهاش دواء ولا طبيب. أيضا بدنا نروح نحكي كمان على الأطعمة الخطيرة جدا جدا على الصحة. يعني هناك قائمة تضم 10 من أقل الأطعمة الصحية طبعا بناء على أبحاث وتجارب ميدانية، وهيدي القائمة طبعا رح تكون معنا اليوم لحتى نحكي كيف ممكن تجنب هذه الأطعمة أو الامتناع عنها أو إذا هناك بدائل كمان لإلها. بدنا كمان نروح ونحكي شوي بكل موضوع المكياج. يا جماعة كلنا هيك، كل النساء اليوم تهتم بهيدا الموضوع، موضوع المكياج الميكاب على البشرة، قديش له تأثير على البشرة إن كان على المدى القصير أو البعيد، كيف ممكن كمان تجنب هذه الأشياء السلبية وكيف ممكن هيك نهتم بالبشرة حتى لو كنا مع مكياج كل نهار. هاي من أهم المواضيع اللي رح نتناولها لليوم. بس قبل ما نبدأ هيك مع فقراتنا وقبل ما نبدأ مع أخبارنا لليوم ونكون مع ضيوفنا اللي طبعا هيك جاهزين، تعال نطلع لفاصل قصير، بريك إعلاني، ومن بعد البريك منطلع عليكم من جديد بيت العيلة إذاعة الشمس.
1: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد مكابي حيفا، وعيروني طبرية ضد أبناء الريني في دوري وينر.

0: ألافيس ضد برشلونة في الدوري الإسباني. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربح.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: أنا أحب بلدتي كثيراً، عفواً، كثيراً. فيها جارتنا تيتا أم يوسف، ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
4: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
3: شكرا، يعطيكم العافية.
5: الشمس دائما.
6: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
7: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء، معي أنا زهير بهلول.
8: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. طبعا أهلا وسهلا بجميع المستمعات والمستمعين. إحنا اليوم متواجدين في واحد من أكبر محلات الفرشات والصالونات في البلاد، عمناح وأمريكان كونفورت، فرع كريات آتا. وفقط اليوم يوم مبعاد جنوني هون في عمناح وأمريكان كونفورت، وتنزيلات بتصير مرة واحدة بالسنة. اسمعوا منيح، إن اليوم كتير تنزيلات على جميع الصالونات، الفرشات، الكنبيات، المخدات وأجهزة المساج والعديد العديد. وطبعا عندنا تنزيلات، مثلا غرفة نوم كاملة مع فرشي زائد تخت، اسمعوا منيح السعر، فقط ب 259 شيكل بالشهر ل 30 دفعة. عندنا كمان فرشي كفرني فقط ب 5490 شيكل، فرشة جراند وولدروف فقط ب 5790 شيكل، فرشات متنوعة بأعلى الجودة ابتداء من 4549 شيكل، وجديد في أمريكان كونفورت كراسي مكتبية ابتداء من 590 شيكل، وصالون جولدن بريدج قماش خمس قطع. ركزوا بالسعر، صالون جولدن بريدج خمس قطع طبعا من قماش بدفعة شهرية الأقل في البلاد 99 شيكل بالشهر ل 30 دفعة. سمعتوا صح، 99 شيكل بالشهر ل 30 دفعة، طبعا فقط اليوم وفقط في عمناح وأمريكان كونفورت كريات آتا. كونوا كتار، وبتقدروا إذا بدكم تستفسروا على أي قطعة في المحل يرجى الاتصال على 0892746655، كمان مرة 0892746655. فقط اليوم وفقط في عمناح وأمريكان كونفورت كريات آتا. إلى هنا.

0: تحياتنا عن جديد هيك بحلقة استثنائية اليوم لحتى نحتفي فيها هيك بالعمود الفقري للمنظومة الصحية والشريك الاستراتيجي بكل قصة شفاء. التمريض منه مجرد على فكرة مهنة مساعدة، بل أنا بقول عنه دائما هو علم فن بسرعة بديهة اللي بتحسم المعارك ما بين الحياة والموت. اليوم بمناسبة يومهم العالمي امبارح، تعوا هيك نسلط الضوء شوي على التحديات على الأمال مع أحد الكفاءات التمريضية اللي عن جد هيك بنفتخر فيها حتى نعرف شو بدور بكواليس الرعاية الصحية الحقيقية، مع ضيفي طبعا العزيز الممرض المسؤول في وحدة العناية المكثفة مستشفى هعامك عايد أبو سبيب. عايد أهلا وسهلا فيك، تحياتي.
1: تحياتي لكل المستمعين.
0: يعني نحن متأمل أنه نسمعك بوضوح لأنه الخط شوي عم بقطش عايد، ونحن بهمنا كتير نسمعك هيك بوضوح أكتر. بس بتعرف هيك عايد، أول شيء بدنا نقلكم هيك يعطيكم ألف عافية، كل عام وإنتوا بألف خير بمناسبة يومكم العالمي. بحب اسمع هيك بداية، بما أنه كان مبارح اليوم العالمي، إذا كان في شيء خاص عملتوه بهيدا المناسبة مبارح.
1: طبعاً بسبب عادة المستشفى والقائمين على المستشفى بيعملوا أشياء كذلك للطاقم تمريض، نوع من الهدايا، نوع من التدليل.
0: عايد نحن عم نسمعك كتير مقطش حقيقة، يعني أنا كتير بحب اسمعك هيك واضح جدا جدا لأنه الموضوع كتير هام. ما بعرف إذا بتقدر تغير مكانك، نحاول تغير المكان اللي أنت متواجد فيه.
1: بدك أحاول، بحاول بس ما فيش عندي كتير
0: حلول.
1: هيك هسه أنت سمعتيني أكتر؟
0: ايه أوكي هلأ منيح.
1: هسه هيك منيح؟
0: اه هيك منيح.
1: اوكي، فكيف حكيت انا على الصعيد الشخصي، انا طبعا مثل ما حكيت لك انه انا الممرض المسؤول هون في قسم العناية المكثفة. فكمان كيف بقولوها احتراما للطاقم التمريض اللي عندي، فعملنا هيك ايش صغير، هدايا بسيطة رمزية بس يعني نوع من الشكر للطاقم التمريض الموجود عندي وبيستاهلوا.
0: صحيح حقيقة. طيب هيك عايد، غالبا ما ينظر للتمريض كمهنة مساعدة، ولكن الواقع بيقول غير هيك أبدا. الواقع بيقول إنكم خط الدفاع الأول. كيف اليوم بتحب تعرف حضرتك اليوم دور الممرض بالمستشفى، إن كان بغرف العمليات بغرف الطوارئ، بعيدا طبعا عن الصور النمطية؟
1: طبعا دور الممرض هو دور مهم جدا، وبرأيي الشخصي هي احد المهن اللي هي جدا صعبه وكمان جدا كمان مهمه، لانك انت اليوم تتعامل مع اغلى ما في الدنيا هو حياه الانسان. فاحنا في تكون مرات تعرف في عندنا المرضى اللي اصعب مرضى في المستشفى من ناحيه تركيبيه، ف يعني مستقبل المريض او شفاء المريض كثير متعلق هو كمان في خبره وعمل الممرض كثير، لانه بتعرف المريض اللي بتيبول نمرات او بالعلاج المكثف بده عنايه ومراقبه شديده وخبره خاصه، فاذا فيش عندك الخبره والتجربه فطبعا ما فيش عندك الامكانيه انك تساعد المريض. طبعا فيش احسن من هيك شعور انك بالاخر لما انت بتنجح انك تساعد المريض وكمان انك تنقذ حياه المريض، هي احسن شعور في الدنيا. فمهنه التمريض مش لاني انا موجود فيها، مهنه التمريض من المهن اللي المحترمه جدا اللي جدا انا بحترمها، فكمان فيها تخصصات. يعني اليوم انك انت تشتغل مع مرضى عن الشكل بدك كمان تتعلم وتكون مختص انك تقدر تعالج مرضى عن هالشكل.
0: طيب بتعرف هيك بدي روح شوي هيك اخدك لكل موضوع الضغط النفسي يعني نحن كبشر اليوم عايد هيك منتأثر كتير بكل شيء هيك منمرقه، يعني حتى كمان بمرض المقربين منا لعدة ايام ونشعر هيك بإرهاق كبير. فكيف بالحري أشخاص مثلكم بتقضوا عمركم المهني كله ما بين غرف العمليات وطوارئ الحوادث ولحظات الوداع الصعبة؟ يعني هاو الممرضين اللي لابسين الأبيض بيخفوا فعلا في وراهم هيك قلوب تتألم جدا جدا جدا، كيف اليوم بتقدر توازن ما بين الاحترافية السريرية وما بين التعاطف الوجداني من دون ما تحترق مهنيا عايد؟
1: طبعا هلا طبعا احنا كمان ناس زينا زي غيرنا طبعا احنا بنعالج حالات صعبه وحالات خاصه، ولكن احنا بنفقدش انسانيتنا وشعورنا زينا زي اي غير. يعني كمان لما بالمأخذ لما مريض بتوفى عنا كمان احنا متأثر زينا زي باقي العيلة. فطبعا يعني الواحد بالآخر بيعمل لحاله توازن بين حياته المهنية وحياته الشخصية، ولكن الشعور هو زي أيتها إنسان. احنا ما بنفقد
0: تأثير موجود، ما هيك
1: التأثير أكيد موجود. يعني في حالات أكيد اللي الواحد مرات بيتأثر فيها وبخذها يعني كيف بيقولوا معاه للبيت، ولكن بالآخر بدك تعمل التوازن، يعني هاي قسم من المهنة تاعتك.
0: طيب بدي أخذك شوي هيك العالم التكنولوجيا مع دخول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا هيك للمستشفيات، قديش اليوم عم بتشوف التكنولوجيا عم بتحاول تسد فجوة كتير أمور هيك وكتير تفاصيل، أو كمان ممكن تسد فجوة النقص العالمي بالكوادر التمريضية، أم أنه باعتقادك رح تزيد من تعقيد المهام الخاص فيكم؟
1: بتخيل أكيد التكنولوجيا هي عامل مساعد جدا، ولكن تقدرش إنه اليوم تتخلى عن الممرض أو الممرضة أو الدكتور، هو عامل مساعد.
0: عامل مساعد
1: لأنه التكنولوجيا هي بس عامل مساعد إنه ممكن يساعدك في التشخيص أو حتى في العلاج، أما بالآخر القرار أو الشغل هو عليك أنت كصاحب مهني.
0: يعني مستحيل التكنولوجيا اليوم تيجي هيك تعود هاي الرعاية العاطفية والطمأنينة اللي ممكن يمنحها الممرض للمريض بكلمة أو بلمسة إيد.
1: أكيد ما فيش بديل للممرض بالمرة أو الممرضة. فيش بديل. التكنولوجيا طبعا مش راح تعطي الشعور العاطفي الإنساني اللي بيشعر المريض أو حتى العيل، يعني أكيد لا.
0: طيب لو رجع هيك فيك زمن شوي لورا عايد، كنت رح تفوت هيدا التخصص؟ تقرر بعدك تفوت هيدا التخصص نفسه ولا شو؟
1: يعني أقول لك هذا السؤال بتواجهه أنا كثير، وخاصة بما أنه أنا اللي مقبل على التقاعد، فكثير بيسألوني إذا بترجع لورا هل كنت بتختار هاي المهنة؟ أنا بحكي لك إياها بكل ثقة أنه كنت بختار هاي المهنة. جدا أنا بحب المهنة تاعتي وبحب الوظيفة تاعتي. طبعا بتطلب مني كثير فيها جهود، ولكن الاختيار هو شخصي. أنا على الصعيد الشخصي جدا بحب المهنة تاعتي.
0: جميل جدا. طيب بنعرف انه مهنه الـ الـ الـ الـ يعني كل اساسا قسم التمريض والاطباء بالمستشفيات بالسنوات الاخيره يعني عم بيكون في تعدي عليهم بشكل كتير كبير، فبطبيعه الحال بنشوف هيك في اعتداءات لفظيه وحتى اوقات للاسف جسديه تطالكم انتم كاطباء وكممرضين، يعني وكانه أوقات وكأنه يعني من هاي المشاهد كتير عم نشوفها وكتير صعب علينا نحن كمان كأفراد وكمواطنين بهيدي البلاد. يعني كيف أنتوا عم تتعاملوا مع هيدي الضغوط البشرية اليوم والتعدي اللي عم بيصير عليكم بشكل كتير كبير؟
1: يعني أقول لك إياها للأسف إنه نواجه هاي التحديات اللي حكيت أنت، فيعني هاي قسم من الشغل تاعنا ومرات بأثر كثير حتى علينا. احنا طبعا بنحاول كل المحاولات انه نحتضن هاي العائلات، لانه احنا بنفهم كمان العائلات انه وضع المريض تاعهم هو وضع صعب، فبنحاول كل المحاولات. احنا على الصعيد يعني نادر جدا تيكون عندنا ايش على شكل، لانه وين انا بشتغل هو القسم مسكر مش مفتوح، يعني العائلات بس بفوتوا وقت الزياره. بس طبعا كان في عندنا تحديات عن هالشكل، مش هويني مرات انت تستعين في طاقم كيف بقول الامن، ولكن بنحاول قدر المستطاع انه لا. فبتصير عندنا حالات على الشكل، هذا اشي طبيعي وقسم من المهنة تاعنا للاسف اللي تعودنا عليه.
0: يعني أول شيء هيك بدنا نتمنى لكم كل الأمن والأمان، هي أول شغلة. ومنعرف كمان حتى بالحرب، في ظل الحرب وفي ظل الكورونا كمان بتمرقوا ظروف جدا جدا صعبة، فيعني أنتوا فخر لمجتمعكم وفخر لنا جميعا. بدي أشكرك كتير.

0: يلا بيقولوا إنه المعدة هي بيت الداء، بس قديش اليوم بيعصرنا الحالي هي فعلا هيك، يعني بما أنه ما هيك رفوف المتاجر اللي عم بتكون مليانة بنقدر نقول عنهم أو بقدر سميهم أعداء خفيين بأثواب ملونة وشهية. اليوم بدنا نحكي شوي هيك ببيت العيلة عن الطعام الصحي وغير الصحي. بدنا هيك شوي نحكي نكشف الستار عن الأطعمة الخطيرة على الصحة وكتير تفاصيل بعد فاصل.
1: خمسين بالمئة على المسامير وشفرات الديسك، شريط شازور وناعم العشرة كيلو بس بأربعين شيكل. وين؟ عبر الويز الباترون لمواد البناء بير المكسور. لحقوا حالكم
2: يا باترون يا باترون، انت احسن اختيار يا
3: الآن في وينر. مكابي تل أبيب ضد مكابي حيفا، وعيروني طبرية ضد أبناء الريني في دوري وينر، وألافيس ضد برشلونة في الدوري الإسباني. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
4: إذا بتبعتهش.
5: أكيد بتربح.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cokenmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
3: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة. الآن في وينر. مكابي تل أبيب ضد مكابي حيفا، وعيروني طبرية ضد أبناء الريني في دوري وينر، وألافيس ضد برشلونة في الدوري الإسباني. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
4: إذا بتبعتهش.
5: أكيد بتربح.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: الشمس دائما.
8: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم.

0: وأمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه، نحن عازمون.
1: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء، معي أنا زهير بهلول.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

0: طيب يلا حتى هيك اخذكم لموضوع مهم كتير, موضوع بخص الصحة. ونحن دائما كبيت عائلة أساسا منهتم هيك بكافة القضايا اللي بتخص بيت العائلة, كبير وصغير من كافة الجوانب. اليوم بدنا نروح شوي للجانب الصحي لحتى نحكي اليوم عن الأطعمة الخطيرة اللي نحن اليوم عم نحكي عنها, عن الأطعمة غير الصحية أبدا أبدا, طبعا بناء على أبحاث وتجارب ميدانية. بدنا نكشف الستار شوي هيك عن الأطعمة الخطيرة اللي ممكن نكون عم نتناولها يوميا من دون إدراك لأثارها التراكمية. رح شوي نحاول بهيدي الحلقة نرسم سوا خارطة الطريق لمطبخ آمن وصحة مستدامة. على الهواء مباشرة رحبوا معي بضيفتي الرائعة, استشارية ومدربة في مجال الغذاء الصحي, فتحية بشاري. أهلا وسهلا فيكي فتحية, مرحبا.
1: أهلا فيك وبجميع المستمعين.
0: راني تحياتي. لما منقول أطعمة غير صحية, أطعمة خطيرة, لما منقول دائما هيك طبعا يتبادر للذهن دائما هيك الـ الـ الـ الـ السموم الفورية اللي دائما نحن متعودين عليها, بتعرفي هاي. ولكن اليوم بعلم التغذية الخطر قد يكون بطيء. اليوم كيف ممكن تصنفوا أنتوا اليوم كخبراء بمجال الغذاء الصحي, كيف بتصنفوا اليوم الطعام كونه خطير؟ هل المكونات أم طريقة المعالجة الكيميائية اليوم؟
1: الأطعمة اللي إحنا ممكن نوصفها أنها غير صحية أو خطيرة هي الأطعمة اللي أساساً هي بتكونش من الطبيعة, إحنا داخل فيها تصنيع كثير. الأبحاث اليوم بتربط بين الإفراط بالأطعمة فائقة المعالجة بزيادة السمنة, السكري, أمراض القلب, الالتهابات والأعصاب. ليس يعني الأطعمة فائقة المعالجة, إحنا ما نطلع على الأرض بنشوف إنه فيها أطعمة طبيعية, وإحنا بنأخذ الطعام على صورة طبيعية. إذا بنشوفه تغير عن صورة الطبيعية فأصبح هنا معالج. ففي أطعمة كمان هي فائقة المعالج, معالجة جدا. هاي هي اللي بتأذي جسمنا, غالبا بتجمع بين سكر مضاف. كيف نعرفها؟ سكر مضاف, دهون رخيصة, ملح عالي, إضافات صناعية, ألياف قليلة. هذا الخليط بخليها أول إشي عالية بالسعرات, سهلة الإفراط بالأكل, وبتأثر على الشبع والهرمونات وعلى كمان البكتيريا النافعة بالجهاز عنا الهضمي, وكمان بتزيد من حوالين دهون البطن وكمان الكبد الدهني, الالتهابات بشكل عام. وكثير في أشخاص اللي بتنخدع بمنتجات مثل ألواح الطاقة أو الأشياء اللي مكتوب عليها صحي, ولكن لازم تقرأ المكونات. إذا كانوا أول ثلاث مكونات صحيات معناته هذا المنتج تمام, إذا المنتج قائم تطور معناته هذا منتج فائق المعالجة. في مكونات اللي هي
0: فتحية كتير اليوم منشوف ملصقات صحية هيك على منتجات, وكأنه للهروب للهرب من السمنة, بس الحقيقة المظلمة خلف هيدي المنتجات, يعني وكأنه الشركات عم بتحاول تعوض نقص الدهون بكميات تانية مثلا من السكر, من المواد الحافظة.

0: ليش بتشوفوا اليوم هاي الأطعمة كمان؟ يعني إذا بدي حدد أكتر، المشروبات الغازية، النودلز، الصوصات الجاهزة اليوم، اللحوم المصنعة، وبطبيعة الحال يعني هي مرتبطة أكتر بالسمن والالتهابات ومشاكل الأيض.
1: صحيح 100%. الناس بتنخدع بمنتجات اللي هي بتسمى منتجات صحية، وطبعا هاي هي بتكون صحية 100%. كيف حكينا المفروض انه احنا نقرأ عليها المنسق الغذائي عشان نشوف فعليا اذا هي معالجة او لا. الأبرز الأطعمة اللي انت حكيت عنها هي ألواح الطاقة، كثير منها ملان السكر ومحليات اصطناعية. يعني احنا من كيم السكر العادي بنحط محله محليات اصطناعية بتأثر على البكتيريا النافعة عنا، كمان بتزيد الشبع، بتزيد الجوع بدل الشبع. كمان وجبات التحضير السريعة اللي كثير بنشوف الأهالي بروحوا لها، أو حتى أنا مثلا لما بكون بالسوبر بنت بيقلوا في سلات كثير غنية بهاي الوجبات. طب هاي وجبات عالية بالصوديوم، الإضافات اللي هي مش صحية، قليلة بالقيمة الغذائية. كمان هاي السكريات الجومي اللي أطفال بحبوها، وكمان حتى إحنا ككبار مرات بنتناولها هيك كنوع من المتعة. هاي فيها مزيج من السكر، الصبغات الإضافية والإضافات الصناعية، الشيبس والبصل المقلي. الأشخاص اليوم عم يتناولوا بشكل عام كمية تسالي رهيبة جدا، سواء كبارا أو صغارا، وهي مقلية بكلي عميق.
0: بس بتعرفي من سنين منظمة الصحة العالمية صنفت اللحوم المصنعة وهيك بتعرفي هاي المرتديلا، النقانق، كل هاي الأمور اللي نحن بعدنا كعائلات بعدها حاضرة بوجبات أطفالنا المدرسية. كيف اليوم ممكن نقنع العائلة ببدائل حقيقية؟
1: تمام، هي كانت تصنف صحيح انها هي كأطعمة غير صحية وما زالت، ولكن اليوم زاد الاستهلاك عليها اضعاف اضعاف. مثل يعني كمان احنا ما حكيناش من عن مشروبات الطاقة، حبوب الافطار الهالي اليوم اللي بتاخدها لأطفال تكون مغلفة من الخارج بكلمة حبوب كاملة لكنها هي غنية بالسكر، السناكات اللي هي قليلة بالألياف الغذائية، اللحم المصنع اللي هي أصلا بتسبب لقدام السرطان، فضروري جدا أن احنا نستبدلها بأشياء اللي هي مثل البيض، اللحوم العادية اللي احنا بنحضرها في البيت. كمان بالنسبة للتسالي الفشار، ممكن الباجلة كمان ألطف شوي صغيرة، هي كمان ما فيش فيها إضافات كثير. كمان مثل سناكات صحية، مثلا نعمل شوكولاتة ندمجها مع مكسرات على قوالب، كثير في عندنا فترات اللي احنا بنقدر نستبدلها بالخيارات الموجودة على الرفوف. كمان ألواح الطاقة، أنا بقدر أجيب شوفان مع العسل وأحط مع المكسرات هم مع بعض، أحطهم بقوالب ويكون عندي جاهزات كبديل رائع بدل الألواح الطاقة الموجودة على الرفوف اللي هي كلياتها محليات.
0: ممتاز. اليوم تعرفي أنا هيك حقيقة، يعني اليوم كأم وكإعلامية اليوم ومعنية دائما هيك فعلا كل مستمع لنا اليوم ببيت العائلة دائما هيك كمان يستفيد من كل اللقاءات اليوم اللي احنا بنعملها، وخاصة هيدا اللقاء لأنه في كل ما يتعلق بصحة أولادنا وأطفالنا. تعالي لي شو البدائل أو كيف ممكن خفف من هيدا الأطعمة اليوم بشكل واقعي، يعني من دون حرمان أو تطرف، لأنه بتعرفي اليوم الولد إذا أنت اليوم تيجي بتقولي له لا، يعني أنه وكأنه لا بدي بيصير وكأنه لا، يعني وكأنه الممنوع مرغوب. في بدائل اليوم عملية سهلة جدا للعائلات والأطفال حتى نحافظ، يعني على بالنهاية نحن بدنا عائلة صحية بامتياز.
1: صحيح، الفكرة اللي انت طرحتيها هي فكرة ممتازة. احنا مش هدفنا المنع الكامل، بل انه هدفنا احنا نوازن وننظم. اول شغلة بتبدأ عشان احنا نقدر ننجح بهذا الامر، نطلع على سلتنا لما نيجي بنشتري اغراض للبيت، هل سلتنا غالبها اشياء اللي هي مصنعه ومبكته، ولا سلتنا فيها قليل من هاي الامور، والاكثر بيكون الاغذيه اللي هي بصورتها الطبيعيه. فبيبدا الامر من السله اللي انا بجيبها بفوتها على بيتي. بالنسبه للاطفال، انا كمان كأم بسمح لاطفالي عادي ياكلوا شوكولاته ومرات شيبسات، ولكن بحدود معينه، وانا اللي بقرر بالضبط كم خلال الأسبوع يتناولوها، لأنه بتصيرش الطفل إذا ما كانش عنده حدود رح يأخذها بشكل يومي، وهذا رح يأثر على تركيزه ورح يأثر على السمن ورح يأثر على نسبة الالتهابات وكثير من الأمور. البدائل إنه إحنا في البيت نعمل بدائل صحية زي كيف حكينا، مثلا مرات نحضر فشار منزلي، مرات نأخذ الفاكهة بدل العصائر حتى لو كانت العصائر طبيعية، لأن إحنا عم نشوف كبد دهن عند أطفال، عم نشوف كمان سمن عند أطفال، عم نشوف كثير مشاكل صحية حتى نتيجة كمان تناول العصائر اللي هي طبيعية. بنفعش كمان أنا أخذ عصائر طبيعية بكميات عالية،
0: عم نشوف نشاط زائد فتحي بالضبط. النشاط زائد عند الأطفال،
1: وساندويشات ما تعتمد على العقال اللي من برا بشتريها، أو الكرواسون هذول اللي بشترين هني ملانين زبدة ملانين مرجرين.

0: وسيء جدا للين كمان اللي هي مواد الجسم بيعرف ايش يتعامل معها. بالاضافه كمان مثلا نفوت اللبن المكسرات كسناكات او نعمل زي ميلك شيك على البلندر ناخذ لبن عالي البروتين ندخل معاه نوع من الفواكه اللي بحبها الطفل حتى لنا ككبار. فاحنا هون بنغذي حالنا بنستمتع وبنفس الوقت بنقلل من استهلاك كان كل شيء بنلغي ما حداش بلغي يعني حتى انا في بيتي فيش الغاء
1: لا طبعا تقريب. ما بتقدري اساسا لانه اذا ما اكل ببيتك رح ياكله برا ببساطه
0: وهذا كله بينعكس علينا بتحسين جودة النوم كمان الطاقة تبعت الطفل كمان التركيز كمان الوزن الصحي يعني كلها هي عوامل مع بعض وكل ما قللت أنا مشتريات مصنعة كل ما كانت صحتي وصحة بيتي أفضل
1: 100%. شكرا كتير دائما رائعة فتحية بشير استشارية ومدربة في مجال الغذاء الصحي مهم جدا نعتني بصحتنا وصحة أولادنا لأن نحن كمان مثال أمام أولادنا فتحية. شكرا كتير عزيزتي تحياتي لك نهارك فل وحلو شكرا تحياتي. شو هلا يلا تعال نروح هلا ل اوكي

0: باعد إسا صبرت على تنسيق الضريبة لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجا الوقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعت صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
1: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
2: حبيبتي، بيجي المولود ونكست معه.
1: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
3: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد مكابي حيفا، وعيروني طبرية ضد أبناء الريني في دوري وينر، وألافيس ضد برشلونة في الدوري الإسباني. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
4: إذا بتبعتهش.
5: أكيد بتربح.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في الأومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع الأومي. الأومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع الأومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط
7: خدمة. الشمس دائما
8: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية.

0: تتابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. لقي صباح اليوم راكب دراجة نارية في العشرينيات من عمره مصرع جراء حادث طرق مروع وقع في مدينة حيفا. بدورها حاولت الطواقم الطبية إنقاذ حياته، إلا أنها اضطرت إلى إقرار وفاته في المكان. وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين على رأس وفد اقتصادي وتكنولوجي ضخم، بالتزامن مع انطلاق المحادثات التجارية بين الوفدين الأمريكي والصيني في كوريا الجنوبية. وقال ترامب إن أول ما سيطلبه من الرئيس الصيني هو فتح الأسواق الصينية أمام المنتجات والشركات الأمريكية، معتبرا أن هذه الخطوة ستعود بالفائدة على البلدين. فيما يتعلق بإيران، توقعت مصادر أمريكية أن يطلب ترامب من الرئيس الصيني استخدام نفوذ بكين لدى طهران لدفعها نحو تقديم تنازلات تسمح بإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية. كما عبرت أوساط أمريكية عن قلقها من أن الرئيس الصيني قد يستغل هذه الفرصة لمحاولة التفاوض على خفض الدعم الأمريكي لجزيرة تايوان من الأسلحة. أفادت تقارير إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد مساء اليوم جلسة أمنية مصغرة في ظل التطورات الأمنية. هذا وتقرر اليوم تقليص مدة محاكمة نتنياهو بقضايا الفساد الموجهة ضده لدواع أمنية. أفادت تقارير لبنانية بارتقاء 4 أشخاص في غارتين إسرائيليتين استهدفتا مركبتين في منطقة الجية جنوب بيروت. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم خلال الساعات 24 الماضية أكثر من 40 بنية تحتية لحزب الله في جنوب لبنان. وقال الجيش أنه قضى على مسلحين من حزب الله شكلوا تهديدا لقواته. في بيان سابق قال الجيش إن حزب الله أطلق عددا من الصواريخ خلال الساعات الماضية سقطت قرب قواته في جنوب لبنان دون تسجيل إصابات. كما أعلن الجيش أنه اعترض هدفا جويا معاديا استهدف قواته العاملة في جنوب لبنان. في السياق، أشارت أوساط إسرائيلية إلى قلق داخل المؤسسة العسكرية يتمثل في قدرة حزب الله على تنفيذ هجمات متزامنة بأعداد كبيرة من المسيرات في وقت واحد، ما يصعب عملية اعتراضها بالكامل. وأضاف المصدر أن إسقاط طائرتين أو 3 لا يعني إنهاء التهديد، لأن مسيرات أخرى تبقى في الجو وتحاول ملاحقة الأهداف. هاجم مستوطنون مسلحون صباح اليوم بلدة سنجل وقرية جلجلية شمال رام الله واعتدوا على الرعاة وقاموا بسرقة أغنامهم. وأفادت مصادر محلية بأن الهجوم لم يسفر عن تسجيل إصابات. اقتحم ما لا يقل عن 5000 مستوطن صباح اليوم مقام قبر النبي يوسف شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. وقالت مصادر محلية أن نحو 5000 مستوطن وصلوا إلى الموقع برفقة قوات كبيرة من الجيش لأداء طقوس دينية بمشاركة سموتريتش وأعضاء في الكنيسة وسط إغلاق لعدد من الحواجز المحيطة بالمدينة. اقتحمت القوات الإسرائيلية صباح اليوم مدرسة في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الجيش اقتحمت مدرسة سيلة الظهر الثانوية للبنين بفرق المشاة وأزالت العلم الفلسطيني. في ملف العنف والجريمة، ارتفعت حصيلة ضحايا العنف في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 108. وقتل صباح اليوم نبيل أبو جليل في 43 من عمره جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة شفا عمرة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرى انخفاض ملموس.

ينقص على درجة الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي، تسود أجواء معتدلة ودافئة نهارا فيما تميل قليلا إلى البرودة في ساعات الليل. في القدس 27 درجة، الجليل الأعلى 27، طبرية 31، الناصرة 28، حيفا والساحل 24، تل أبيب وافا 25، النقب 31، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

يلا رجعنا أكيد بساعة تانية على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيكم وأهلا وسهلا بكل انضموا لنا بهيدي الأوقات. من بعد ما كنا بالساعة الأولى وحكينا كتير مواضيع مهمة، سلطنا ضوء على اليوم العالمي للتمريض وماذا يمر على الممرضين وهذه المسؤولية الملقاة على عاتقهم، التحديات الصعوبات وأهمية وجودهم. من بعد ما كمان حكينا عن الأطعمة الخطيرة اللي ممكن تكون على صحتنا وصحة أولادنا، تعرف أخدكم لحتى نحكي عن المكياج تأثيره على البشرة. وبدي أخدكم كمان لحتى نحكي عن العجين أو خبز العجين المخمر، خبز الساوردو. هيدا الخبز شو مميزاته وليش هلأ هيك تريندي أكتر؟

يلا اليوم العيون كلها متجهة لجنوب فرنسا وتحديدا مدينة كان، سجاد الحمراء، السينما اللي ما بتنام، أضواء فساتين، السينما العربية اللي عم تثبت يوم بعد يوم إن منا مجرد ضيف شرف بل هي المهرجان النابض يا جماعة. واو، عم نشوف على فكرة عم نشوف هيك الحاضر العربي بمهرجان كان اللي عم يحمل صبغة سينما المؤلف والقضايا الإنسانية العميقة، ورغم أنه المنافسة الرسمية على الصافي الذهبية بتفتقر للأفلام.

الكلام العربية الخالصة، إلا أنه الحضور عم بيكون موجود وعم بيكون قوي وعم بيكون مؤثر جدا جدا جدا. أوكي طيب، بس بتعرفوا هيك حابة أخدكم شوي نحكي على أزياء مهرجان كان لحد هلأ. بتعرفوا هيك إطلالة، بدي أحكي أول شيء على إطلالة نادين نجيم، واو رائعة جدا، إطلالة مخملية بامتياز على فكرة. عن جد اختارت فستان أسود مخملي، ما بعرف إذا صح لكم تشوفوه، من مجموعة أرماني، أرماني بريفي طبعا. شفنا الفستان أول شيء بقصة الستريبلس الأنيقة، مع فتحة الصدر الهندسية المزينة الناعمة، وهيدا اللي خلى الإطلالة تكون درامية بامتياز، واللي خليها أكتر أكتر هو الوشاح الضخم اللي التف حول إيديا، وهيدا اللي هيك منحها هيبة على السجادة الحمراء. كمان مش بس هيك، كمان كملت اللوك بعقد الماس ضخم رائع جدا. أما آسر ياسين، يعني ما بدي أحكي بس على النجمات، بدي أحكي على النجوم الرجال. النجم المصري آسر ياسين، واو كان حضور عربي بأناقة لافتة جدا. اختار التوكسيدو الكلاسيكية، وعلى فكرة لفت أنظار نقاد الموضة كأحد أكثر الرجال أناقة بالافتتاح.

أما رزان جمال لفتت الأنظار كمان على فكرة كمان بإطلالة بيضة كتير ناعمة بساطة رقي بيّنت مثل عروس على السجادة الحمراء. آنيا تايلور هيدا اللي بدي حط لها عنوان تمرد اختارت إطلالة فستان هيك طول منفوش هيك بلون البتر يلو اللون اللي على فكرة هيك هلأ كتير دارج بال 2026 أضافت لمسة رائعة جدا. بعد عنا كتير نحكي عن كان طبعا كتير شو نحكي على كان أبرز الأفلام والمنافسة في 22 فيلم عم يتنافسوا على الصافية الذهبية

بس بتعرفوا أنا بقول هيك مهرجان كانوا خاصة هلأ الـ 26 يمكن منقدر نقول أنه السينما هيك عم ترجع لجذورها الفنية، في قصص إنسانية عميقة، تقنيات جديدة، احتفاء بالمبدعين اللي دائما هيك بيكون عندهم جرأة على التجريب هيك بعيدا عن صخب الإنتاجات التجارية الضخمة. بما أنه عم نحكي على مهرجان كان وعم نحكي على الأزياء، تعال أخذكم شوي لعالم المكياج.

يلا بمراية كل صباح في طقس يومي منتشاركه نحن وملايين النساء حول العالم. لمسات المكياج هي منا مجرد ألوان، بل هي هيك بتكون أداة، أداة للثقة، للتعبير عن الذات. ولكن مين منكم سأل حاله يوما ما شو اللي بيصير خلف هيدي الطبقات؟ كيف اليوم مع هيدي الطبقات من الميكاب وكل التفاصيل هيدي، كيف بتتنفس بشرتنا تحت وطئة المستحضرات اليومية؟ تعال نحاول نحكي على هيدا الموضوع طبعا مع ضيفتي هدى نصار، أخصائية البشرة. أهلا وسهلا بهدى، مرحبا.

0: اهلا فيكي، يعطيك العافيه.
1: تحياتي، شكرا. هدى، بتعرفي نحن عم نعيش بعصر فلتر الواقع، يعني صار المكياج هو جزء اساسي من الهويه المهنيه والاجتماعيه. بس انا بدي اروح معك شوي احكي علميا، شو التاثير التراكمي اللي ممكن يصير للبشره ولخلايا البشره وللمسامات من خلال المكياج اللي بيكون ساعات طويله يوميا على بشرتنا؟
0: اسمعي، لابد ولا غنى عنه.
1: أكيد
0: بنستخدمه هو لإبراز الجمال وزيادة الثقة بالنفس. وأنا بقول إنه هو مش دائما عن جد بيعطينا الثقة بالنفس، لأنه في بعض الأحيان هو بيبرز شغلات اللي ما كانتش هالقد بارزة عنا، أو في شغلات أهم من إنه نستعمل المكياج اللي هو العناية الأساسية بالبشرة لحتى نكون بمحل أكتر عنا ثقة بنفسنا حتى لو استعملنا المكياج. لكن تأثيره كتير كبير على البشرة، بيعتمد على نوع الميك اب وعلى طريقة استخدامه. إذا إحنا استخدمناه باعتدال وأزلنا أثاراته بشكل صحيح بيكون أقل ضرر للبشرة. أما إذا إحنا استعملناه بشكل يومي مع طبقات هالقد كثيفة ومن دون ما نستعمل لحوت قبله اللي زي تعمل واقي للبشرة، وطبعا بحكي لحوت مش اللحوت اللي بتكون عند الميك اب ارتست اللي هي بتستعملها لكل الناس، لازم يكون اللحوت الخاصة في بشرتك عشان تقدر تحافظ في وقت انها ما تحط المكياج على بشرتك.
1: المرطب قصدي. طيب يعني عمليا نحن اليوم ما منقول انه او نلقي اللوم على المنتج نفسه، ولكن المشكلة بالمكياج بحد ذاته بعاداتنا الخاطئة، يعني عدم تنظيف العميق او استخدام ادوات غير معقمة، هي هون اللي بتكون المشكلة واللي ممكن تتأثر البشرة سلبا.
0: 100% احنا رح نحط، اذا نحط مكياج رح نحطه ساعتين ثلاثة، فاذا احنا ما منقيم اثارات المكياج وما منساعد انه نخلص البشرة من كل هاي الشغلات فرح يكون في عنا انتداد.
1: لا بدي أقول لك إنه كنت عم بتقولي عن المرطب، يعني الكريم الأساس هو عمليا بيعمل، يعني وجوده بيكون عازل اللي بيحمي البشرة،
0: اللي بيحمي البشرة من كل أثرات أو من كل أي ضرر بده يكون من المكياج. إحنا بنعرف إنه المكياج هو مش إشي منيح للبشرة، هو بيعمل انسداد وهو بيعمل كتير شغلات. ودائما لما بتكون الصبيدة تروح تتمكج بمحلات اللي هي عند ميك أب أرتست، هي بيكون عندها الفراشة متبعة من واحدة لواحدة، الحمرة من واحدة لواحدة، الميك اب من واحدة لواحدة.
1: على فكرة بتعرفي انه هيدا الشيء جدا خطير، يعني وخاصة عن جد، يعني خاصة انك انت لما بتنتقلي من بشرة لبشرة او من شفاه لشفاه، انت اليوم هيك عم تنقلي امراض وبكتيريا وجراثيم، وهيدا جدا جدا جدا خطير، ويجب ان عن جد نحكي عنه انه ممنوع، يمنع منعا بتن انك انت تروحي.
0: مفضل حتى اذا انت مش متاكده انه هي بتعقم الفراشه تبعتها، مفضل تاخذي الكريمك الخاص فيكي، الفرشاي الخاصه فيكي، البجلوف تبعك الخاص فيكي، لانه ممكن يكون في عندها الزبون اللي قبلك هربس بتمها ممكن ينتقل لك بسهوله. فدائما خذي الاحتياطات انت عشان تقدر تحافظي على بشره مشرقه كل الوقت.
1: طيب تؤمنين بمفهوم كتير عم نسمع بالآونة الأخيرة عن مفهوم صيام البشرة؟ كيف اليوم ممكن تساعد اليوم أو نساعد المستمعين، نساعد أنه يرمموا أو يساعدوا بشرتهم على ترميم نفسها بعد يوم طويل ومرهق من المكياج، من الميك أب، من كتير تفاصيل، وحتى بتعرفي شو كمان من الإضاءة، نحن بنعرف قديش الإضاءة كمان بتأثر.
0: طبعا أنا كتير بآمن أنه أنا بعد كل مكياج أنك أنت تنظفي البشرة تنظيف أساسي. لما بقول أساسي يعني ديك تعيدي مرة ومرتين وثلاثة عشان تقدري تفهم وتعرفي أنك أنت نظفتي بشرتك كيف ما لازم، من أجل أن أنت تستعملي بعد التنظيف الكريم الخاص مخصص لبشرتك لتقدري تسمح للبشرة تستوعب المواد الفعالة الموجودة داخل هذا الكريم، لتعطي أريحية، لتعطي تغذية كيف ما لازم للبشرة. كتير مهم كمان تفوتي على محل اللي هو عتم بعد كل هاي الشغلات، تدفي وفي تفوتي في مرحلة ريلاكس، لأنك تقدري تستوعب أو تتخلصي من كل الضغوطات اللي مرقت فيها خلال النهار. كتير مهم نعرف إنه المي مهم جدا. طبعا دائما بحب بعد كل مناسبة في عندك اللي كان عندك مكياج أكثر من مرة إنك تروحي تعمل علاج بشرة، لو علاج بشرة خفيف تتخلصي من كل الشوائب أو البيئة اللي كانت ملوثة حواليك عن طريق علاج بشرة لو بسيط اللي تقدر تعطي لبشرتك الأريحية وتقدر تخليها بمحل أفضل.
1: جميل جدا. طيب شو أنا

0: المكونات اللي لازم انتبه لها لما اروح انا اشتري مثلا بدي اشتري اي مكون تجميلي اليوم هدى، شو بتنصحي اليوم انه الملصقات اللي بتكون على المنتج نفسه من شو لازم احذر مثلا، من شو لازم انتبه لانه هاي الاشياء ممكن ما تكون منيحه لبشرتي؟ في اشياء اللي هي ممكن تكون مبينه مثلا موجوده هنيك اللي هي تقلنا انه ما تشتري هيدا المنتج او ممكن يكون ضار للبشره؟
1: أنا صراحة بديش أحكي على هيك لأنه أغلب المنتجات اللي هي أو المكياج ولا إشي فيه ينفع للبشرة. أنا بدي أقول شو الأشياء اللي تعمليها قبل ما تحطي، لأنه لليوم بعد ما مرش علي ميك أب اللي هو بحافظ على البشرة، ميك أب اللي هو بمنع تجاعيد، ميك أب اللي هو بخفف كلف، هو بيخفي بس هو ما بيعمل علاج لبشرة ولا هو ولا أنا بحبه يعني بس إنه
0: طيب شو الخطوات هيك بدقيقة بعد ما دقيقة بس واحدة، شو الخطوات اللي أنت اليوم تنصحي فيها هدى؟ أوكي قبل وضع المكياج وبعد حتى بعد ما ترجع على البيت وتزيل المكياج، الخطوات هيك السريعة اللي ممكن دايما تنتبهي لو تعتيني فيها يوميا.
1: يلا اختيار منتج مناسب لبشرتك قبل وضع المكياج.
0: أوكي.
1: يعني هذا يكون عازل بين طبقة المكياج وبشرتك.
0: أوكي.
1: تنظيف المكياج بشكل منتظم يعني أساسي.
0: يعني ممنوع تنامي بالمكياج حتى لو أنت تعبانة، روحي غسلي وجهك عزيزتي.
1: لا لا لا. هذا دمار للبشرة.
0: صحيح.
1: يعني أنت بتعملي خنق للخلايا لما أنت بتنامي بالمكياج على بشرتك لأنه بيبقى طبقة وتنتين وثلاثة، أنت بتعملي خنق، يعني تخيل حد عمال بحط بده يخنق، يعني بتموت خلايا بتتجددش. واستخدام واقي شمس دائما وتجنب مشاركة الأدوات التجميل مع الآخرين.
0: يعني دائما كتير مهمة.
1: كتير مهمة.
0: شكرا جزيلا هدى نصار أخصيّة بشرة، يعطيك ألف عافية عزيزتي، تحياتي لك، أهلا وسهلا فيك. شكرا
1: بالفعل على كل الاحترام لكم على إعطاء مشاركة محتوى مفيد وهادف
0: توصل
1: الناس بطريقة جميلة.
0: شكرا عزيزتي. شكرا جزيلا. نطلع لفاصل قصير، بعد الفاصل نواصل المشوار. تحياتي.

0: دخولية بس ب 25 شيكل.
1: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب 25 شيكل، الحملة حتى 21/5. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا.

0: إيجا العيد وعيدنا
1: إيجا العيد وعيدنا
0: ذبح بيج ماركت أسعدنا
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا
0: إيجا العيد وعيدنا
1: إيجا العيد وعيدنا
0: وبأحلى شروي زبطنا
1: وبأحلى شروي زبطنا
0: شروة عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شكل 90 زيت ذرة جورج شقحة 3 لتر ب 27 شكل 90 أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحة ب 29 شكل 90 وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة شروة العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي عيد أضحى مبارك شلخت سيفوني 20 كيلو بس ب 139 شيكل مستر فيكس 116 ب 48 شيكل ودار أكفانير 16 لتر بس ب 179 شيكل وين؟ عبر الويز الباترون لمواد البناء دير المكسور لاحقوا حالك
2: يا باترون يا باترون انت أحسن اختيار
3: يا
4: مش عارفة ماما عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة
5: حبيبتي بيجي المولود ونكست معه
4: بتخططي للحمل كلاليت نكست طب متقدم من البيت ومن أي مكان كمان بفترة الحمل أكثر الخدمات تطوراً للحمل جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل مرافقة الحمل للحمل الأول الملف الرقمي لمتابعة الحمل مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك كلاليت معك بكل الظروف
6: الآن في وينر مكابي تل أبيب ضد مكابي حيفا وعيروني طبرية ضد أبناء الريني في دوري وينر وألافيس ضد برشلونة في الدوري الإسباني عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح
7: إذا بتبعتش
8: أكيد بتربح
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18
9: على العافية تعرف وين بيت أبو سمير؟
10: أنا اللي بعرف أخوي شايف إشارة تمهل الجديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين عد إشارتين برضو جداد وبالإشارة التالتة
9: برضو جديدة؟
10: كله جديد هون أخوي
11: جد

0: الخطة المرورية إشارات في الحارات انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم. باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
1: فهمت وين؟
2: طبعا إن اللبيب من الإشارة شو؟
1: يصلوا
3: الشمس دائما.
4: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
5: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء معي أنا زهير بهلول.

0: يلا بدي اخدكم خليني اخدكم لموضوع نحكي شوي عن الخبز. شو رايكم الخبز هيدا رفيقنا اليوم؟ وهو انا بقول هيك روح المائده اساسا، ما في مائده اليوم بدون خبز، ولكن ماذا لو كانت هذه الروح حية. اليوم بهيك بدنا نترك شوي هيك على جانب كل كياس الخمير الفورية ونرجع لآلاف السنين لورا لحتى نكتشف سر الرغيف الذي لا يشبع فقط بل يشفي. يعني تخيلوا عم نحكي اليوم رحلتنا عن خبز العجين المخمر، عم نحكي عن فن الصبر، علم البكتيريا الصديقة، طعم الأصالة، عم نحكي ببساطة عن خبز السود ساوردو. أهلا وسهلا بضيفي رفيق حوايتا، معالج وظيفي، معلم سياقة، متخصص في خبز الساوردو. أهلا وسهلا فيك. مرحبا. أهلا
1: فيك أخت رانيا، كيف حالك؟
0: كيف زبطت معك؟ معالج وظيفي، معلم سياقة ومتخصص.
1: متعدد الصفات.
0: لا لا أوكي طيب، بداية أول شيء أستاذ رفيق تحياتنا وأهلا وسهلا فيك ببرنامجنا بطبيعة الحال. بادئ كيف بيقولوا، إذا كتير من اسمعنا عن هذا المصطلح فكرة الساوردو، والبعض بيفكروا هيك مجرد نوع فاخر وكأنه من الخبز بالمخابز العصرية، بس تعال نبسط أنا وياك الأمر شوي للمستمعين. شو هيدا الخبز؟ شو اللي بيميز العجين المخمر جوهريا عن الخبز التجاري اللي نحنا نستهلكه يوميا وبناكله يوميا؟
1: ممتاز. طبعا بنحب نحكي للمستمعين انه الخبز هذا هو خبز اللي هو مش جديد، خبز اللي هو موجود زي ما حكيت انت من الاف السنين، وعمليا اللي لا يعتمد على الخميرة الطبيعية الصناعية. هذا الخبز عمليا ان وجد استعملوه، حسب اغلب الابحاث عم تحكي استعملوه الفراعنة حتى في بناء الاهرامات، استعملوه جدا في اثناء العمل لانه بيعطيهم طاقة جدا مخيفة، عشان هيك الاهرامات كان في احد اسرارها انه كيف بنوها، فاحد الاسرار هي خبز السوردو. فعمليا عندنا الخبز السوردو عمليا هو مكون من خميره طبيعيه اللي هي بس عمليا طحين ومي، فهي مش معقده وفي حاجه انه احنا نشتري ادوات ومعدات اللي هي غاليه، لا نقدر نستعملها في البيت.
0: بس كيف ممكن مجرد خلطه مي مع طحين كيف انت عم بتقول يتحول لبيئه هيك تعج بالخمائر الطبيعيه والبكتيريا النافعه؟
1: هو اكتشافه بلش بالصدفة، لأن كان يخلطوا خلطوا الفراعنة أو المصريين القدماء خلطوا هذا الطحين الموجود في عندنا بكثرة في مصر، والكل بيعرف قصة سيد يوسف والقمح والسنين العجاف اللي هي اللي يعد القمح هو أساسي ومحور في حياة الفراعنة. فبدأ بالصدفة خلطوا مي مع الطحين، وبالصدفة موجودة في الطبيعة بشكل عام عندنا الحيوانات اللي الكائنات الحية، الميكروبات، الفطريات اللي بنسميها شماريم بالعبرة. فهاي العمليين هاي الكائنات الحية وحيدة الخلية مجرد ما بتفوت تفاعل مع الماء بتكون عندنا بداية الخميرة الطبيعية. عشان نحصل عليها احنا

0: بحاجة لأربع خمس أيام ست أيام ماكسيموم نقدر نحصل على خميرة طبيعية في البيت بشكل بسيط، ولكن بحاجة زي ما حكينا لصبر، بحاجة لدقة في القياس، دقة في الكميات عشان نحصل على الخميرة الطبيعية اللي ما يميزها حكينا طعمتها الحموضة اللي هي عمليا بتميز هاي الخميرة اللي جاي من بكتيريا حامض اللاكتيك، فهو بيعطي النكهة والحامض والحموضة للطحين للخبز اللي بنعمله. والخمريات الثانية الفطريات البرية والكائنات الحية وحيدة الخلية بتكمل عملية تفتيت السكريات الموجودة في الطحين، وبيطلع عنا CO2 اللي هو عمليا بوقت بيؤدي انه الخبز تبعنا ينفخ معنا وقت الخبيز. هاي بشكل عام عن الخميرة الطبيعية من شو مكون.
1: طيب لما هلا نحن بدنا نتبع يعني حمية صحية مثلا، دائما بنصحوا تعرف انه بمقاطع قطعوا الخبز اوكي، ولكن اليوم السوردو طبعا يبدو استثناء، يعني وكأنه عملية التخمير الطويل بتقوم عمليا بهضم جزئي للجلوتين قبل ما يوصل لأمعائنا.
0: اوكي، يعني قسم سؤالك جدا رائع، ولكن في عنا احنا كمجتمع وكناس عنا مغالطات انه الطحين من شو مكون طحين. طبعا نحكي عن طحين حبه الطحين القمح الملاني وما يميزها، وليش عمليه التخمير الطويله تؤدي الى نخل الخبز الصحي. فتح انا احكي لك عن شغلتين، انه عمليه التخمير لما احنا بنعمل تخمير في عنا بيؤدي الى شيء اسمه تفكيك حامض الفيتيك اللي فيتيك أسيد اللي هو موجود في البقوليات والحبوب وكل الدقانيم والمكسرات. هذا الحامض يعني الصبايا والنسوين بيعرفوا يعني بالعدس كيف بصير عندنا المساخ والحمص وهكذا، فعشان هيك احنا بنحطهم في بالماء عشان يطلع منهم هذا الحامض. بالخبز بصير إشي عن شكل انه هذا الحامض الفيتيك اذا لم يخمر الخبز لفتره طويله وساعات طويله فهو عمليا بيعمل كعائق لامتصاص الانزيمات والمعادن الموجوده في القمح او في الطحين، وبالتالي الجسم مش راح يتم عنده استيعاب لهي العناصر. فهي الميزه. فانا لما انا بخمره في تخمير طويل من 10 ل 12 ساعه او 24 ساعه بيتم عندي عمليا تفكيك هذا الحامض، وبالتالي بيصير اللي اكل هذا الخبز راح يشوف انه قديش سهل هضمه، قديش مريح للمعده، وقديش ايش عندي انتفاخ. فمشكلتنا مش مع الجلوتين، الجلوتين هو عبارة عن بروتين، والمعروف عندنا البروتينات هي عمليا تؤدي الى بناء الخلايا في الجسم، بناء العضلات. فمشكلتنا مش مع الجلوتين، ولكن مشكلتنا هي عمليا مع الطحين الابيض اللي اغلب الناس عم تستهلكه. للاسف الشديد نعرف انه الطحين الابيض مضر، ولكن احنا مستمرين ناكل الطحين الابيض وكانه في شيء. مشكلتنا مش مع البروتين، مشكلتنا مش مع البروتين عمليا.
1: طب الرغيف السوردو يعني بيتطلب لحتى قديش وقت يعني بيتطلب لحتى ينضج؟ يعني انت ذكرت في عندك 24 او 48 ساعة، يعني قديش هاي بيستحق يعني فعلا كل هذا الانتظار؟
0: طبعا هو يعني احنا ما حكيتش انه احنا بنستعمل خميرة، ما بنستعملش خميرة الصناعية. الخميرة الصناعية بلشت في القرن 19، ومن سنتها الخبز هذا يعني تقريبا بطل حدا يستعمله كثير. ترند تبع الخبز السوردو من سنوات العشرين بلش، وفترة الكورونا والناس انعزقت في البيوت وقعدت في البيوت، في توجه لهذا الخبز. وانا هون توجهي كان بالفترة هاي لهذا الخبز. خبز مش كثير صعب شغله، كثير كثير كثير سهل، ولكن بحاجة لايش؟ لصبر.
1: طبعا يعني هيدا بده يعلمنا الصبر، جاي لحتى يعلمنا الصبر استاذ رفي. انت عم تحكي على عصر سرعه ما في صبر.
0: احنا بنرجع لعصر اللي نحن ناكل صحي ونطعم اولادنا صحي.
1: صحيح
0: مزبوط،
1: صحيح 100%.
0: ونغير ونغير ونغير شوي من المفهوم اللي احنا ممكن نسمع اشياء في البيت بتكلفه جدا اللي هي زهيده بأدوات.
1: لذا ممكن تعمله بفران البيت كمان، يعني ما في مشكلة،
0: بنفع جدا جدا. فرن بيت 700-800 شيك بيعطيك أحلى خبز سوردو. العملية ممكن أنا أروح، أنت سألتيني على الوقت، ممكن أروح على أنا على خبز سوردو بجودة عالية جدا من 8 ساعات ل 9 ساعات. وممكن أروح لأكثر تخمير ليلي، وطبعا كل ما خمرت أنا تخمير بيصير إشي كمان مهم جدا هون عندنا. الهضم بيصير أهون، الامتصاص المعادن رح يكون اهون للجسم. والشغله المهمه جدا انه احنا هاي العمليه الخميره الطبيعيه والميكروبات هاي او الكائنات الوحيده الخليه هي تتغذى على النشويات، على السكريات، على

0: الجلوكوز الموجود في الطحين. فالجلوكوز موجود في الطبيعة، ربنا خلقه في النباتات، فهو الجلوكوز عمليا موجود في الطحين. فكل ما أنا طولت وكل ما كانت عملية التخمير أطول وأطول، كل ما عندي عمليا الحامض الفتيك قل أكثر، أخذت معادن أكثر، وبالتالي أخذت كمان الخبز اللي هو كمان من ناحية نشويات أو إذا بنسميها بالمصطلح العلمي القيمة الجلاكيمية أو القيمة السكر، السكر قديش بيطلع نسبة السكر في الدم لما أنا بتناول هاي النشويات بتكون منخفضة جدا. فبالتالي أنا لما بأكل هذا الخبز بيعطيني صحة أكثر. الناس اللي عندهم سكري بقدر يأكلوا برياحة. الناس اللي عندهم مشاكل في معدي في معدتهم وبعبروا عن النفاخ الموجود في المعدة، لما بأكلوا هذا الخبز راح يشعروا كتير، بيعطيني إحساس بالشبع أكثر.
1: يعني لمرضى السكري هو انت بتاكل وما في خوف، يعني
0: ما في خوف كليا. وخاصه احنا بنحكي خبز السور دول اللي يميزه انه احنا بنعمله من طحين ملان.
1: صح.
0: هدفنا انه نعمله من طحين ملان. ليش طحين ملان؟ لانه فيه كل العناصر الغذائيه اللي بدي اياها، البروتينات والعناصر والمغنيسيوم والحديد والسيلينيوم وكل الامور هاي.
1: تعرف انت بشو ذكرتني استاذ رفيق؟ ذكرتني نحن عندنا كمسيحيين بعيد الغطاس الخميره بنعملها من العجينه بنحطها على الزيتونه وكانه بعيد، يعني بتعرف بليله الغطاس بيجي المسيح بباركها وبنصير هيدي العجينه نستعملها كخميره بعجيننا بخبزنا.
0: وهي كانوا يستعملوها المصريين
1: كمان،
0: هيك استعملوها المصريين، كانوا يكلوها من يوم ليوم. وكمان اللي بتذكر واللي بيسأل أجداده وستاته وإمياتهم الكبار بالسن كانوا يستعملوا هاي الطريقة. طبعا إحنا طورنا، يعني الفرنساوي أخذوا نوع من نوع من السوردو، الطليان أخذوا سوردو، السويسريين أخذوا سوردو، فكل دول أعطت الميزة بتاعتها. للأسف إحنا كالعرب إحنا ظلينا موجودين في محل معين. طبعا الخبز
1: خبز العربي
0: الخبز هو منتج
1: أكيد
0: بالعربي إذا كان معمول من طحين ملان، فبالعكس يعني هو قمة الصحة.
1: نعم، شكرا كتير رفيق حوايطة، معالج وظيفي، معلم سياقة، متخصص في خبز السوردو. شكرا جزيلا لك على هيدا على هاي المعلومات كلها. شكرا
0: شكرا نطلع ونشرح.
1: ميت أهلا وسهلا، تحياتنا. إلى اللقاء. إلى اللقاء. يلا ساعة أخذكم أخذكم لفاصل من الإعلانات، بعد أن نواصل.
2: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد مكابي حيفا، وعيروني طبرية ضد أبناء الريني في دوري وينر، وألافيس ضد برشلونة في الدوري الإسباني. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
3: إذا بتبعتهش.
4: أكيد بتربح.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: إيجا العيد وعيدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
6: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
5: وبأحلى شروي زبطنا،
6: وبأحلى شروي زبطنا.
5: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل و 90، زيت ذرة جورج شقحة 3 لتر ب 27 شيكل و 90، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحة ب 29 شيكل و 90، وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شيكل. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
7: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة. خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، التأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
8: بنك أبو عليم،
9: تعالوا لتكونوا جزء من النجاح. 97% من خريجات وخريجي أفيكا اندمجوا في سوق العمل. أفيكا، الكلية الأكاديمية للهندسة في تل أبيب، تدعوكم لليوم المفتوح لللقب الأول والثاني في الهندسة والعلوم، يوم الجمعة 15/5 في الحرم الأكاديمي أفيكا تل أبيب. ابحثوا في جوجل أفيكا، الاختيار المضمون.
5: إيجا العيد وعيدنا.

0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل و90 للكيلو. نعم نعم ب 74 شيكل و90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: الآن في وينر مكابي تل أبيب ضد مكابي حيفا وعيروني طبرية ضد أبناء الريني في دوري وينر وألافيس ضد برشلونة في الدوري الإسباني. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربح.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: الشمس دائماً

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

0: شباب بسمخة.
1: إذن مستمعنا مثل ما سمعتوا عمناح وأمريكان كومفورت كريات آتا، وللتواصل أو الاستفسار على أي قطعة موجودة هون 0892746555 0892746555 أمريكان كومفورت وعمناح كريات آتا إلى هنا.

0: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد مكابي حيفا، وعيروني طبرية ضد أبناء الريني في دوري وينر، وألافيس ضد برشلونة في الدوري الإسباني. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربح.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: وبأحلى شروي زبطنا،
5: وبأحلى شروي زبطنا.
6: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. حملة بتصير مرة واحدة على المشروبات الخفيفة. اسمعوا منيح، سداسية كوكولا أو كوكولا زيرو 1.5 لتر مستورد رسمي ب 19 شكل 90 بس. مثل ما سمعتوا، مستورد رسمي سداسية الكوكولا 19 شكل 90 بس. سداسية سودا تيمبو 1.5 لتر ب 14 شكل 90، مشروب جامب 1.5 لتر الخمس ب 19 شكل 90، ومشروب ليمونادا بلد 2 لتر برينيف ب 9 شكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
7: جهزوا حالكم منيح، بلانكس تدعوكم للمشاركة الفعالة في معرض البناء الأكبر في البلاد تل أبيب، وذلك يومي الثلاثاء 12/5 والأربعاء 13/5. تسجلوا عن طريق بلانكس للمشاركة السريعة في المعرض. تعالوا وكونوا جزء فعال في معرض البناء الأكبر تل أبيب. لدخول سريع سهل ومجاني فقط للمتسجلين عن طريق بلانكس، سجلوا الآن 052-258-3000. بلانكس.
8: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: وبأحلى شروي زبطنا،
5: وبأحلى شروي زبطنا.
6: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل 90 للكيلو. نعم ب 74 شيكل 90 للكيلو. يا بلاش، ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل، ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
0: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل. خاضع لشروط الحملة. الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد مكابي حيفا، وعيروني طبرية ضد أبناء الريني في دوري وينر، وألافيس ضد برشلونة في الدوري الإسباني. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربح.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: الشمس دائما.
10: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس، مصداقية ومسؤولية.
11: هنا إذاعة الشمس
12: 101.98.1 FM 6.
11: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الواحدة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. لقي راكب دراجة نارية في العشرينيات من عمره مصرعه جراء حادث طرق مروع وقع في مدينة حيفا. بدورها حاولت الطواقم الطبية إنقاذ حياته إلا أنها اضطرت إلى إقرار وفاته في المكان. وفي السياق أشار تقرير جمعية أورياروك إلى مصرع 64 شخصا من المجتمع العربي في حوادث الطرق منذ بداية العام بزيادة 39% مقارنة بالعام الماضي. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء الطفل يوسف علي الكعابني في 16 من عمره برصاص حي في الصدر خلال هجوم نفذه مستوطنون في بلدة سنجل شمال رام الله. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة طفل حيث وصفت حالته بالحرجة ونقل إلى المستشفى حيث أقرت الطواقم الطبية وفاته. إلى ذلك أفادت مصادر محلية أن مستوطنين هاجموا بلدة سنجل وقرية جلجلية شمال رام الله واعتدوا على الرعاة وسرقوا نحو 700 رأس من الغنم. قدمت اليوم لائحة اتهام بحق رجل خمسيني من شفا عمر بتهمة ابتزاز سيدة أعمال ومطالبتها بدفع 100,000 شيكل عبر رسائل نصية وتهديدها بتدمير عائلتها إذا لم تدفع المبلغ في غضون ساعة. وبحسب البيان عثر في هاتفها على صورة شاشة لإعلان منشور على شبكة الإنترنت يتعلق بمصلحة تجارية لعائلة الضحية. انطلقت اليوم مراسم إحياء الذكرى 78 للنكبة الفلسطينية في جامعة تل أبيب بمشاركة العشرات من الطلبة العرب في الجامعة. في المقابل تظهر عدد من اليمين الإسرائيلي المتطرف تزامنا مع إحياء مراسم الذكرى من قبل الطلبة العرب. أفادت تقارير إسرائيلية أن رئيس الوزراء نتنياهو سيعقد مساء اليوم جلسة أمنية مصغرة في ظل التطورات الأمنية. هذا وتقرر اليوم تقليص مدة محاكمة نتنياهو بقضايا الفساد المواجهة ضده لدواع أمنية. في لبنان أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء 8 أشخاص بينهم طفلان جراء غارات إسرائيلية استهدفت الأوتوستراد الساحلي صيدا الجنوب في برجة والجية والسعديات. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم خلال الساعات 24 الماضية أكثر من 40 بنية تحتية لحزب الله في جنوب لبنان. وقال الجيش أنه قضى على مسلحين من الحزب شكلوا تهديدا على قوته. في بيان سابق قال الجيش إن حزب الله أطلق عددا من الصواريخ خلال الساعات الماضية سقطت قرب قوته في جنوب لبنان دون تسجيل إصابات. كما أعلن الجيش أنه اعترض هدفا جويا معاديا استهدف قواته العاملة في الجنوب اللبناني. وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين على رأس وفد اقتصادي وتكنولوجي ضخم بالتزامن مع انطلاق المحادثات التجارية بين الوفدين الأمريكي والصيني في كوريا الجنوبية. وقال ترامب إن أول ما سيطلبه من الرئيس الصيني هو فتح الأسواق الصينية أمام المنتجات والشركات الأمريكية. وفيما يتعلق بإيران توقعت مصادر أمريكية أن يطلب ترامب من الرئيس الصيني استخدام نفوذ بكين لدى طهران لدفعها نحو تقديم تنازلات تسمح بإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي. تسود أجواء معتدلة ودافئة نهارا فيما تميل قليلا إلى البرودة في ساعات الليل. في القدس 27 درجة، الجليل أعلى 27، طبرية 31، الناصرة 28، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 25، النقب 31، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 1:06 السلام في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن.

0: إذن شمولك دافيد حول ما نوقش اليوم في الكنيسة، وهي قضية تابعناها في الأسبوعين الأخيرين بعد تقرير مراقب الدولة الذي انتقد الحكومة بمؤسساتها في كل ما يتعلق بالسيادة في النقب، ولكن بقراءة كما تابعنا في أنه يريد المزيد من السيادة ولكن الكثير من القمع إن صح التعبير بالنسبة لحقوق المواطنين العرب البدو في جنوب البلاد، ويتجاهل أمور كثيرة تتعلق بقضايا حياتية يومية من التربية والتعليم إلى الرفاه الاجتماعي إلى ملفات البناء وغير ذلك من المحاور. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني، نعود ونتابع في برنامج الظهيرة حتى الآن.
1: تعلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا.
2: شروة عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر بتسعة شيكل وتسعين، لبنة نوفا 750 جرام بأربعتاشر شيكل وتسعين، مارجرينا أو محماة بلوباند 200 جرام التلاتة باتناشر شيكل وتسعين، ولبنة الهنا 800 جرام بتمانية شيكل وتسعين بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
4: الأوعية الدموية هي المحرك الأساسي لجسمنا، امنحها الدعم الذي تحتاجه مع فينيا، مكمل غذائي مستخلص من خلايا العنب الأحمر، يساعد على تحسين تدفق الدم وتزويد الجسم بالأكسجين والطاقة. فينيا مصادق عليه من وزارة الصحة. فينيا ثورة في عالم المكملات الغذائية. اتصلوا الآن نجمة 3287.
5: الشمس دائما.
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

أهلا وسهلا بجميع المستمعات والمستمعين مرة جديدة. زي ما حكينا احنا اليوم متواجدين في واحد من أكبر محلات الفرشات والصالونات في البلاد، عميناح وأمريكان كونفورت، فرع كريات آتا. وفقط اليوم يوم مبعد جنوني هون في عميناح وأمريكان كونفورت، وتنزيلات بتصير مرة واحدة بالسنة على جميع الصالونات، الفرشات، الكنبيات، المخدات وأجهزة المساج والعديد العديد. وطبعا عندنا تنزيلات، خلينا نسمع مع بعض أكبر التنزيلات موجودة بعميناح وأمريكان كونفورت كريات آتا. غرفة نوم كاملة مع فرشي زائد تخت فقط ب 259 شيكل بالشهر لمدة 30 دفعة. عندنا كمان فرشة كفاري فقط ب 5490 شيكل. عندنا فرشة جراند ويلدروف فقط ب 5790 شيكل. وفي كمان فرشة طبعا فرشات متنوعة بأعلى الجودة ابتداء من 4549 شيكل. وطبعا جديد في أمريكان كونفورت وطبعا وعميناح كريات آتا كراسي مكتبية ابتداء من 590 شيكل. نعم سمعتوا صح، كراسي مكتبية ابتداء من 590 شيكل فقط اليوم، وفقط في عميناح وأمريكان كونفورت كريات آتا. وطبعا للاستفسار على أي قطعة موجودة أو أي تنزيل يرجى الاتصال على 08-927-4655، كما مرة 08-927-4655. عميناح وأمريكان كونفورت كريات آتا. إلى هنا.

0: نتابع أعزائي المستمعين في برنامج الظهيرة، ونحن إلى قضية أخرى. ارتقاء الطفل يوسف علي كعابني في 16 من عمره برصاص كما يبدو مستوطنين، وفق بيان صدر عن الهلال الأحمر الفلسطيني، بالإضافة إلى عدد من الإصابات، هجوم من المستوطنين على سنجل وجلجلية، وهنالك كما ذكرنا أيضا أضرار، بالإضافة إلى سرقة مواشي. دكتور معتز طافشي رئيس المجلس البلدي في سنجل، تحياتي دكتور، أهلا بك معنا.
1: هلا يا أخوي، حياك الله.
0: ما الذي حصل في الساعات الأخيرة؟
1: اللي حصل يا سيدي العزيز، يعني ضمن الحملة المبرمجة والممنهجة من قبل قطعان المستوطنين الإرهابيين

0: المقيمين في البؤر الاستيطانية المنتشرة شمال بلد السنجل وجنوب بلد السنجل وغربي بلد السنجل. مجموعات كبيرة من قطعان المستوطنين بدأت تهاجم البيوت الواقعة غربي البلدة بين بلد السنجل وجلجلية، وبدأوا بسرقة الأغنام، عشرات الأغنام من أطراف البلدة اللي بيملكوها أهالي بلد السنجل غربي البلدة، وبدأوا بالاعتداء على المواطنين والمزارعين غربي البلدة، ومن ثم انتقلوا لإخوتنا وأحبائنا إخواننا البدو اللي هم أساسا مرحلين من الأغواف ومرحلين مرة ثانية من منطقة في جنوب بلد السنجل، اتجهوا باتجاه الغرب من بلد السنجل لمكان أكثر أمنا. قاموا بسرقة المواشي وسرقة الجرارات الزراعية والاعتداء على النساء وعلى الأطفال وعلى الرجال، ومن ثم انطلقوا لبلد الجلجلية نفس الطريقة ونفس الإرهاب ونفس الإجرام، ومن ثم إلى بلدة عبوين. وعند عودتهم من بلدة عبوين بعد ما سرقوا أيضا عشرات المواشي من بلدة عبوين، قام أحد المستوطنين الحاقدين بإطلاق النار على شبل عمره 16 عام من إخواننا ومن أحبتنا الكعابنا اللي استضفناهم على أراضينا، أراضي بلد السنجل وأراضي بلد الجلجلية. وهناك يعني عشرات الإصابات بالغاز والمطاط والرصاص الحي.
1: بمعنى أنك دكتور تؤكد أنه الإطلاق النار وفق معلوماتك هو من مستوطنين؟
0: صحيح.
1: لأنه طيب
0: صحيح.
1: أنت الآن ذكرت لي مسار قاموا هؤلاء بتنفيذه، طيب أين الجيش؟ يعني هم يتحركون بحرية ولا يوجد أي رادع؟
0: جيش الاحتلال وسلطات الاحتلال متواجدة منذ بداية الهجمة على بلد السنجل. جيش الاحتلال فقط يقوم بحماية قطعان المستوطنين وتسهيل أعمالهم الإرهابية. كل السرقات اللي تمت حتى إطلاق النار اللي قام فيه المستوطن الحاقد بوجود حرس الحدود وجيش الاحتلال والشرطة الإسرائيلية، كل الأعمال اللي تمت في بلد السنجل وجلجلية وعبوين ولإخوتنا البدو كانت بمرأة ومسمع جيش الاحتلال المتواجد فقط لحماية الإرهابيين.
1: وما تقول لي أنه حتى الآن لا رادع، لا يوجد من يردع هؤلاء وهذه الاعتداءات؟
0: حتى اللحظة لا زالوا قطعان المستوطنين مستمرين باعتداءاتهم وإرهابهم تجاه هذه المنطقة.
1: وسؤالي دكتور معتز، يعني هذه الهجمات الآن هي للاعتداء، ولكن عندما نقول سرقة مواشي، هل هذا لضرب مصادر رزق؟ بمعنى من لديه قطيع من الماشي يتم سرقته، عمليا لا يملك أي مصدر رزق؟
0: أخي العزيز، هذه المنطقة يعني هناك تجديد من قبل سلطات الاحتلال عليها لقنقها، لعزلها، إقامة جدار عازل شرقي وشمال بلد السنجل لتهجير الناس عن من من من بلداتهم من قراهم بعد ما سيطروا قطعان المستوطنين على عشرات الآلاف من الدنومات شمال وشرق وغرب وجنوب البلدة. هذه حملة ممنهجة، يعني قطعان المستوطنين الأعمال اللي بيقوموا فيها ليست بالأعمال العشوائية. طيب، هذه القطعان هي ذراع حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة اللي بتكون بتنفيذ مخططاتها من أجل الاستيلاء على مساحات واسعة وسط الضفة الغربية في هذا الموقع الحساس والمهم لإقامة بلوكات استيطانية ضخمة على أراضي بلد السنجل والقرى المجاورة.
1: وللأسف الشديد هذه الصورة التي تتكرر وبشكل كبير. على كل، نحن سنكون دائما بمتابعة هذه الملفات وإيصال صوتكم. شكرا لك دكتور، يعطيك ألف عافية. تحياتي، إلى اللقاء. إذن هذا في قرى سنجل وجلجلية، واعتداءات من قبل المستوطنين والجيش. حتى لم يصدر بيان رسمي من الناطق بلسان الجيش حول ما حصل في هذه القرى والاعتداءات التي تتكرر للأسف الشديد في مشاهد صعبة. والصحة الفلسطينية أعلنت عن ارتقاء هذا الفتى في 16 من عمره، يوسف كعبني، برصاص من قبل كما يبدو مستوطنين وليس فقط عناصر الجيش الذين تواجدوا في الموقع. على كل، نحن أردنا أن نتابع في محور آخر، ولكن لضيق الوقت سنعود إلى محاور أخرى في حصادنا الإخباري بعد أخبار الخامسة. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد في

0: إجا العيد وعيدنا
1: إجا العيد وعيدنا
0: ذبح بيج ماركت أسعدنا
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا
0: إجا العيد وعيدنا
1: إجا العيد وعيدنا
0: وبأحلى شروي زبطنا
1: وبأحلى شروي زبطنا
0: شروة عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة فطريش مقطع 400 جرام وليفود ال 25 شيكل معلبات ذرة بيت الشتاء ال 25 شيكل معلبات خيار مجموعة يافني من 7 ل 9 ال 25 شيكل وجوز الملك بالوزن ب 29 شيكل 90 للكيلو بس خاضع لشروط الحملة شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي عيد أضحى مبارك جهزوا حالكم منيح بلانكس تدعوكم للمشاركة الفعالة في معرض البناء الأكبر في البلاد تل أبيب وذلك يومي الثلاثاء 12/5 والأربعاء 13/5 تسجلوا عن طريق بلانكس للمشاركة السريعة في المعرض تعالوا وكونوا جزء فعال في معرض البناء الأكبر تل أبيب لدخول سريع سهل ومجاني فقط للمتسجلين عن طريق بلانكس سجلوا الآن 052-258-3000 بلانكس
2: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ بنفتح حساب في اي بي جديد في الأومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع الأومي الأومي بس رقم

0: رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات قابلة لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ قانونية قابلة لشروط الخدمة.
1: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا أم يوسف ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسم بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة مش من زمان يعني حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
2: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
1: شكرا، يعطيكم العافية.
3: لسه باعد لسه باعد لسه باعد. إسا صبرت على تنسيق الضريبة لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجل وقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية، أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الانترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
4: عم تبنوا بيت؟ من الآن ما في داعي تتخيلوا. تجسيد لبيتك بالحجم الملان وحسب تخطيطك قبل ما تبلش تبني في قاعة عرض خاصة وبحجم 1x1 من بيتك. الأخطاء والمشاكل آوت، بلانكس إن. بلانكس، حل متكامل للناس اللي بتدور على الدقة. ابحثوا عنه عبر صفحات التواصل بلانكس BLNX. المستقبل بين يديك.
5: الشمس دائما.
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: اجا العيد وعيدنا
1: اجا العيد وعيدنا
0: ذبح بيج ماركت اسعدنا
1: ذبح بيج ماركت اسعدنا
0: اجا العيد وعيدنا
1: اجا العيد وعيدنا
0: وباحلى شروي زبطنا
1: وباحلى شروي زبطنا
0: شروات عيد الاضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لو الترشيحه بوظه مينس 32 وحده ريو ب 24 شيكل 90 بوظه لكريميريا نيسلي لتر 400 ميل ب 15 شيكل 90 فيريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل 90 ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل 90 بس خاضع لشروط الحمله شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لو الترشيحه الشارع الرئيسي عيد اضحى مبارك
2: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كاس العالم شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا كوكا كولا طعم الحياة
0: إيجا العيد وعيدنا
1: إيجا العيد وعيدنا
0: ذبح بيج ماركت أسعدنا
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا
0: إيجا العيد وعيدنا
1: إيجا العيد وعيدنا
0: وبأحلى شروي زبطنا
1: وبأحلى شروي زبطنا
0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لو الترشيحة بوظة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل 90 بوظة لكريميريا نيسلي لتر 400 ميل ب 15 شيكل 90 فيريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل 90 ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل 90 بس خاضع لشروط الحملة شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لو الترشيحة الشارع الرئيسي عيد أضحى مبارك
3: أول خطوة بعد قرار الزواج هو جهاز شو تختاروا من وين تبلشوا عشان هيك بعوفر سنتر نوفا قليل بتلاقوا كل إشي لبيتكو جديد مع رزم خاصة وأسعار بتناسب كل عريس وعروس جهازكو جاهز للتفاصيل زوروا صفحة عوفر سنتر نوفا قليل على الفيسبوك
0: إيجا العيد وعيدنا
1: إيجا العيد وعيدنا
0: ذبح بيج ماركت أسعدنا
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا
0: إيجا العيد وعيدنا
1: إيجا العيد وعيدنا
0: وبأحلى شروي زبطنا
1: وبأحلى شروي زبطنا
0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لو الترشيحة يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9 شيكل 90 لبنة نوفا 750 جرام ب 14 شيكل 90 مارجرينا أو محمقة بلوبند 200 جرام الثلاثة ب 12 شيكل 90 ولبنة الهنا 800 جرام ب 8 شيكل 90 بس خاضع لشروط الحملة شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لو الترشيحة الشارع الرئيسي عيد أضحى مبارك
4: تريد إن مع آي بليس سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم آي بليس محلك لمنتجات أبل خاضع لشروط الحملة
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث

0: أخبار الثانية تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. لقي راكب دراجة نارية في العشرينيات من عمره مصرعه جراء حادث طرق مروع وقع في مدينة حيفا. وفي السياق، أشار تقرير جمعية أوريروك إلى مصرع 64 شخصا من المجتمع العربي في حوادث طرق منذ بداية العام بزيادة 39% مقارنة بالعام الماضي. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء الطفل يوسف علي كعابني في 16 من عمره برصاص حي في الصدر خلال هجوم نفذه مستوطنون في بلدة سنجل شمال رام الله. وأفادت مصادر محلية أن المستوطنين هاجموا بلدة سنجل وقرية جلجلية واعتدوا على الرعاة وسرقوا نحو 700 رأس غنم. قدمت لائحة اتهام بحق رجل خمسيني من شفا عمر بتهمة ابتزاز سيدة أعمال ومطالبتها بدفع 100,000 شيكل عبر رسائل نصية وتهديدها بتدمير عائلتها إذا لم تدفع المبلغ في غضون ساعة. وبحسب البيان، عثر في هاتفها على صورة شاشة لإعلان منشور على شبكة الإنترنت يتعلق بمصلحة تجارية لعائلة الضحية. نظمت اليوم في جامعة تل أبيب وقفة لإحياء مراسم إحياء الذكرى 78 للنكبة الفلسطينية بمشاركة العشرات من الطلبة العرب في الجامعة. في المقابل، تظاهر عدد من اليمين الإسرائيلي بدعوة من حراك إم ترتسو، وأفاد مراسلنا لاحقا بانتهاء الوقفة دون احتكاك أو تشويشات من قبل اليمين. كشف تقرير أمريكي أن رئيس الموساد دافيد بارنيا قام بزيارتين سريتين على الأقل إلى الإمارات خلال الحرب مع إيران. ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، تم ذلك في شهري آذار ونيسان لأغراض التنسيق الاستراتيجي. وذكرت الصحيفة أن الإمارات شاركت بنشاط ونفذت بنفسها هجمات عسكرية على الأراضي الإيرانية. وفي وقت سابق اليوم، كشفت وكالة رويترز أن السعودية هي الأخرى نفذت عمليات قصف سرية على إيران خلال الحرب بأمر من الرئيس الأمريكي. أفادت تقارير إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد مساء اليوم جلسة أمنية مصغرة في ظل التطورات الأمنية. هذا وتقرر اليوم تقليص مدة محاكمة نتنياهو بقضايا الفساد الموجهة ضده لدواعي أمنية. في لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء 8 أشخاص بينهم طفلان جراء غارات إسرائيلية استهدفت 3 سيارات على بعد نحو 20 كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة بيروت. من جانبه، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء ل4 بلدات في جنوب لبنان بينها دير الزهراني. وصل الرئيس الأمريكي ترامب إلى الصين على رأس وفد اقتصادي وتكنولوجي ضخم بالتزامن مع انطلاق المحادثات التجارية بين الوفدين الأمريكي والصيني في كوريا الجنوبية. وتوقعت مصادر أمريكية أن يطلب ترامب من الرئيس الصيني استخدام نفوذ بكين لدى طهران لدفعها نحو تقديم تنازلات تسمح بإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يترى انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي. تسود أجواء معتدلة ودافئة نهارا فيما تميل قليلا إلى البرودة في ساعات الليل. في القدس 27 درجة، الجليل أعلى 27، طبرية 31، الناصرة 28، حيفا والساحل 24، تل أبيب وافة 25، النقب 31، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا وسهلا بكم هنا في ضاعت الشمس، هي خاصة جدا لكل محبينا في كل مكان. أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. شو بدنا نحكي غير نقول إن شاء الله الله يهدي البال. الآن ساعات الساعة في استوديوهات إذاعة الشمس 2:07 هنا في مدينة الناصرة. إذاعة الشمس كثير كان حم امبارح واليوم كمان حم نار، كأنه إجا الصيف من أوسع بوابه. حرارة الشمس وحرارة اللقاء طبعا تدعوكم دائما لأنكم تنضموا لنا عبر أثير الشمس 0460-10-101. كل الحب لكم أينما كنتم. تحيات من الأعماق لكل زملائي وزميلاتي الذين بدأوا معكم مشوار الصباح هنا في إذاعة الشمس وحتى هذه اللحظة. الآن يرافقني أجمل فريق عمل في غرفة الهندسة الإذاعية والإنتاج ليليان حاج. يسعدك ليليان، وأضم صوتي دائما لأقول ليليان كل عام وإنت بألف خير، صحة وهدات بال وحب وسعادة ودائما عطاء. نفرح فيك ليليان السنة جاي ولا السنة جاي شو؟ كل الحب أيضا لكل محبينا في كل مكان. كله ولا زعلك يا كبير غالي ومغلغل. اشتقنا للبسمة. أوكي، يشرف على هذا اللقاء زميل بديع كرام. التحيات القلبية أيضا عبر أثير إذاعة الشمس. شو الوضع؟ كله تمام؟ الوضع تمام؟ بيج لايك بيج لايك. تحية من الأعماق أيضا مني أنا دريز القاوي. اليوم رح نشرب كتير كوكاكولا، نحب الكوكاكولا. نعم اوكي فهمت. نعم في بعد حد يحكي؟ تفضلوا. نعم تفضلوا. كل شيء تمام اوكي. اذا تطلق كوكاكولا اصدارا مميزا لكاس العالم لكره القدم وتمنحكم فرصه للفوز برحله زوجيه. نعم كيف انتم سامعين؟ رحله زوجيه لمشاهده المباريات في الولايات المتحده. او ماي جاد. الحزمه الزوجيه تشمل تذاكر الطيران، الاقامه، تذاكر دخول لاثنتين من ابرز مباريات دور المجموعات. للحصول على فرصة الفوز يجب المشاركة في الفعالية عبر موقع. طبعا المواقع موجودة ولكن مهم جدا تفوت على موقع. إذا اسمعوا ركزوا منيح طبعا مع الموقع. بتحط COKEANDMEAL. عرفت أقولها صح؟ مزبوط.

اوكي، اذا الموقع مره ثانيه للحصول على فرصه الفوز يجب المشاركه في الفعاليه عبر موقع كوك اند ميل. اوكي، بالاضافه الى ذلك يمكنكم الفوز بمجموعه الاصدار الخاص لكوكاكولا من خلال المشاركه في فعاليه الراديو. نعم، تتضمن المجموعة ثمن عبوات كوكاكولا من الإصدار الخاص بكأس العالم داخل علبة مميزة ومحدودة مع إضاءة، قاعدة زجاج أكريليك وحمالة مفاتيح مع مفتاح أناني بتصميم خاص لكأس العالم. وتحمل كل عبوة من الإصدار الخاص علما مختلفا لإحدى المنتخبات المشاركة: إنجلترا، فرنسا، إسبانيا، ألمانيا، البرتغال، البرازيل، الأرجنتين، الولايات المتحدة. نعم، مهم جدا يا جماعة إنه أنتوا طبعاً تتجاوبوا معنا مع هذا المنطق. لكم منا أطيب نيات، نحبكم لو تعلمون كم دوريت زرقاوي.

إذن مرة ثانية للحصول على فرصة الفوز ادخلوا الآن عبر موقع كوك أند ميل، وطبعا من خلال هذا الموقع بالإضافة إلى ذلك يمكنكم طبعا الفوز بمجموعة الإصدار الخاص لكوكا كولا من خلال مشاركة في فعالية الراديو. طبعا اليوم رح يكون عنا مفاجآت كتير، والمفاجآت بتستناكو تباعا لكم من أطمنيات. نحبكم لو تعلمون كم مني أنا دريز القوي، كل التحيات والحب. الله يجيب الفي الخير بس يا جماعة، قولوا الله يجيب الخير. من طبعا هالأغنيات الحلوة خليكم معنا، وإن شاء الله يا رب إنه دائما وأبدا نلقاكم. اليوم رح نسألكم كثير أسئلة في كأس العالم، صحيح؟ وطبعا من خلال هاي الأسئلة إن شاء الله رح طبعا أقولكم شو كيف بكوا تربحوا، كيف بكوا تسافروا، كيف بكوا تفوتوا على القرعة، كل هاي الشغلات تباعا بعد فطم فطم فطومي.

0: אני תחת קורת גג אחת לכולם.
1: טל, בשידור הלפני האחרון, עכשיו, תן לנו מבצעים טובים.
0: שוב פעם, כמו שאמרתי, מזרונים החל מ-4,550 שקלים. יש חבילות שינה, מיטה מדהימה, עם קריות גב, מיטה מעוצבת, עם רגל ברזל בחיתוכי לייזר. תראה איזה פס, ככה, אתה רואה, יאב, אז, אבל הלקוחות שלנו, לבוא. הם צריכים לבוא בשביל לראות על מה אנחנו מדברים. מיטה מזרון של המנח, המנח, מזרון עם 10 שנות החיות. רק תיקח, 6,990, תחלק ל... 120 חודש, יצא לך אולי 11 שקל. אז אין בעיה לשלם על קו טלפון, אנחנו משלמים היום 49 שקלים. אז אם אנחנו מסתכלים על השינה שלנו, על הבריאות שלנו, אז אנחנו לא... אין פה, אני חושב שאין לקוח שייכנס ויראה את הפריסה הזאת שיש, ואת האפשרויות של הקנייה שיש היום, שזה מתאים, שוב פעם אני אומר, לכל כיס. אני לא חושב שכמו שראית את הבוקר הזה גם.
2: נכון.
0: כולם באים להתחדש, ואנשים רוצים לישון על מוצר טוב ומחיר טוב.
1: טל, תודה.
0: בשמחה רבה.
1: נחזור אליך.
0: בכיף.
1: إذن مستمعين مثل ما سمعتوا تال طبعا إحنا موجودين بأكبر محل فرشات وصالونات في البلاد عمناح أمريكان كومفورت فرع كريات أتا كونوا كتار تعالوا واستغلوا فرصة اليوم والتنزيلات اليوم ولأي استفسار يرجى الاتصال على 08-927-4655 08-927-4655 إلى هنا
3: إذاعة الشمس 101 FM
4: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
5: طن حديد للبناء بس ب 2899 شيكل، أرخص سعر على الإطلاق. وين؟ عبر الويز الباترون لمواد البناء بير المكسور. لحقوا حالكم.
6: يا باترون يا باترون أنت أحسن اختيار.
7: يا باترون
8: إجا العيد وعيدنا،
9: إجا العيد وعيدنا،
8: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
9: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
8: إجا العيد وعيدنا،
9: إجا العيد وعيدنا،
8: وبأحلى شروي زبطنا،
9: وبأحلى شروي زبطنا.
8: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل و90 للكيلو. نعم نعم ب 74 شيكل و90 للكيلو. يا بلاش ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
10: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة. خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
11: بنك أبو عليم.
12: على العافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
13: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل الجديدة؟ تمهل، وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين، برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
12: برضو جديدة؟
13: كله جديد هون أخوي.
14: جديد، الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
13: فهمت وين؟
12: طبعاً، إن اللبيب من الإشارة شو؟
13: يصلوا.
8: إجا العيد وعيدنا،
9: إجا العيد وعيدنا،
8: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
9: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
8: إجا العيد وعيدنا،
9: إجا العيد وعيدنا،
8: وبأحلى شروي زبطنا،
9: وبأحلى شروي زبطنا.
8: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. حملة بتصير مرة واحدة على المشروبات الخفيفة. اسمعوا منيح، سداسية كوكولا أو كوكولا زيرو 1.5 لتر مستورد رسمي ب 19 شيكل 90 بس. مثل ما سمعتوا، مستورد رسمي سداسية الكوكولا 19 شيكل 90 بس. سداسية سودا تيمبو 1.5 لتر ب 14 شيكل 90، مشروب جامب 1.5 لتر الخمس ب 19 شيكل 90، ومشروب ليمونادا بلدي 2 لتر برينيف ب 9 شيكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
15: الشمس دائما.
16: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين. وتعبر عن

0: غبن وظلم وأمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
1: برنامج المستشار كل اثنين وأربعة من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء معي أنا زهير بهلول.

عدنا والعود أحمد. الاتصالات على 0460 10 101. نعم كوكاكولا اليوم رح تربحوا إصدار خاص من كوكاكولا مقدمة من إذاعة الشمس. يلا يا جماعة تطلق كوكاكولا إصدارا مميزا لكأس العالم لكرة القدم تمنحك فرصة للفوز برحلة زوجية لمشاهدة المباريات في الولايات المتحدة. نعم الحزمة طبعا الزوجية تشمل تذاكر الطيران، الإقامة، تذاكر دخول لاثنتين من أبرز مباريات دور المجموعات. للحصول على فرصة للفوز يجب المشاركة في الفعالية عبر الموقع، بتموت على موقع بتكتب كوك أند ميل. نعم COKEANDMEL وطبعا بتفوت هناك كوك أند ميل. بالإضافة إلى ذلك مهم جدا تعرفوا يمكنكم الفوز بمجموعة الإصدار الخاص لكوكاكولا من خلال مشاركة. نعم اتصلوا على 0460 10 101 واربحوا معنا إصدار خاص من كوكاكولا مقدمة من إذاعة الشمس. نعم بدكم تعرفوا شو الهدية؟ ركزوا منيح. كل هدية هي عبارة عن عبوة من الإصدار الخاص علما مختلفا لإحدى المنتخبات المشاركة، إنجلترا، فرنسا، إسبانيا، ألمانيا، البرتغال، البرازيل، الأرجنتين والولايات المتحدة. وطبعا العبة هي مميزة جدا محدودة مع إضاءة، قاعدة زجاج أكريليك وحمالة مفاتيح مع مفتاح أناني بتصميم خاص لكأس العالم. أوه ماي جاد. أول سؤال لإلكو، ركز منيح بالسؤال، أنت بالزاوية ركز. في أي عام أقيمت أول بطولة كأس العالم؟ هل أقيمت في عام 1924، 1930، 1934، 1950؟ في أي عام أقيمت أول بطولة كأس العالم؟ وطبعاً كل مين بيتصل راح يدخل على قرعة أيضاً لحضور مباريات كأس العالم في الولايات المتحدة.

0: 27 1930 1934 1950. الاتصالات بدأت تهرول هنا في ذات الشمس مع الاتصال أول. مرحبا لمين؟ ألو.
1: هلا يعطيك العافية
0: حبيب الشعب، شو أخبارك؟
1: حبيبنا الحمد لله، بدنا سلامتك، شو أخبارك أنت؟
0: بيصير طبعا كأس العالم بدون الكوكاكولا؟
1: لا مستحيل.
0: مستحيل. كوكاكولا
1: مش بكل طعم الحياة.
0: طعم الحياة طبعا طبعا كأس العالم فقط مع كوكاكولا، وهو طبعا راح يكون عندك اليوم ربحة بتجنن، وممكن كمان راح كل مين بيتصل عشان تعرفه راح يدخل على قرعة إن شاء الله الفوز في إنه يروح. تخيل أنت يجيك هيك تذكرة حلوة على المباريات كأس العالم، ها كيف إشي رفع.
1: بدها.
0: يلا جاوب صح عشان تأخذ 5 علامات. في أي عام أقيمت أول بطولة كأس العالم؟
1: 1930 في الأوروغواي، وحتى عاملين حرب الأوروغواي بدهم كأس العالم في 2030 عندهم عشاق إنه المئوية.
0: والله العظيم انك انت بلوي، سبحان الله. هي نعم اقيمت في الاورغواي، وهن اللي فازوا في كاس العالم في ذلك الوقت، صحيح؟ كل احترام لك، كل احترام لك على المعلومات الرائعه، وطبعا تدخل الى الجوائز، وان شاء الله ممكن يكون من نصيبك هذا الاصدار الخاص من كوكاكولا من اذاعه الشمس.
1: تحيه لنيل، بدنا تحيه حلوه لنيل.
0: لامين
1: نيل، نيل
0: نيل، احلى نيل بالعالم. الله يعطيك العافيه.
1: يلا
0: يمين يمال، ايش عملت يا يمين يمال؟ دمرت العالم بالصورة الحلوة اللي اعطيتها يا يمين يمال. مرحبا لمين؟ الو.
2: مرحبا مدرين.
0: يا هلا فيك،
2: شو اخبارك؟
0: شو يا غالي يا مغلغل؟
2: الله يعطيك العافية.
0: قرب كاس العالم، ها؟
2: ايه، ولا في احلى منه.
0: بيصير كاس العالم بدون كوكاكولا؟
2: هو بيصير مع كثير شغلة، بس كوكاكولا ايش
0: مميز. طعم الحياة انسى. يلا بدي اسألك، بتحب البرازيل ولا كيف؟
2: زمان.

0: كأس العالم لكرة القدم وتمنحكم فرصة للفوز برحلة زوجية لمشاهدة المباريات في الولايات المتحدة. نعم الحزمة يا جماعة الزوجية تشمل تذاكر الطيران، الإقامة، تذاكر دخول لاثنتين من أبرز مباريات دور المجموعات. للحصول على فرصة للفوز يجب المشاركة في الفعالية عبر موقع، طبعا بتحط بالأول كوك أند ميل COKEA، طبعا أند يعني A&D ميل MEAL ولعت. بالإضافة إلى ذلك يمكنكم الفوز بمجموعة الإصدار الخاص لكوكا كولا من خلال مشاركة في فعاليات الراديو. مرحبا لمين؟ ألو.
1: مرحبا.
0: هلا مع مين بحكي؟ أوكي يا جماعة
1: آدم تيتي.
0: أهلا آدم تيتي، شو أخبارك؟ كيفك حبيبي؟
1: الحمد لله.
0: بتحب الكوكا كولا؟ طعم الحياة. أوكي، من هو اللاعب الذي يلقب بالملك في تاريخ كرة القدم؟ معروف عنه، بلولو الملك.
1: كريستيانو.
0: الله يسامحك، ركز منيح. مارادونا، بيلي، زيدان، ميسي. الملك في تاريخ كأس العالم مشهور باسم الملك، من هو؟ لا، هل هو مارادونا، بيلي، زيدان، ميسي؟
1: بيلي.
0: بيلي يس. في بعد بيلي بقول لك كان يعني أسطورة كأس العالم في التاريخ. يعطيك العافية. مرحبا لمين؟ ألو.
2: مرحبا عم دريد.
0: حبيبي مين معي؟
2: عم اللبابيدي. عم دريد.
0: أبو اللبابيدي شو أخبارك؟ طمنا عنك.
2: حبيبي عم دريد.
0: بدك تروح على كأس العالم في الولايات المتحدة حساب كوكاكولا ولا كيف؟
2: يا ريت والله يا عم دريد.
0: والله شوف أحلاها تروح هناك وتحضر أحلى لعبتين في كأس العالم.
2: يا ريت. حلم هذا حلم.
0: يطلع كوكاكولا هي اللي بتجيب الحلم عشان تعرف.
2: إن شاء الله.
0: أنت بتشرب كوكاكولا؟ بتحب الكوكاكولا ولا كيف؟
2: بس بحبها.
0: أصلاً كل العرب بيحبوا الكوكاكولا يعني. والله. طيب يلا حاضر.
2: حاضر.
0: أي منتخب فاز بكأس العالم عام 1986؟ ركز. ألمانيا.
2: 86
0: الأرجنتين. أبو اللبابيدي. أنت فريقك الأرجنتين.
2: فريق ضد الإنجليز كمان.
0: أوه ماي جاد. طيب قل لي من كان نجم منتخب الأرجنتين في كأس العالم في 86؟ مين كان النجم؟
2: مارادونا طبعا.
0: مارادونا دييغو. الله يسعد طبعاً. روحك حبيبي، يعطيك العافية، كل احترام لكم على المعلومات العامة. مرحبا لمين؟ ألو.
3: مرحبا.
0: 16 مرحبا. مرحبا. شو حبيبي مين معي؟
3: أنا آية.
0: آية كيفك حبيبتي؟
3: الحمد لله.
0: بتحب الكوكاكولا؟ حبيبة قلبي ما طيبك، قديش عمرك؟
3: 10.
0: حابة تروحي تزوري الولايات المتحدة وتحضر كأس العالم حساب كوكاكولا؟ وممكن تربح هدية من إذاعة الشمس طبعا بتصميم خاص من كوكاكولا. أوكي؟
3: أوكي.
0: يلا حاضر السؤال. أي منتخب فاز بكأس العالم عام 1998؟ بال98 أي منتخب فاز بكأس العالم؟ هل هو فرنسا، البرازيل، إيطاليا، ألمانيا؟
3: فرنسا.
0: والجواب صحيح. كل احترام، وإن شاء الله بتفوتي على حزم الكوكاكولا، بل كربحتي معانا اليوم الإصدار الحلو من إذاعة الشمس. مرحبا لمين؟ ألو.
4: ألو مرحبا.
0: هلا وغلا وسلت حلا، مين معي؟
4: عزو دياب مجلي كروم.
0: عزو شو أخبارك؟
4: الحمد لله عم دريد.
0: شو أخبار مجلي كروم؟ كل شي تمام؟
4: أنت أدرى.
0: عن جد أنا أدرى. حبيبي الله يسعدك عزو.
4: حبيبنا عم دريد.
0: يلا طبعا كوكاكولا طعم الحياة صحيح؟ كوكاكولا بس مع كأس العالم أحلى وأطيب، وإن شاء الله يا رب يكون لك إصدار كوكاكولا الجميل جدا. اليوم راح أربحكو حزمتين من كوكاكولا إشي بأخذ العائل، وممكن تشارك أيضا وتربح على حساب كوكاكولا إنك تروح على كأس العالم، شو رأيك؟
4: إن شاء الله.
0: يلا حاضر؟
4: حاضر.
0: من فاز بكأس العالم عام 2002؟
4: 2002 البرازيل.
0: البرازيل والجواب صحيح. حبيبي عزو كل احترام لك يا عزو، كل احترام لك. باي. مرحبا لمين؟ الو.
5: علي ابو حمد.
0: علي شو اخبارك؟ علي كيفك حبيبي؟
5: الحمد لله منيح.
0: كأس العالم احلى مع ايش؟
5: مع كوكاكولا.
0: مع ايش؟ مع كوكاكولا. كوكاكولا. كوكاكولا. كوكاكولا. كوكاكولا. كوكاكولا ولا كوكاكولا؟
1: كوكا كولا.
0: بالناصر بالناصر بقولوش كوكا كولا، بقولوا كيكو كولا.

0: اوكي يلا. اين اقيمت بطوله كاس العالم في 2002؟ اقيمت اين؟ اليابان وكوريا الجنوبيه، ام الصين واليابان، ام كوريا الجنوبيه فقط، ام اليابان فقط؟ اين اقيمت بطوله كاس العالم في 2002؟
1: كوريا الجنوبيه.
0: غلط غلط. مرحبا لمين. يا هلا، مين معاي؟
1: معك
0: لا مش هيك، مش سامعك بالمرة، سكري الراديو حدك وعلي صوتك بعد سماحك. مين معي؟ يا جماعة الخير سكروا الراديو.
1: حنان من الطيبة.
0: حنان شو أخبارك حنان؟
1: الحمد لله.
0: حنان
1: كأس العالم ومنقدرش بدون الكولا.
0: بتقدرش بدون الكوكاكولا؟
1: أكيد.
0: أوكي، بدك تسافري على حساب كوكاكولا لكأس العالم كمان؟
1: إن شاء الله
0: يا رب. قولي يا رب أنت.
1: يا رب.
0: اوكي سؤالي لك، من فاز بكأس العالم عام 2006؟ فرنسا، المانيا، ايطاليا، اسبانيا. من فاز بكأس العالم عام 2006؟
1: كمان مرة.
0: من فاز بكأس العالم عام 2006؟ فرنسا، المانيا، ايطاليا، اسبانيا.
1: فرنسا.
0: فرنسا والجواب غلط. من فاز بكأس العالم عام 2006؟ غلط، مش فرنسا. مرحبا لمين؟ ألو.
2: ألو،
0: مين معاي؟
2: أحمد شواني.
0: أستاذ أحمد شواني شو أخبارك؟
2: الحمد لله.
0: كأس العالم أحلى مع إيش؟
2: مع كوكاكولا.
0: مع كوكاكولا. من فاز بكأس العالم عام 2006؟ فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إيطاليا. إسبانيا. إيطاليا والجواب صحيح، كل احترام لك. مرحبا لمين؟
3: ألو.
0: أيوة مين معنا؟
3: ألو
0: ألو ألو ألو.
3: أيوة.
0: شو أيوة؟ مين معي؟
3: قاسم دبور.
0: هلا هاشم، شو أخبارك؟
3: قاسم.
0: قاسم دبور، شو أخبارك يا قاسم؟
3: تمام الحمد لله.
0: طبعا كأس العالم أحلى مع إيش؟
3: كوكاكولا طبعا.
0: كوكاكولا. طيب سؤالي لك، حاضر؟
3: يلا.
0: من سجل هدف فوز إسبانيا في نهائي كأس العالم عام 2010؟ في نهائي كأس العالم عام 2010 في لعيب طبعا مشهور جدا، هو حقق الفوز وأخذوا الكأس بسببه، مين هذا اللاعب؟ أعطيك أعطيك أعطيك أعطيك نعم بالتمديد، عارف مين؟ هو جاب الكأس لإسبانيا.
3: إنيستا لاعب برشلونة.
0: إنيستا والجواب صحيح، كل احترام لإلك. طبعا تدخل إلى القرعة وإن شاء الله بتربح معنا اليوم. مرحبا لمين؟ ألو.
4: مجد عثمان.
0: مجد كيفك يا مجد؟
4: هلا هلا
0: حبيبي. منين انت يا مجد؟
4: من سخنين.
0: كأس العالم رح تحضره ولا كيف؟
4: ان شاء الله.
0: ان شاء الله. مع ايش بتحضره؟ مع ايش احلى؟
4: كوكاكولا.
0: كوكاكولا طعم الحياة صحيح؟
4: طبعا.
0: كل مين بيشترك معي كمان ممكن يفوز بالمشاركة في الكأس العالم. نعم. حاضر؟
4: حاضر.
0: من فاز بكأس العالم عام 2014؟
4: المانيا.
0: المانيا والجواب صحيح. مارو شرار. مرحبا لمين؟
5: مرحبا.
0: هلا، مين معي؟
5: فراس.
0: كيفك يا فراس؟
5: تمام كيف حالك؟ خير بريد.
0: بصراحة الكأس العالم أطيب مع إيش؟
5: مع كوكاكولا.
0: مع كوكاكولا، حكي فاضي، بدون كوكاكولا مشيش الشغل. من فاز بكأس العالم عام 2022؟
5: ب22 انت يعني شيل
0: يلا
5: شيله طويله العمر. ميسي
0: ارجنتينيا. او ماي جاد صحيح جدع. قول لي اين اقيمت بطوله كاس العالم في هذا في 2022؟
5: طويله العمر قطر.
0: قطر يا طويله العمر. ان شاء الله بتروح على على على على امريكا وبتحضر العاب الكاس العالم على حساب كوكاكولا. كل شيء جايز.
5: طبعا
0: مش شرط تحلم، ممكن تكون حقيقه. يعطيك العافيه.
5: الله
0: باي. مرحبا لمين؟ هلا، مين معي؟
6: عابد الدائم كرمان.
0: عابد شو اخبارك؟
6: الحمد لله.
0: انت منيح؟
6: الحمد لله.
0: الكأس العالم اطيب واحلى مع مين؟
6: مع كوكاكولا.
0: بس كوكاكولا. اوكي حاضر. من كان قائد منتخب الارجنتين في كأس العالم 2022؟ من كان قائد؟ ميسي، في غيره المعجزة. يعطيك العافية. مرحبا لمين؟ ألو.
7: ألو مرحبا.
0: هلا، مين معي؟
7: رضا رضا من كفر ياسين.
0: رضا شكلك حابب تحضر الكأس العالم في أمريكا على حساب كوكاكولا.
7: والله يا ريت.
0: قول يا رب تربحنا كوكاكولا. قول
7: إن شاء الله يا رب.
0: يا رب تربح عن طريق كوكاكولا، وكمان ممكن تربح كمان إصدار خاص من كوكاكولا مقدم من الراديو.
7: أعطيني أصعب سؤال عندك.
0: أوف هاي بتعرف الفوتبول، هات نشوف. يلا يلا اسمع، من فاز بجائزة هداف كأس العالم 2022؟ هداف كأس
7: 2022
0: امبابي. امبابي ايش هذا الناس، شو هذا، شو هالمعلومات اللي عندكم يا جماعة؟ بسألك كمان سؤال بتعرف ولا لا، شو رأيك؟
7: يلا
0: كم هدف سجل امبابي في نهائي كأس العالم؟
7: النهائي هاتريك،
0: ثلاثة هاتريك. ولك يا زلمة ايش هذا، ايش انتو، شو انتو؟
7: ان شاء الله نربح
0: يا حبيبي، ان شاء الله يا رب ان شاء الله. مرحبا لمين؟ الو ايوه مين معي؟
8: نسيم من الفحم.
0: مين؟
8: نسيم من الفحم.
0: نسيم من الفحم، شو اخبارك؟
8: الحمد لله، كيف الحال؟
0: بدك تحضر كاس العالم ولا كيف؟
8: اكيد زلمه، يلا
0: يلا. وبلكي كاس العالم اطيب مع ايش؟ بس كوكاكولا، وان شاء الله حظك يكون حلو اليوم. اي منتخب فاز بكاس العالم عام 1966؟
8: انجلترا.
0: انجلترا. او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد، يعطيك العافية جدع. مرحبا لمين؟ الو،
9: يعطيك العافية.
0: يا هلا،
9: معك حلوة بدار من تخمين.
0: مين؟
9: حلوة بدار من تخمين.
0: حلوة، كيفك يا حلوة؟
9: هلا هلا، شو اخبارك؟
0: وانت حلوة يا حلوة ولا كيف؟
9: اوه
0: الله يسعدك يا حلوة. حاضرة؟
9: بس حاضرة.
0: بدك تحضر كاس العالم ولا مالكيش بالفيلم؟
9: اوه بس ناخذ ان شاء الله، شو علينا؟
0: يلا كاس العالم اطيب مع ايش؟
9: مع كوكاكولا طعم الحياه.
0: هذا الحكي الصح، بل كمان صفروك على امريكا ان شاء الله يا رب. يلا بعد هذا السؤال رايحين على فاصل اعلاني. حاضره؟
9: يلا.
0: السؤال بيقول، من كان اصغر نجم برز مع البرازيل في كاس العالم عام 1958؟ مشهور جدا، كان يلعب مع البرازيل، لون بشرته سوداء. من كان أصغر نجم برز في مع البرازيل في عام 1958؟
9: فيش اختيارات؟
0: رونالدو، بيلي، روماريو، كافو. كافو كان لون بشرته سمراء جدا. رونالدو، بيلي، روماريو، كافو. عم بفكر مين؟
9: كافو.
0: كافو؟ لا كافو ولا كافي، هو بيلي. اوكي راح نروح لهذا الفاصل الاعلاني وبعدين راح نكمل.
10: اجا العيد وعيدنا،
11: اجا العيد وعيدنا،
10: ذبح بيج ماركت اسعدنا،
11: ذبح بيج ماركت اسعدنا.
10: اجا العيد وعيدنا،
11: اجا العيد وعيدنا،
10: وباحلى شروي زبطنا،
11: وباحلى شروي زبطنا.
10: شروات عيد الاضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه. ارز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل و90، زيت ذره جورج شقحه 3 لتر ب 27 شيكل و90، ارز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحه ب 29 شيكل و90، وطحينه الامير 900 جرام ب 14 شيكل و90. بس خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
12: دخولية بس ب 25 شيكل.
10: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب 25 شيكل، الحملة حتى 21/5. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا. أحلى

0: اجى العيد وعيدنا
1: اجى العيد وعيدنا
0: ذبح بيج ماركت اسعدنا
1: ذبح بيج ماركت اسعدنا
0: اجى العيد وعيدنا
1: اجى العيد وعيدنا
0: وباحلى شروي زبطنا
1: وباحلى شروي زبطنا
0: شروات عيد الاضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه ارز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل 90 زيت دوره جورج شقحه 3 لتر ب 27 شيكل 90 ارز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحه ب 29 شيكل 90 وطحينه الامير 900 جرام ب 14 شيكل 90 بس خاضع لشروط الحمله شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه الشارع الرئيسي عيد اضحى مبارك بدك تسافر وتغير جو الطيارة بعيدي وسيتي مول بكفر مندا اقرب سيتي مول اضحى مبارك
2: تعالوا لتكونوا جزء من النجاح 97% من خريجات وخريجي أفيكا اندمجوا في سوق العمل أفيكا الكلية الأكاديمية للهندسة في تل أبيب تدعوكم لليوم المفتوح للقب الأول والثاني في الهندسة والعلوم يوم الجمعة 15/5 في الحرم الأكاديمي أفيكا تل أبيب ابحثوا في جوجل أفيكا الاختيار المضمون
3: تريد إن مع آي بليس سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم آي بليس محلك لمنتجات أبل خاضع لشروط الحملة
4: تعلموا

0: أفروا مع كوكا كولا على كأس العالم، شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
1: تشعرون بالتعب وبلا طاقة؟ تعرفوا على فينيا، مكمل غذائي مستخلص من خلايا العنب الأحمر، يساعد على تنشيط الدورة الدموية وزيادة الطاقة والحيوية خلال اليوم. فينيا مصادق عليه من وزارة الصحة. فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية. اتصلوا الآن نجمي 3287.
2: الشمس دائما.
3: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
4: برنامج المستشار كل اثنين وأربعة من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، معي أنا زهير بهلول.

0: إذن تحياتي من الأعماق لكم أينما كنتم. تطلق كوكاكولا إصدارا مميزا لكأس العالم لكرة القدم وتمنحكم فرصة للفوز برحلة زوجية لمشاهدة المباريات في الولايات المتحدة. نعم، الحزمة الزوجية تشمل تذاكر طيران، إقامة، تذاكر دخول لإثنتين من أبرز مباريات دوري المجموعات. نعم، للحصول على فرصة للفوز يجب المشاركة في الفعالية عبر موقع كوك أند ميل. نعم، بالإضافة إلى ذلك يمكنكم الفوز بمجموعة الإصدار الخاص لكوكاكولا من خلال المشاركة في فعالية الراديو. تتضمن المجموعة 8 عبوات كوكاكولا من الإصدار الخاص بكأس العالم داخل علبة مميزة ومحدودة مع إضاءة. نعم، قاعدة زجاج أكريليك، حمالة مفاتيح مع مفتاح قناني بتصميم خاص لكأس العالم، وتحمل كل عبوة من الإصدار الخاص علما مختلفا لإحدى المنتخبات المشاركة: إنجلترا، فرنسا، إسبانيا، ألمانيا، البرتغال، البرازيل، الأرجنتين والولايات المتحدة. اليوم رح نربحكم هديتين إصدار خاص من كوكاكولا مقدمة من إذاعة الشمس. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو.
0: أيوة، مين معي؟
1: سامة كناني من عرابي.
0: هلا، كيفك؟
1: عندنا منيحة.
0: الله يسعد قلبك. طبعا كوكاكولا طبعا والمونديال أحلى مع إيش؟
1: مع كوكاكولا طعم الحياة.
0: يا عيني عليك يا حلوي. حاضرة؟
1: أكيد حاضرة.
0: يلا. كيف حسم نهائي كأس العالم في 94؟ كيف حسم؟ بالهدف الذهبي، ركلات الترجيح، بالوقت الأصلي، بالانسحاب.
1: ترجيح.
0: ركلات الترجيح، والجواب عند أبوك صح. سلم عليه. باي. يلا سؤال الجاي. أي منتخب فاز بكأس العالم عام 1990؟ كمان شوية رح يطلع معنا زميلي إيهاب عويس، كمان رح يكون معنا في مداخلة، ولكن الأسئلة الأخيرة والاتصالات الأخيرة. نعم، ألو، مرحبا لمين؟ مين معاي؟ ألو، مين معاي؟ مين معاي ومين معاه ومين معاي؟ خلصنا، خلص البرنامج، وأنا أقوله مين معاي ومين معاه، مين معاه ومين معاي. آخر اتصال. ألو.
2: ألو، مرحبا.
0: يا هلا،
2: معك وسيم من المكتب.
0: وسيم، شو أخبارك؟ طمنا عنك.
2: الحمد لله تمام
0: حبيب الشعب. اي وسيم،
2: هذا برنامج برعاية كوكاكولا طعم الحياة.
0: اوكي، شكرا لك عزيزي، وان شاء الله يا رب كمان مع كوكاكولا طعم الحياة وتزور الولايات المتحدة، كل شيء جايز. سؤال اخير في هذا اللقاء، اين اقيمت بطولة كأس العالم عام 1982؟ ب82 اين اقيمت بطولة كأس العالم؟ هل اقيمت في اسبانيا، في ايطاليا، في الارجنتين، في المكسيك؟
2: ب82.
0: نعم، إسبانيا. إسبانيا والجواب صحيح، كل احترام لك. إذن طبعا انتهت الأسئلة ولحظات رح نعلن اسم الفائز.

نقدر نقول ألف ألف ألف مبروك لصهيب من أم الفحم، ربحت معانا إصدار خاص من كوكاكولا مقدمة من إذاعة الشمس، وأيضا كمان مرة محمد من عكا. محمد من عكا مبروك لإلك محمد، أيضا إصدار خاص من كوكاكولا.

باعد إسا صبرت على تنسيق الضريبي لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجا الوقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكم. إذا كنتوا أجرين

0: تلقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية، أو إذا صار عندكم تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
1: مشوار قريب وفرحة كبيرة لكل العائلة. سيتي مول كفرمندا. أضحى مبارك.
2: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
3: حبيبتي، بيجي المولود ونكست معه.
2: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
4: أول خطوة بعد قرار الزواج هو جهاز، شو تختاروا من وين تبلشوا. عشان هيك بعوفر سنتر نوفا قليل بتلاقوا كل إشي لبيتكو جديد، مع رزم خاصة وأسعار بتناسب كل عريس وعروس. جهازكو جاهز. للتفاصيل زوروا صفحة عوفر سنتر نوفا قليل على الفيسبوك.
5: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة، ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في VIP جديد في لومي، وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب، والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي، بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
6: إيجا العيد وعيدنا،
7: إيجا العيد وعيدنا،
6: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
7: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
7: إيجا العيد وعيدنا،
6: وبأحلى شروي زبطنا،
7: وبأحلى شروي زبطنا.
6: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل و90 للكيلو. نعم نعم، ب 74 شيكل و90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل، ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
8: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
9: الشمس دائما.
10: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
11: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، معي أنا زهير بهلول.
12: هنا إذاعة الشمس
13: 101.98.1 FM 6.
12: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الثالثة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن الطرف الأمريكي أبلغ طهران رفضه للمقترح الإيراني المطروح في هذه المرحلة من المفاوضات المتعلقة بالملف النووي. وأوضح المتحدث أن إيران ستتلقى تقييما أدق للموقف الأمريكي عبر الوسطاء الباكستانيين. وأكدت الخارجية الإيرانية في تصريحاتها أن طهران ترفض ما وصفته بالمطالب القصوى المتعلقة ببرنامجها النووي، معتبرة إياها مطالب غير عادلة ولا يمكن القبول بها. أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني أن طهران لن تسمح بمرور الأسلحة الأمريكية عبر مضيق هرمز باتجاه القواعد العسكرية في المنطقة، وقال إن مضيق هرمز يخضع حاليا لسيطرة استراتيجية من جانب القوات المسلحة الإيرانية. وأوضح المتحدث أن أي جهة ترغب في عبور المضيق يجب أن تخضع لإشراف القوات المسلحة الإيرانية.

0: ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن رئيس الموساد ديفيد برنية زار الإمارات مرتين خلال الحرب الأخيرة ضد إيران لبحث التنسيق الأمني والعسكري. وأضافت الصحيفة أن اجتماعات برنية مع نظرائه الإماراتيين ركزت على تنسيق تبادل المعلومات الاستخبارية والرد على الهجمات الإيرانية. وأضافت أن الإمارات شاركت في تبادل معلومات استخبارية ونفذت هجمات سرية ضد إيران إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل. إلى ملف لبنان، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية منذ صباح اليوم إلى 9 قتلى بينهم طفلان، إضافة إلى عدد من الجرحى إثر استهداف مركبات ومناطق متفرقة في الجنوب. بدوره أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترض هدفين مشبوهين في أجواء المنطقة التي تنتشر فيها قواته جنوب لبنان، مشيرا إلى أن حزب الله أطلق خلال الساعات الأخيرة عدة صواريخ. وأصدر الجيش إنذارا عاجلا لسكان عدة قرى في جنوب لبنان من بينها دير الزهراني، دعاهم فيه إلى الإخلاء الفوري بإدعاء مهاجمة بنى تحتية تابعة لحزب الله. في سياق متصل، قالت مصادر إسرائيلية نقلا عن مصدر أمني إن الجيش الإسرائيلي يستعد لاستلام أسلحة وذخائر جديدة خلال الأسابيع المقبلة في إطار تعزيز قدراته لمواجهة هجمات الطائرات المسيرة التابعة لحزب الله. وأشارت المصادر لأن الجيش يعمل على تطوير وسائل تكنولوجية واستخبارية ورفع مستوى الانضباط العمليتي للحد من خسائر هجمات المسيرات. في الضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء الفتى يوسف علي كعابنة في 16 من عمره برصاص مستوطنين خلال هجومهم على بلدة سنجل شمال رام الله. وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن المستوطنين هاجموا بلدة سنجل وقرية جلجية واعتدوا على الرعاة وسرقوا نحو 700 رأس غنم. في مدينة القدس، أفادت محافظة القدس بأن السلطات الإسرائيلية أجبرت عائلة على هدم منزلها ذاتيا في مخيم شعفاط شمال المدينة بعد تلقيها إخطارا يقضي بهدمه تفاديا لفرض السلطات غرامات مالية باهظة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف ولطيفا في معظم المناطق. في القدس 17، الجليل الأعلى والناصرة 16، طبرية 15، حيفا والساحل 18، تل أبيب ويافا والنقب 19، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

التحيات القلبية لكم أينما كنتم، تحية من الأعماق إلى الزميلة ليليان حاج، أتمنى لك دوام الصحة والعافية. تغادر المكان قبل لحظات، كل عام وأنت بألف خير بمناسبة عيد ميلادك ليليان، نتمنى لك الصحة والعافية. انضم إلينا الآن عادي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، بديع كرام يشرف على هذا اللقاء. ساعة أخرى لبيكو ليزر، ولكن قبل ما نروح على البيكو ليزر اليوم راح نكون أيضا في لقاء خاص وحصري مع وجدان غانم مدير عام شركة بلانكس.

0: لا يحكينا وجدان طبعا عن الأشياء الموجودة غاد في أكبر معرض للبناء في تل أبيب. وجدان يعطيك العافية.
1: عمي دريد الله يسعدك يعطيك العافية.
0: أنا أول شيء يعني بحسدك أنك أنت موجود الآن في أكبر معرض للبناء في تل أبيب، وأكيد بداية خلينا نحكي عن الحدث نفسه. بلانكس تشارك في أكبر معرض للبناء في تل أبيب، شو يعني يعني أنكم تكونوا موجودين في حدث بهذا الحجم وجدان؟
1: مثل ما بلانكس بتعرفوها اليوم وصرت تعرفوا الاسم كثير، اول شيء بدي اقول لك شغله دريد، انه كثير زباين عم تيجي على المعرض وعم بتقول لي سمعتكم في راديو الشمس. هاي
0: يعني الله يسعد هالروح، احنا صرنا عيله وحدي
1: والزباين وكل واحد عم بسمع، يعني اسا حتى اسا في ناس اجوا علي من ام الفحم قالوا لي انا سمعت بلانكس في الطريق، لفيت ورجعت اجيت على المعرض.
0: واو قديش الاشي
1: يعني
0: حلو،
1: بده يعرفوا شو يعني بلانكس.
0: واو بجنن
1: بلانكس.
0: ايوه
1: بلانكس
0: فضل.
1: فش حاجه تعرف، فش حاجه تفهم الخرائط، فش حاجه تشوف الخرائط، خلص تعال امشي في قلب البيت، خلي الخرائط للمهندس، خلي الخرائط للفعدوت، خلي الخرائط للناس اللي بتشتغل في البناء. الزبون فش حاجه يشوف خريطه،
0: حلو
1: الزبون بده يشوف بيته، هذا هو
0: بجنن. نعم باختصار شديد، نعم الزبون ما بده يشوف خريطة لأنه أصلا ما بيفهم كتير، مع كل حبي للزباين هو بده يشوف بيته على الحقيقة. بدي أسألك سؤال وجدان، كيف استعدت بلانكس لهذه المشاركة الكبرى في تل أبيب؟
1: احنا قبل في جمعة بلشنا نحضر حالنا لهذه المشاركة، وإن شاء الله راح تشوفونا في كل مشاركة في كل معرض. في معرض بشهر 6 كمان راح يصير في نتانيا اسمه مركز أبنياء، كمان احنا راح نكون غاد كل معرض ممكن احنا نفيد الادريخالين ونوفر على الزباين انه يفهموا الخرائط، احنا راح نكون موجودين. ادريخالين، معتبين، مصممين، مهندسين، كل انسان بيمسك الخريطة بيقدر يستفيد من بلانكس وبيقدر يريح حاله من قصة الخطوط، من قصة الخرائط، ويجي يمشي في قلب البيت. فيش أهون منا وفيش أبسط منا، أنا بعرض لهم البيت على أرض الواقع واحد على واحد، بيمشوا في قلب الأوض، بيمشوا في الصالون، بيمشوا في المطبخ، بيشوفوه يعني
0: حلو.
1: خلاص أنت عارف شو عم تشتري
0: أكيد.
1: أنت عارف شو عم تبني.
0: إذن يعني سؤال لكم، هل يمكن اعتبار مشاركتكم في هذا المعرض خطوة من شركة ناشئة بفكرة ذكية إلى لاعب حقيقي في مجال البناء والتخطيط؟
1: لاعب مش حقيقي، لاعب أساسي.
0: وأنا أشهد بذلك. يعني أعطيني ملخص، كيف الأجواء؟ مين الموجود عندكم هناك؟ هل في شرك منافسي؟ أديش في قبول لبلانكس؟ أدي الناس حابين يجي يسمعوا عن بلانكس وجدان؟
1: إحنا بنفتخر في بلانكس، وبنفتخر إنه إشي من الوسط نشأ وبنى إشي عن الشكل. إحنا فيش عنا منافسين،
0: حلو،
1: إحنا الوحيدين في هذا المجال.
0: واو،
1: واحنا الوحيدين اللي بنعطي هذا الاشي للزباين وللمصممين ولكل انسان بده يشوف شو الخريطة على ارض الواقع. فهذا الاشي كثير مميز وكثير حلو، وهون في حتى هون يعني في التعرفات في وين احنا موجودين، كثير ناس عم بتوقف وعم تسأل حالة اسئلة كثير وعم بتشوف الاجوبة هون. يعني اذا احنا هون عارفين نوصل لهم الفكرة ونوصل لهم قديش الاشي بفيدهم، تخيل قديش الاشي ممكن يفيدهم في ارض الواقع في بلانكس في الشمال في كرمائيل في المنطقة الحبيبة تبعتنا.
0: حلو، اذا يعني انا بقدر اقول انتم ذاهبون الى المعرض لتعرضوا فكرة ام لتقولوا للسوق المستقبل يبدأ من هنا؟ وانا شايف انه المستقبل يبدأ من بلانكس في عالم البناء، هيك هيك هيك انا شايف الوجهة، صحيح؟
1: المستقبل والحاضر والماضي. ليش؟ لانه لما انت تفكر اللي هو الماضي، لما انت تبلش تخطط اللي هو الحاضر والمستقبل، لما تبني في كل المراحل احنا بنكون فدناك، بيكونش في عندك تغييرات في البيت، بيكونش في عندك ولا هد ولا تحطيم ولا
0: صحيح.
1: تبني من اول بجديد، كل هذا خلص انت مرقته في بلانكس مع الادريخال تبعك ومرقت فيه ومرقت في المساحات تبعون بيتك قبل ما تبنيه.
0: أنا حقيقة يعني أعتز بشاب مثلك وجدان، حقيقة بقول لك طلائعي عنده كل هاي الأفكار، جاب إشي جديد للدولة اللي هالقد الناس عم بيطلبوا إنه يعرفوا شو بلانكس أكثر وأكثر. إحنا منحبك وبنتمنى لك الصحة والعافية وكمل في طريقك، لأنه أنا شايف إنه إن شاء الله قريبا راح تكون بلانكس العلامة الفارقة في عالم البناء والتخطيط.
1: الله يسعدك دوريت، بتمنى كثير كمان إذا لو انك كنت معنا هون وشفت قديش الاشي كثير حلو وكثير الزباين عم تستفيد من الموضوع.
0: نعم.

0: استلموا كثير دورات.
1: نعم اللي فهمته أنا باثنين وثلاثة ستة كمان عندكم مشروع في منه؟
0: مظبوط مظبوط، اثنين وثلاثة ستة راح تلاقونا في مركز أبنياء في نتانيا، التسجيل عن طريق بلانكس، كل حدا بيسجل عن طريق بلانكس بأخذ تخفيض. كل حدا بيسجل عن طريق بلانكس
1: بأخذ تخفيض بجنن
0: للفوتي على التعرفات.
1: شكرا وجدان غانم، طبعا مدير عام شركة بلانكس، على هذا اللقاء الجميل، وبالنجاح لكم في تل أبيب.
0: الله يسعدك دوريت.
1: سلامات.

0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9.90 شيكل، لبنة نوفا 750 جرام ب 14.90 شيكل، مارجرينا أو محمقة بلوباند 200 جرام ب 3.12 شيكل، ولبنة الهنا 800 جرام ب 8.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: مشوار قريب وفرحة كبيرة لكل العيلة. سيتي مول كفر مندا. أضحى مبارك.
2: لسه باعد. إسا صبرت على تنسيق الضريبة لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجل وقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية، أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: دبح بيج ماركت أسعدنا،
4: دبح بيج ماركت أسعدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا،
4: وبأحلى شروي زبطنا.
0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24.90 شيكل، بوضة لكريميريا ناسلي لتر 400 ميل ب 15.90 شيكل، فريرو روشيه 375 جرام ب 39.90 شيكل، ورافائيلو 150 جرام ب 14.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
5: أول خطوة بعد قرار الزواج هو جهاز. شو تختاروا، من وين تبلشوا؟ عشان هيك بعوفر سنتر نوفا قليل بتلاقوا كل إشي لبيتكو جديد، مع رزم خاصة وأسعار بتناسب كل عريس وعروس. جهازكو جاهز. للتفاصيل زوروا صفحة عوفر سنتر نوفا قليل على الفيسبوك.
0: 50% على المسامير وشفرات الديسك.

0: شريط شازورو ناعم العشرة كيلو بس بأربعين شيكل. وين؟ عبر الويز الباترون لمواد البناء بير المكسور. لحقوا حالكو
1: يا باترون يا باترون، انت احسن اختيار
2: يا
3: دخولية بس بخمسة وعشرين شيكل.
0: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس بخمسة وعشرين شيكل، الحملة حتى 21/5. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا.
4: أحلى جلسة عائلية، نشاف لقمة هنية، بيبي شارك بعرابي.
5: عالشمس دائما.
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
7: عدنا إليكم والعود أحمد، وكل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. تحية خاصة جدا للجميع. اليوم راح نربحكم وسادتين، طبعا وسادة مساج. من وين هذا كله؟ من بيكيو ليزر. وطبعا إذا قلنا بيكيو ليزر، طبعا ثورة في عالم أجهزة الليزر الطبي لتقليل وتخفيف الأوجاع للعلاج الطبي المنزلي. بيكيو ليزر جهاز ليزر لعلاج الألام المزمنة والحادة والالتهابات والإصابات الرياضية والجروح ومشاكل العظام والمفاصل. الآن جهاز بيكيو ليزر برو الأكثر تطورا وتقدما بحملة تعرف لم يسبق لها مثيل. جهاز بيكيو ليزر برو بدل 3600 شيكل فقط 1740. ومش بس هيك، اليوم بتقدروا تحصلوا على الجهاز ل30 يوم تجريبي. إذا ما عجبكم الجهاز في عندكم إمكانية استرجاع كامل للمصاري. اتصلوا الآن على نجمة 3414. اليوم في عنا وسادتين، كل وسادة وسادة مساج مقدمة من بيكيو ليزر. مش غلط إن كنت تتصلوا طبعا وتجاوبوا صح السؤال وتربحوا معنا. مرحبا لمين؟ ألو.
8: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام.
8: كيف حالك؟
7: أهلا بأميرة، كيفك؟
8: الحمد لله. اخبارك؟
7: شو اخبارك؟ كيفك؟ طمنينا عنك.
8: الحمد لله. كيف حالك انت؟ زمان عندي يا راضي.
7: هلا هلا هلا وغلا.
8: دائما عم بسمع دائما.
7: لك وحشي والله، لك وحشي انت دائما بتتافيها.
8: يا بني الغلا كله. في معي على الخط كمان كثير واحد غالي.
7: اها مين؟
8: يلا تفضل احكي.
9: خليه
7: ايه سهير. ايش الخبر؟ لا سهير.
9: اي نعم.
7: يا هلا يا هلا يا هلا. شو الخبريات الحلوه هاي؟
9: انا موجود عنده بالريني.
7: شو نعيني يا عيني؟ بقول لي منور الريني اسه بقول.
9: لا لا انا موجوده بالدار، هي ودارهم.
7: الله يسعد هالروح. الله يخلينا اياك سهير ويخلينا اياك اميره.
8: نعم. أنا عملتها دمج. بطلع دحتي مع دورين. هنا بتندان على الخط.
7: حلو.
8: بطلع شو رأيك يفوت عراضي الصف مباشرة؟
7: الله يسعد هالروح. يخلينا ياكي.
9: دورين.
7: نعم.
9: اسمع، عن جد إذاعة الشمس هي بتعطي يعني معنوية عالية، وبتعطي أخرى صداقة، وبتعطي ثقة، وبتعطي محبة، بتعطي تسامح.
7: نعم.
9: عشان هيك يعني احنا بنضلنا نسمع لهاي الاذاعه.
7: الله يخلينا اياك يا سهير، هذا كله من فضلك وذوقك.
8: سلام كمان.
7: يا ساتر.
8: يعني انت عرفنا على الفحمويات بالعربي.
7: فش من هنا الفحمويات.
8: عرفنا طلعت فيها بالكتب قبل اسبوع
7: كمان. حلو.
8: بتسلم عليك ثلاثه. سلمي لي على دريد.
7: سلمي لي على الغوالي كلهن. الله يخلينا اياك واميره وسهير. بيكيو ليزر اشتريت الجهاز؟ اخذتيه؟
8: طبعا
7: بجنن الجهاز.
8: بتطلع لي عبر الراديو دائما بتخبط
7: بس والله الجهاز بجنن الجهاز.
8: طبعا
7: هاي لإلكو. وجه القمر. خلينا ياكو احلى صبايا. باي.
10: هل الفرح
7: هل الفرح هل
10: ازعل

وجه القمر تحية من الأعماق. بنذكركم بيكو ليزر، ثورة في عالم أجهزة الليزر الطبي لتقليل وتخفيف الأوجاع للعلاج الطبي المنزلي. وبنذكركم طبعا بيكو ليزر، جهاز ليزر لعلاج الآلام المزمنة والحادة والالتهابات والإصابات الرياضية والجروح ومشاكل العظام والمفاصل. والآن جهاز بيكو ليزر برو الأكثر تطورا وتقدما بحملة تعارف لم يسبق.

لها مثيل. نعم إنه جهاز بيكيو ليزر برو بدل 3600 شيكل فقط 1740. ومش بس هيك، اليوم بتقدروا تحصلوا على الجهاز ل 30 يوم تجريب، وإذا ما عجبكم الجهاز في عندكم إمكانية الاسترجاع كامل للمصاري. نجمة 3414، نعم وسادتين، كل وسادة مساج تاخذ العيل من بيكيو ليزر.

إذن عشان نبقى متفقين، أنا في الصيف بحب الشتاء وفي الشتاء بحب الصيف، وشكرا لكم، وهيك إحنا بنكون زبطنا كل شيء. مثل ألماني شهير جدا: إذا تزوجت امرأة واحدة سوف تتشاجر معك، إذا تزوجت اثنتين سيتشاجران من أجلك. لا لا لا، هذا مثل ألماني شهير، أنا ما دخلنيش فيه، وخلينا على واحد يا جماعة. ارفع

عداي فرحات حبيبي ميديا ستار الأحلى تهي الأحلى عداي. إذا بتتجوز تنتين بتتنام على الويلكم برا يا غالي. انت خليك بواحد يخي عداي، دير بالك دير بالك حالك حبيبي عداي، نار وشرار عداي.

0: واليوم بدنا نعطيكم وسادتين، وسادة مساج بتاخذ العائل من بيكو ليزر. بدنا نسألكم اليوم أسئلة كثيرة جدا عن الحيوانات، طبعا الكثير من الأسئلة اللي راح نسألكم إياها، ولكن السؤال الأول: أي حيوان يغير لونه حسب البيئة؟ هل هو السلحفاة، الحرباء، الضفدع، الأرنب؟ 0460-10-101. مرحبا، لمين؟ ألو.
1: ألو، مرحبا.
0: هلا وغلا وسلت حلا.
1: كيف حالك؟ معك أبو الهيبي.
0: أبو الهيبي، كيفك؟
1: والله الحمد لله.
0: كيف أنت والحام يا أبو الهيبي؟
1: والله بحبوش، أنا بحب الشتاء أنا.
0: هذا اللي اتفقنا عليه، بالصيف بنقول بنحب الشتاء.
1: أنا بكره الحم عن جد.
0: عن جد مالكاش بالحم؟ ها،
1: أنا خليت بالشتاء، عشان هيك بحب الشتاء.
0: طيب أخذت بيكو ليزر جهاز ولا بعدك؟
1: لا لا،
0: اشتري وادعي لي.
1: طيب بدي أقول لك شغلة عن السؤال الثنتين. سؤال لمين؟
0: سؤال إيش؟
1: لمين؟
0: كيف يعني؟ فهمني، مش فاهم عليك.
1: لمين؟ تبع الشيوعي. لمين؟
0: لمين؟ ماله؟
1: أنا اتزوج سنتين وروح أقرأ كتاب تحت الشجرة.
0: حبيت منك هاي، هاي حلوة منك. بتجنن، أنت بتجنن. خلينا إياك، أنت غالي ومغلغل، ولكن منا أطيب الأمنيات كل الحب. 0460-10-101. وطبعا سؤالي لكم كان: أي حيوان يغير لونه حسب البيئة؟ هل هي السلحفاة، الحرباء، الضفدع، الأرنب؟ وطبعا الجواب الصح أيضا رح يدخل على قرعة وسادة مساج. اليوم عنا وسادتين مساج من بيكو ليزر، أخ طبعا إشي بأخذ العين. والك فوري مع أجمل أغاني، تكي تكي تكي تكي، وراجعين عليكم إن شاء الله.

الاسد ها والله حلوه هي. يا ريت كنت قلت لي الاسد، كنا ساعتها بقول لك بكون دوره دوار ومدور، دوره دوار ومدور. الله يخلينا اياك يا غالي يا مغلغل، ولك منا اطيب الامنيات وكل الحب لك اينما كنت من اذاعه الشمس. شكرا يا غالي حبيبي، غالي ومغلغل، باي.

0: تك تك تك تك تك تك تك قلبي من النظرة. إذا تحيات للجميع. مرحبا لمين؟ ألو.
1: هلا مرحبا.
0: يا هلا مين معنا؟
1: جواد.
0: جواد شو أخبارك يا جواد؟
1: حبيبي يا غالي.
0: آه يا جواد، أول إشي طلبت الجهاز ولا بعدك؟
1: بعدنا.
0: يعني أول شيء بيكيو ليزر، هذا جهاز رهيب ممكن إنك تستخدمه وفعلا راح تكون مبسوط منه. أوكي يلا حاضر للسؤال. يلا السؤال بيقول: ما هو الحيوان الذي ينتج العسل؟ ما هو الحيوان الذي ينتج العسل؟
1: العسل النحل.
0: صح النحل، مزبوط. حدا ساعدك ولا لحالك؟
1: جوجل.
0: على جوجل، كل احترام لك، فعلا جواب صعب وسؤال بخوف يعني مش هوين. اما يعطيك لا كتير هيك كتير اوفر اوفر. يعطيك العافية غالي. باي. مرحبا لمين؟ الو.
2: الو
0: الو. ايوه ايوه مين معي؟
2: مرحبا.
0: مين معي؟
2: امال. امال
0: شو الاخبار؟
2: الله.
0: انت تمام امال؟
2: انا تمام
0: الحمد لله. طلبت جهاز البيكو ليزر ولا بعدك؟
2: لا
0: بعد. لا في غلط، في غلط كبير هون عم بيصير. غلط كبير عم بيصير. احسبيها احسبيها، لانه بدل 3600 شيكل 1700 شيكل. كل الاوجاع وداعا للاوجاع، شو بدك احلى من هيك؟ يعني لا ركبك بتصيروا حديد، المفاصل، الظهر، الديسك التحتاني، الديسك الفوقاني، فيش شيء. كل الحمد لله كل شيء.
2: ومنكم نستفيد.
0: اوكي حاضر السؤال.
2: السؤال اللي انت كنت سأله، الحرباي.
0: الحرباي انت بتعرف الحرباي ولا بتعرفهاش من ناحية ال...
2: بعرفها طبعا.
0: موجود
2: شو جاي انا من وين
0: يعني؟ موجود حربايات حواليك ولا ما في؟
2: ما شفتها عدة مرات.
0: عدة مرات
2: ما بعرف. يعني مش في بيتنا بس انا شفتها بال... هنا وهنا.
0: بتشوفيها هنا هو على صخرة، هون على صخرة هون الحرباي.
2: بالضبط. نعم بالزبط.
0: وفي كمان يعني حربيات من نوع تاني بس بلاش نفوت عليه هذا. يلا اس. اوكي حاضره. يلا، ما هو الحيوان الذي يعيش في الماء وعلى اليابسة؟ في حيوان بيعيش بالماء وبيعيش في اليابسة، مين هذا الحيوان؟ هل هو الضفدع، هل هو الجمل، هل هو الحصان، ام الاسد؟ انا بقول الاسد. شو رايك؟ الضفدع. والله انه جواب صح، كل احترام لكم، اليوم اذكياء، اليوم رائعين، انا مبسوط من كل يوم. اوكي ان شاء الله ربحت تربح وسادة مساج اليوم معي. مرحبا لمين؟ الو.
3: الو.
0: ايوه مين معي؟
3: انت العافية مروان.
0: مروان شو اخبارك؟
3: الحمد لله. شو اخبارك انت يا
0: كيفك؟
3: يا مغلغل.
0: انا اللي مغلغل وانت اللي مغلغل كمان.
3: الاثنين مغلغلين،
0: كله مغلغل. حاضر.
3: نحن اصدقاء علينا بيك
0: حبيب قلبي. يلا
3: أجاوب على ال قيادة. السؤال تسألني مش مهم.
0: سؤال لك، أول شيء طلبت البيكو ليزر ولا بعدك؟
3: على الطريق.
0: على الطريق يعني وين وصل؟ يعني وصل
3: لأنه يمكن مش راح يكفيني.
0: إن شاء الله حظك يكون حلو وتطلبه، لأنه عن جد البيكو ليزر عامل عمايل، وأنا بنصح إنك أنت تستعمل البيكو ليزر. أوكي
3: منه.
0: وين رحت؟ خليك معاي. نجمي 3414، الكل يتصل. نجمي 3414. أوكي نجمي 3414. أوكي
3: إن شاء الله.
0: سؤال لإلك. يلا حاضر.
3: تفضل تفضل.
0: ما هو الحيوان الذي يملك خرطوما طويلا؟ في حيوان عنده خرطوم طويل.
3: هاي صعب كثير.
0: هاي صعبة، سؤال كثير بخوف. حيوان عنده خرطوم طويل. إذا بدك بحذف

0: جوابين، إذا بدك نتصل صديق.
1: مش غيرك.
0: إذا هل هو الفيل أم وحيد القرن أم الزرافة أم الحمار الوحشي، حيوان عنده خرطوم طويل؟
1: بنفع أسألك كمان إله قرنين؟
0: إيش؟
1: بنفع أسألك سؤال إله قرنين غير خرطوم؟
0: يا رب دخيل الله. حبيب قلبي يا روحي، هو الفيل، هو الفيل نعم.
1: أهم من الجوائز صدقني، المعاملة أهم من الجوائز.
0: الله يسعدك. يعني أنت مبسوط من إذاعة الشمس؟ الحمد لله.
1: الحمد لله، طبت من مرضي.
0: يا حبيب قلبي، يا حبيب قلبي، يا روحي أنت، الله خلينا إياك. بيج لايك، أنا بحبك كتير، يعطيك العافية. سلام. مرحبا لمين؟
2: الله مرحبا.
0: شو الأخبار؟
2: ألو.
0: كيف الحال؟
2: الحمد لله.
0: أنت منيح؟
2: منيح تمام.
0: أوكي حاضر؟
2: حاضر.
0: طلبت البيكيو ليزر ولا بعدك؟
2: لا بعدنا.
0: مجبور تطلبه يا زلمي، مجبور
2: نطلبه.
0: لأنه عن جد إشي بخدي العقل وأنا بنصح فيه، يعني نجمة 3414. أوكي؟
2: إن شاء الله.
0: إن شاء الله حظك يكون حلو معنا اليوم. طيب قل لي إيش، مين هو الحيوان اللي بينام واقف؟
2: اللي بينام واقف؟
0: نعم بينام بس. الزرافي؟
2: الزرافة.
0: متأكد الزرافة تنام هي واقفة؟ لا الزرافة بتنام وبتكون ميلة راسها هيك، حرام مركية راسها، لأنه تعرف رقبتها طويلة. بس في حيوان تاني بينام، بينام هو واقف.
2: الفيل؟
0: الفيل؟ لا الفيل لا
2: ولا الفيل. طب أعطينا
0: شوف، الحصان، الكلب، البس، القرد.
2: الحصان.
0: الحصان صح، الحصان بينام هو واقف، مزبوط، بيغمض عينيه يا حرام وبيضل واقف. أنا عارف كيف بينام هذا الحصان، شو بعرفني، المهم بينام. أوكي شكرا لك عزيزي وبارك الله فيك، وبدي أتمنى لك كل الحب، يعطيك ألف عافية. مرحبا لمين؟ ألو
3: مرحبا.
0: يا هلا،
3: معك محمد من
0: كوكبنا. محمد شو أخبارك محمد؟
3: حبيب الله يسعدك، شو أخبارك؟
0: أنت تمام؟
3: الحمد لله، بينام صوتك سمعناه ما تقول وضع تمام.
0: لا مش الفيل اللي بينام هو واقف، اللي بينام هو الواقف والحصان. نعم
3: بقول مدام اسمع لصوتك، مدام وضع تمام.
0: حبيب قلبي الله يسعد هالقلبك، الله يخلينا اياك وان شاء الله دائما، بدي اتمنى لك الصحة والعافية. حاضر للأسئلة؟
3: حاضر.
0: طلبت الجهاز البيكيو ليزر ولا ما طلبتوش؟
3: اللي عندي 10 سنين.
0: شو رأيك بالبيكيو ليزر؟
3: بقولوا اسأل مجرب ولا اسأل خبير.
0: احكي لي.
3: اشي روعة.
0: يعني انت بتنصح وبتقول للكل يستعمله صح؟
3: طبعا هذا كثير بجنن.
0: حبيب قلبي حاضر؟
3: حاضر طبعا.
0: انو حيوان بيحمل بيته على ظهره؟
3: السلحفاة.
0: السلحفاة. كل احترام لإلك، كل احترام لإلك يا السلحفاة. صحيح. الله السلحفاة الله يسعدك. مرحبا لمين؟
4: الو مرحبا.
0: يا هلا مين معاي؟
4: علي خليلي.
0: علي شو اخبارك علي؟
4: والله الحمد لله. بس لكون مفتاح البراد.
0: مفتاح البراد. خليل جيب مفتاح البراد. خليل مفتاح البراد.
4: النسوين بيستنوا.
0: النسوين بيستنوا. بشرفك خليل جيب مفتاح البراد. أوكي يلا حاضر.
4: والله
0: يلا يا رب. في صوت حيوان بقولوا له صهيل.
4: إيش بقولوا له؟
0: صهيل.
4: زمان سمعت كل الناس اللي هو يميل أنا.
0: يا زلمي صهيل ولا أوس صهيل. إيش صوت مين هذا صهيل؟
4: قرب لي قرب لي أنت.
0: طلع شو بدي أحكي يا ربي دخيل. إله أربع جرين، حيوان إله أربع جرين.
4: وإن كل الناس اللي
0: صح
4: غير إحنا في الفيل.
0: مظبوط. طيب جات عبالي. طيب طيب خلينا نعطيك الاحتمالات. الحصان، الجمل، البقرة، البقرة أم الأسد؟
4: البقرة.
0: البقرة. حدا ساعدك ولا لحالك؟
4: شات جي بي تي.
0: صهيل البقرة. واو واو واو. يعني بصراحة انت مش فايت ولا عدرس، ولا عدرس يعني في علم الحيوانات بحياتك.
5: واو
0: واو. او ماي جاد. قول او ماي جاد.
5: او ماي جاد.
0: يا زلمي صهيل. صهيل ايش
4: يا زلمه؟ ما يربحني يا زلمه.
0: صهيل الحصان. صهيل الحصان.
4: بقول لك يا زلمه تقول لك
0: جاي تقول لي بقره، جاي تقول لي بقره. بقره صوت البقره اسمه خوار. خوار البقر. وصهيل الحصان.
4: اقول لك حصان حصان
0: الحصان. والحمير نهيق. اذا كمان مره نهيق الحمير. صهيل الحصان وخوار البقر. بدي اعلمكم انا دروس. يعطيك العافيه يا غالي
4: حبيبي.
0: باي. مرحبا لمين؟
6: مرحبا.
0: يا هلا.

0: معك عفو موسى من دار الأسد.
1: عفو شو أخبارك عفو؟
0: الحمد لله.
1: طلبت جهاز البيكو ليزر ولا لا؟
0: لا معي.
1: مالك وانت كمان سنة سنتين مالك إذا مطلبه نجمة 3414. أوكي حاضر؟
0: حاضر.
1: يلا مين هذا اللي صوته صوت الزئير؟
0: أسد.
1: أسد إنه الأسد.
0: إنه الأسد.
1: إنه الأسد. نعم هو زئير الأسد. الله يهدي بالك إن شاء الله، وإن شاء الله بتزقر زي الأسود يا غالية مغلغل. راح نروح لفاصل إعلاني، وبعد الفاصل مكملين معاك وخليكم معانا. بيكيو ليزر.
2: أحب بلدتي كثيرا، عفوا كثيرا. فيها جارتنا تيتا أم يوسف ستها لثلين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة مش من زمان يعني حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن
3: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
2: شكرا يعطيكم العافية.
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: وبأحلى شروي زبطنا،
5: وبأحلى شروي زبطنا.
4: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9.90 شيكل، لبنة نوفا 750 جرام ب 14.90 شيكل، مارجرينا أو محمقة بلو باند 200 جرام الثلاثة ب 12.90 شيكل، ولبنة الهنا 800 جرام ب 8.90 شيكل. بس خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
6: بدك تسافر وتغير جو؟ الطيارة بعيدة وسيتي مول بكفر مندا أقرب. سيتي مول، أضحى مبارك.
7: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: وبأحلى شروي زبطنا،
5: وبأحلى شروي زبطنا.
4: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. فطريش مقطع 400 جرام وليفود ال 25 شيكل، معلبات ذرة بيتا شيتا ال 25 شيكل، معلبات خيار مجموعة يافني من 7 ل 9 ال 25 شيكل، وجوز الملك بالوزن ب 29 شيكل للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
6: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
8: الشمس دائماً.
6: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
9: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، معي أنا زهير بهلول.
1: عدنا إليكم، العودة أحمد، وكل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. نذكركم هذا البرنامج مقدم تحت رعاية بيكيو ليزر، ثورة في عالم أجهزة الليزر الطبي لتقليل وتخفيف الأوجاع للعلاج الطبي المنزلي. بيكيو ليزر، جهاز ليزر لعلاج الآلام المزمنة والحادة والالتهابات والإصابات الرياضية والجروح ومشاكل العظام والمفاصل. والآن جهاز بيكيو ليزر برو الأكثر تطورا وتقدما بحملة تعرف لم يسبق لها مثيل. جهاز بيكيو ليزر برو بدل 3600 شيكل فقط 1740. مش بس هيك يا جماعة، بتقدروا تحصلوا على الجهاز ل 30 يوم تجريبي، وإذا ما عجبكم الجهاز في عندكم إمكانية استرجاع كامل للمصاري. اتصلوا الآن على نجمة 3414. مرحبا، لمين؟ ألو. ألو.
10: ألو.
1: أيوة، مين معي؟
10: فيروز.
1: شو الأخبار؟ ألو.
10: ألو.
1: أيوة، مين معي؟ منفعش هيك يا جماعة، ردوا علي بسرعة. مرحبا، لمين؟ ألو.
11: ألو، مرحبا.
1: يا هلا، كيفك؟
11: يعطيك العافية أبو ليانا.
1: هلا بالغلا كله. مين معي؟
11: برنامج برعاية بيكيو ليزر.
1: حبيبي نعيني عليك، طلبت الجهاز ولا بعدك؟
11: أحلى تحية لإلك وأحلى تحية لجميع طاقم إذاعة الشمس الرائعين.
1: الله يسعد هالروح.

0: حبيب قلبي ان شاء الله يا رب يكون لك طبعا نصيب مع وساده مساج من بيكو ليزر. وطبعا طائر يعرف بانه رمز السلام، من هو هذا الطائر الذي يعرف بانه رمز السلام؟ هل هو النسر ام الحمامه ام الغراب ام الصقر؟
1: يا سلام يا سلام، حمامة السلام تحمل غصن الزيتون.
0: يا سلام يا سلام
1: يا سلام.
0: بتتوقع حمامة السلام يوم من الأيام تحمل الغصن وتطير فوقينا؟
1: يا هذا بنتمنى فيه، طلنا صار عمري 46 سنة بتمنى فيه من وانا ولد صغير.
0: وأنت تحلم بهذه الحمامة، حمامة السلام،
1: وأنا أحلم وأراها وأحلم أن تحمل هذا غصن الزيتون.
0: وهل سيأتي ذلك اليوم وأن تحمل هذه الحمامة غصن السلام؟
1: نتمنى
0: أن تكون هذه الحمامة عند توقعاتك إن شاء الله. يعطيك العافية غالي
1: حبيبي أبو ليالي،
0: سلامات يا حلو. مرحبا لمين؟
2: يعطيك العافية.
0: يا هلا يا غالي، كيفك؟ شو أخبارك؟
2: والله الحمد لله، معك سعيد من الجديد.
0: سعيد، كيفك سعيد حبيب قلبي؟
2: الحمد لله رب.
0: أنت
2: العالمين.
0: تمام؟
2: تمام التمام.
0: طلب جهاز البيكو ليزر ولا بعدك؟
2: يلا
0: نطلبه. يلا شو اسم نطلبه يعني؟ شو بس نتضح حكي؟ لا بدنا نطلبه. نجمة 3414. أوكي
2: خلاص أوكي.
0: يلا قول يا رب، ما هو الطائر الذي يستطيع تقليد أصوات البشر؟ هل هو العصفور، الببغاء؟ كل احترام لك الجاكو، يعطيك ألف عافية غالي. مرحبا لمين؟
3: هلو.
0: أيوة
3: هلو.
0: يا هلا.
3: مرحبا.
0: هلا، مين معي؟
3: فيروز.
0: فيروز كيفك؟
3: لا.
0: أنت منيحة؟
3: الحمد لله.
0: الله يخليك يا فيروز. يلا حاضرة؟
3: حاضر.
0: ما هو الحيوان الذي يملك قرنا واحدا غالبا؟ حيوان عنده قرن واحد، مين هذا الحيوان؟
3: في اختيارات
0: عاد عنده قرن واحد، حتى القرن بيكون من صباحه لقدام هيك، مين هذا؟ تعرفيه؟ مين؟
3: وحيد الكرن.
0: النسر؟ شو؟
3: لا، وحيد الكرن.
0: وحيد القرن صحيح، فقط النسر. وحيد القرن صحيح، كل احترام لإلك والله يخلينا إياك، شكرا. سافيمينتي طبعا لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها، من إذاعة الشمس كل الخير والصحة والعافية، ولكم منا أطيب الأمنيات. لما أنا بسكت يا جماعة بسكت عشان أريح راسي مش عشان أنت صح. رؤيا فاروق. صحيح المصاري بتشتريش سعادة، بس تقعد في فرنسا زعلان أحسن ما تقعد جنب حيط مكتوب عليه صبح زائد حفيظة حب للأبد. آه والله مظبوط، آه والله مظبوط.

إذن في دراسة بتقول يا جماعة إنه الاستماع إلى نصائح النساء يؤدي إلى اتخاذ قرارات أفضل. استمعوا إلى نصائح النساء أيها الرجال. دراسة بتقول إذا استمعت أكثر أخذت قرارات أفضل. كل الاحترام. إزلام نوعين، رجال نوعين. الأول إذا بحبك عن جد برجعك طفلي، والتاني اللي عندكم منه هذا كل اللي عندكم منه هو هذا الرجل التاني. يلا يا جماعة، احنا طبعا كمان شوي رح نوصل لنهاية هذا اللقاء، ولكن قبل كل شيء حبيت أقولكم بارك الله فيكم دائما، أحبكم لو تعلمون كم، وراح نكون مع كوكتيل جمال. عيشوا الأجواء، عيشوا الجمال، عيشوا الشمس، بحبكم.

كوكتيل جمال. كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، هي خاصة جدا للجميع. قدمنا لكم هذا البرنامج تحت رعاية بيكيو ليزر، ثورة في عالم أجهزة الليزر الطبي لتقليل وتخفيف الأوجاع للعلاج الطبي المنزلي. اتصلوا الآن على نجمة 3414، نعم نجمة 3414، واحصلوا على هذا الجهاز وادعوا لي، لأن أنا حصلت عليه من زمان وبصراحة قاتل للأوجاع، فوداعا فعلا للأوجاع. لكم منا دائما أطيب نيات. وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء لهذه الساعة، لحظات سنعلن عن أسماء اللي ربحوا معنا وسادات المساج بعد قليل.

ما غيرك دخل راسي. تحية خاصة جدا للجميع، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها من إذاعة الشمس. كل الخير والحب.

0: إذا اللي ربحوا معنا الوسادات أميرة من الريني وسالم من كابول، ألف مبروك لكم، تحياتي من الأعماق لكل محبينا في كل مكان، إلى اللقاء، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية.
1: تعالوا لتكونوا جزء من النجاح. 97% من خريجات وخريجي أفيكا اندمجوا في سوق العمل. أفيكا، الكلية الأكاديمية للهندسة في تل أبيب، تدعوكم لليوم المفتوح للقب الأول والثاني في الهندسة والعلوم يوم الجمعة 15/5 في الحرم الأكاديمي أفيكا تل أبيب. ابحثوا في جوجل أفيكا، الاختيار المضمون.
2: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في الأومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع الأومي. الأومي، بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع الأومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: وبأحلى شروي زبطنا،
5: وبأحلى شروي زبطنا.
4: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل 90، بوضة لكريميريا نيسلي لترو 400 ميل ب 15 شيكل 90، فيريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل 90، ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
6: للمصممين الداخليين، بدل ما تتعب حالك وتطحن وقت وانت تشرح للعميل تبعك على بيته، مع بلانكس دقائق بتكفي عشان تفرجي كل شيء على الطبيعة وكيف راح يكون البيت. بلانكس بيعطيك الحل المثالي عشان الزبون ياخذ القرارات الصح. ابحثوا عنه عبر صفحات التواصل بلانكس PLNX. بلانكس، المستقبل بين يديك.
7: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني أن طهران لن تسمح بمرور الأسلحة الأمريكية عبر مضيق هرمز باتجاه القواعد العسكرية في المنطقة، وقال إن مضيق هرمز يخضع حاليا لسيطرة استراتيجية من جانب القوات المسلحة الإيرانية. وأوضح المتحدث أن أي جهة ترغب في عبور المضيق يجب أن تخضع لإشراف القوات المسلحة الإيرانية. إلى ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية، أفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن الطرف الأمريكي أبلغ طهران رفضه للمقترح الإيراني المطروح في هذه المرحلة من المفاوضات المتعلقة بالملف النووي. وأوضح المتحدث أن إيران ستتلقى تقييما أدق للموقف الأمريكي عبر الوسطاء الباكستانيين. وأكدت الخارجية الإيرانية في تصريحاتها أن طهران ترفض ما وصفته بالمطالب القصوى المتعلقة ببرنامجها النووي، معتبرة إياها مطالب غير عادلة ولا يمكن

0: القبول بها. إلى ملف لبنان، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتفاع عدد قتل الغارات الإسرائيلية منذ صباح اليوم إلى 12 قتيلا، إضافة إلى عدد من الجرحى إثر استهداف مركبات ومناطق متفرقة في الجنوب. بدوره أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترض هدفين مشبوهين في أجواء المنطقة التي تنتشر فيها قواته جنوب لبنان، مشيرا إلى أن حزب الله أطلق خلال الساعات الأخيرة عدة صواريخ. وأصدر الجيش إنذارا عاجلا لسكان عدة قرى في جنوب لبنان من بينها دير الزهراني، دعاهم فيه إلى الإخلاء الفوري بادعاء مهاجمة بنى تحتية تابعة لحزب الله. في سياق متصل، قالت مصادر إسرائيلية نقلا عن مصدر أمني إن الجيش الإسرائيلي يستعد لاستلام أسلحة وذخائر جديدة خلال الأسابيع المقبلة في إطار تعزيز قدراته لمواجهة هجمات الطائرات المسيرة التابعة لحزب الله. وأشارت المصادر إلى أن الجيش يعمل على تطوير وسائل تكنولوجية واستخبارية ورفع مستوى الانضباط العملياتي للحد من خسائر هجمات المسيرات. في الضفة الغربية، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية عن إصابة مواطنين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة عقابة شمال طوباس. وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الجيش اعتقلت 17 مواطنا من البلدة منذ اقتحامها قبل 4 ساعات، واقتادتهم إلى أحد المنازل الذي تتخذه مركزا للتحقيق الميداني، وما زالت تداهم العديد من منازل المواطنين. أفادت محافظة القدس بأن السلطات الإسرائيلية أجبرت عائلة على هدم منزلها ذاتيا في مخيم شعفاط شمال المدينة بعد تلقيها إخطارا يقضي بهدمه، تفاديا لفرض السلطات غرامات مالية باهظة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف ولطيفا في معظم المناطق. في القدس 17، الجليل الأعلى والناصرة 16، طبرية 15، حيفا والساحل 18، تل أبيب ويافا والنقب 19، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيكس.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.

0: أسعد الله أوقاتكم. المستشار يرحب بكم. الأستاذ خليل حداد معد البرنامج، إلى جانبي هنا عادي ياسين. نذكركم 0460-10-101. العديد من القضايا وصلت إلى غرفة التحرير ونحن سنتناول بعضا من هذه القضايا، وأنتم مدعوون أيضا للاتصال بنا خلال بث البرنامج وفي غضون أيام الأسبوع. وأسبوع المستشار مكون من يومين، الاثنين والأربعاء. فلنبدأ. السلامات لضيفتي.
1: أهلين ومرحبتين، وعليكم السلام.
0: كيف حالك؟
1: أهلين، الله يسلمك. أهلين أستاذ.
0: يا هلا بيكي. أهلين
1: أستاذ.
0: أهلين فيك. من حضرتك؟
1: أنا من الريني.
0: يا هلا بيكي. ليش اتصلتي ببرنامج المستشار؟
1: أنا سبق كل سنتين اتصلت فيك بالنسبة للتأمين الوطني. كان عندي أمراض وأعطوني سعود، ساعدتني بالسعود، أعطوني 20 ساعة.
0: انت يعني بتعاني من اعاقه معينه؟
1: بعاني من عده اعاقات.
0: بالسلامه.
1: عندي القلب وعندي

0: كانت بركبتي وظهري، عيني بشوف شويه منيح. كان عندي سرطان بالرحم، كان عندي نزيف، يعني عدة أمراض، يعني ما بقدر أشرح بالتفصيل.
1: بس كثير عندي. بس شفيتي من بعض الأمراض هاي؟ إن شاء الله حالتك أحسن.
0: هو لا مش أحسن. القلب عندي على الأسوأ، عندي الريات تضغط على القلب فبرفع الضغط عندي.
1: يعني باختصار مشاكل. باختصار معاناة.
0: عندي معاناة وعندي إعاقة، يعني ما بطلت أقدر يعني أتحرك زي ما هو لازم.
1: قولي لي، كنت مرة أنت طبعا مؤمنة وكنت تأخذ مخصصات وساعات مساعدة؟
0: باخذ أنا، أنت ساعدتني بالسعود وكان عندي أنا نخوت، بعدين لما صرت شيخوخة حولوني لشيخوخة وأعطوني معاش 4700، وهو يعني تضل النخوت للشيخوخة.
1: يعني إسا أنت بتعتمدي على مخصصات 4700 من التأمين الوطني؟
0: بس أنا حكيت معك قبل سنتين وساعدتني بالسعود، حكيت لأنه ساعات أكتر ومعاش بعلى، بس تضل المعاش هو والساعات 20 ساعة، يعني ما بكفوني. ما بقدر أوفش، عندي بنات، يعني ما عنديش حدا، عندي أولاد شباب وجوز زلمة كبير.
1: أول شيء الله يخلي لك الشباب ويخليك أنت وتكون بصحة وبعافية، وأهم شيء أنك تكون أفضل وتشعري بأنه ما حدا تاركك. طبعا إحنا إلى جانبك، طبعا إحنا لما وعدنا بناء على أقوال التأمين الوطني، بعرفش أنا مش متذكر طبعا إحنا على
0: أنا
1: الهواء.
0: ما حبيتش أرجع لأنه خلاص ما بعرف.
1: على كل حال لا، أنا بدي طبعا بدي أعتمد على نفسي من أجل مساعدتك طبعا، بس اللي بقولك إياه أنه في
0: والله زي ما ساعدت أول مرة ساعدني هاي المرة ساعات زيادة
1: إن شاء الله. بس أنا بعرفش طبعا إذا في محدوديات بمؤسسة التأمين الوطني بالنسبة للساعات المساعدة التي تصل إليك بالأسبوع 20 ساعة بجوز هاي الدرجة.
0: لا، بالأسبوع 5 ساعات أستاذ، مش 20، بالشهر 20 ساعة.
1: بالشهر 20 ساعة. أوكي. بتأمل أنه في ساعات إضافية ممكن أنه تنضاف، واحنا بنسعى من اجلك ونتمنى انه التامين الوطني يتعاملوا ويتفاعلوا ويتفاعلوا
0: دائما. استاذ
1: قلت لي الشباب، كم شاب عندك؟
0: عندي اولاد 2.
1: اعمارهم
0: 28 و25.
1: بس احكي لي بصراحه، يعني بيهتموا فيك ان شاء الله؟
0: اولادي حنين علي.
1: هذا اهم شيء. يا الله.
0: بس هن دائما بالشغل، يعني بيطلعوا من 6 بروحوا على 5 على 6، يعني شباب بيشبع المجال
1: اكيد. ومين معك بالبيت؟
0: جوز زلم كبير عم بدنا 80 سنة.
1: والله خير.
0: عنده امراض وعنده سعود كامل، لانه هو بشوف ايش عنده، مرض نفسي. وانا بطلت اقدر اكون فيه، يعني عنده متبالت، انا ما بقدر بطل عندي. يعني
1: ما انت الله يساعدك، انت كمان بدك حدا اللي يدعمك.
0: انا بدي حدا، يعني وفيش حدا حوالي، انا اصلا مش من هون، يعني فيش عندي اهل حوالي هون، يعني اللي حدا يساعدني.
1: قلتي لي يمكن مره من المرات انك من الضفه الغربيه.
0: ايوه انا من جنين. حكيت معه.
1: هسه عم بتذكر، وانا عم بتدحرج بالكلام معاكي، عم بتذكر انه بالفعل حكيتي معي وقلتي لي انك من الضفه الغربيه، ولكن اصبحتي من
0: مواطني.
1: من ابناء جلدتنا كما نقول. كما نقول
0: يعني صار لي هون تقريبا 29 سنة.
1: حقوقك عالية، وإن شاء الله تحصل على هاي المساعدات. أنا رح أسعى كثيرا.
0: بارك الله فيك، هذا الأمل فيك أستاذ.
1: ولكن أكثر من ذلك ببتهل لله عز وجل أن تتحسن أوضاعك وتقومي بخدمة زوجك العزيز، وإن شاء الله أولادك يكونوا دائما إلى جانبك. يعني
0: الحمد لله، والله إني بحدي، يعني أقول لك لا، حرام، حنين علي كثير.
1: متجوزين؟
0: لا والله، بعد نعزبي.
1: إن شاء الله، إن شاء الله يا رب الله يسعدهن ويسعدك.
0: الله يخلي عمرك، خلي أولادك أستاذ يسلموا.
1: الله يخليك. بتحبي كمان كلمة تقولي قبل ما نفترق؟
0: والله أنا بتأمل أنه يعني عن طريق الجديد زي ما ساعدني أول مرة ساعدني هاي المرة، لأنه فعلا فعلا بحاجة لمساعدة.
1: أنا متأكد.
0: وعندي تقارير طبية وعندي يعني شغلات، أنا مش مجرد كلام.
1: طيب أول إشي طبعا بعرف إذا بعتين لك كمان مرة الأوراق اللي عندك جديدة، إذا عندك أوراق جديدة.
0: والله أنا كنت أوقف محامي، بعدين قلت ليش أدفع مصاري، مش قدرتي. أنا بتصل الأستاذ بهلول وبيساعدني، والحمد لله يعني مبارح حكيت واليوم تابعت الموضوع، يعني

0: ألف شكر عن جد، يعني في اهتمام
1: إن شاء الله. دائما بنهتم بأصحاب الحق، وأنت صاحبة حق ضائع، وإن شاء الله التأمين الوطني الذي يخدم الناس. ويجب أن نقر ونعترف بأنه مؤسسة التأمين الوطني هي محورية في اقتصاد الناس وفي الحفاظ على كرامتهم
0: الحياتية. الدور الأكبر في الحفاظ على كرامة البني آدم بالفعل.
1: لا شك.
0: يسلم، شكرا كثير لك أستاذ،
1: سعدت بسماع صوتك. شكرا
0: أكثر والله. وأنا أكثر.
1: الله يديمك يا رب،
0: الله يرضى عليك. بارك الله فيك أستاذ.
2: إيجا العيد وعيدنا.

0: ظبطنا
1: شروة عيد الأضحى المبارك بس من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل و 90 للكيلو. نعم نعم ب 74 شيكل و 90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروة العيد من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
2: دخولي بس ب 25 شيكل.
1: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب 25 شيكل. الحملة حتى 21/5. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا. أحلى

0: اجى العيد وعيدنا
1: اجى العيد وعيدنا
0: ذبح بيج ماركت اسعدنا
1: ذبح بيج ماركت اسعدنا
0: اجى العيد وعيدنا
1: اجى العيد وعيدنا
0: وباحلى شروي زبطنا
1: وباحلى شروي زبطنا
0: شروات عيد الاضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه حمله بتصير مره واحده على المشروبات الخفيفه اسمعوا منيح سداسيه كوكولا او كوكولا زيرو 1.5 لتر مستورد رسمي ب 19 شيكل 90 بس مثل ما سمعتوا مستورد رسمي سداسيه الكوكولا ب 19 شيكل 90 بس سداسيه سودا تيمبو 1.5 لتر ب 14 شيكل 90 مشروب جامب 1.5 لتر الخمس ب 19 شيكل 90 ومشروب ليمونادا بلدي 2 لتر برينيف ب 9 شيكل 90 بس خاضع لشروط الحمله شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه الشارع الرئيسي عيد اضحى مبارك جهزوا حالكم منيح بلانكس تدعوكم للمشاركة الفعالة في معرض البناء الأكبر في البلاد تل أبيب وذلك يومي الثلاثاء 12/5 والأربعاء 13/5 تسجلوا عن طريق بلانكس للمشاركة السريعة في المعرض تعالوا وكونوا جزء فعال في معرض البناء الأكبر تل أبيب لدخول سريع سهل ومجاني فقط للمتسجلين عن طريق بلانكس سجلوا الآن 052-258-3000 بلانكس
1: اجى
0: العيد
1: وعيدنا اجى
0: العيد وعيدنا ذبح بيج ماركت اسعدنا
1: ذبح بيج ماركت اسعدنا
0: اجى العيد
1: وعيدنا اجى العيد
0: وعيدنا وباحلى شروي زبطنا
1: وباحلى شروي زبطنا
0: شروات عيد الاضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه العيد بده هيك لحمه وبهيك اسعار خروف كامل او نص خروف ب 74 شيكل 90 للكيلو نعم نعم ب 74 شيكل 90 للكيلو يا بلاش ضع خروف طازه 2 كيلو ب 220 شيكل ولحمه عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس خاضع لشروط الحملة شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي عيد أضحى مبارك بدك تسافر وتغير جو؟ الطيارة بعيدة وسيتي مول بكفر مندا أقرب سيتي مول أضحى مبارك
2: تريد إن مع آي بليس سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم آي بليس محلك لمنتجات أبل خاضع لشروط الحملة
3: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب VIP جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي لومي بس رقم واحد بقدر منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفات قانونية خاضع لشروط الخدمة
0: يوسيكار العفولة تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز يوسيكار العفولة نجمة 4973 يوسيكار أمان وضمان
4: نهاية أسبوع مليان مفاجآت في صالح ذباح الناصري يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي الموزي وتوتي للصور والتحية وكمان يوم الجمعة والسبت نستناكم مع فعاليات الأطفال رسم على الوجه عجلة الحظ جوائز أجواء احتفالية وزوايا تذوق

0: اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا. لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند شراء ب200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما بتخلص. خاضع لشروط الحملة.
1: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.

0: أجواء العيد تسيطر على حياتنا في هذه الأيام رغم الصعاب والمشاكل الجمة، إلا أنه في نهاية المطاف يحق لنا بأن نعيد في هذا العيد ونرجو لأولادنا الهناء والسعادة والجميع طبعا. الآن كنا في قضية التأمين، في القضية الأولى، الشكوى الأولى التي عرضناها لكم من الريني ومن التأمين الوطني إلى التأمين الوطني. سلامات.
1: سلام غير، شو أخبارك؟
0: أنا الحمد لله وحضرتك.
1: أنت الحمد لله، الله مليحة الحمد لله، بس نسمع صوتك من يمكن أحسن.
0: الله خلينا ياكي.
1: تسلم الله يسعدك.
0: ما في ألطف من هذا الكلام، وأنا بقول إنه عادة الكلام هو الذي يحسن الأجواء، الكلام اللطيف طبعا.
1: صح مظبوط.
0: من وين حضرتك إذا بقدر أسأل؟
1: أنا من يافت الناصري.
0: أنا
1: حكيت معك قبل شهر
0: عن
1: بالنسبة لل في شركة نصبتنا والثمان تلاف، وإسا بحكي معك قصة التأمين. أنا كتير يعني موجوعة.
0: شركة التأمين مش التأمين الوطني.
1: التأمين الوطني هو نفسه.
0: التأمين الوطني أوكي.
1: أنا كنت مكت بطالة، فخلصوني بطالة، إسا بيطلع لي شفتها خمسة ولا تكملة معاش، بعطوني بشهر 3000 شيكل. اللي 3000 شيكل أنا يعني كبنت عايش ببيت كبير بكفونيش، يعني عندي دواء شهري، أنا عندي نخوت وعندي كمان مي، أرنونة الحالة كل شهرين بدفع 950 شيكل عضار، يعني هدول اللي بعطوني يعني 3000 مش مكفيات مثال يعني.
0: بدي أسأل بعض الأسئلة ودون ما طبعا المساس في خصوصياتك طبعا، هل بتحبي تجاوبي جاوبي ولا بتحبيش تجاوبي ما تجاوبيش، على أساس أنا تكتمل الصورة أمامي. أنت لحالك ساكنة في البيت؟
1: أنا لحالي.
0: وما في حدا بدعمك؟
1: لا، ذاك المفروض أنا بحبش بأمد إيدي لحدا، وأخدي كل واحد اللي بعمر واللي بيعلم أولاده بجامعات بده حدا يساعدني بهذا الوضع يعني. وأنا بحب
0: أطلب منهم. وبقدر أسأل قديش عمرك إذا ممكن؟
1: فايت 59.
0: وانا
1: عندي نخوت 74%، مش قابلين يزيدوا لي ولا يزيدوا المعاش.
0: لا، ما هو التأمين يعني نسبة الإعاقة هي أطباء بيقرروا، مش التأمين كمؤسسة يعني. في أطباء، في لجنة أطباء بتفحص بتسأل كذا وبتشوف الوراق بتشوف مستندات طبية.
1: أنا بعتني مرات كتير يعني، باخد إبر بعيني، عندي 4 مرات بالنهار أنسولين وواحدة بالليل، غير الحبوب اللي باخدها 3 حبات كل يوم على الريق. أول امبارح يعني دخت وقعت بتأذيت يعني إجري كتير توجعني.
0: بدي أخطرها عليك طبعا بعد الاهتمام بصحتك وبعافيتك، وإن شاء الله ديري بالك على حالك وتضلك أو تضل أوضاعك منيحة وثباتك وأنت ماشي تحافظ عليه، وإن شاء الله لا تصابي بأذى ولا بأي حال من الأحوال. نحن نبتهل إليك وعليك، وإن شاء الله بإذنه تعالى الله برعاك. ولكن بدي يعني طبعا أسأل، يعني 3000 شيكل إذا بدك تعتمد عليهن أنت بالنسبة لكل المدفوعات اللي حكيت عليها، ولا يمكن أنه مرة من المرات تقدر تنهضي على إجريك التنتين؟
1: صح انبلا.
0: طب رحت للشؤون الاجتماعية مثلا؟
1: لا، رحت للمحامي، وقفنا محامي والمحامي مش قاعد بساعد زي ما هو لازم كمان.
0: في مكتوب المحامي أرسله عندك نسخة منه؟
1: مكتوب.
0: يعني انت بتقولي انه وكلت محامي، المحامي بعت رسائل، اعطاكي بعض النسخ من هاي الرسائل؟
1: لا
0: بعد المحامي بدافع عنك
1: تقريبا. كان يعني عبدا باليوم الثلاثة مبارح، فهو مسافر اجلوها وانا ضليني اجلو فيها مرتين ثلاثة يعني، اجلين هالوضع يعني كتير، والله كتير صعب زهير.
0: أول شيء بدك تستني يعني، إن مثل ما بقوله بالعبران إن ما لها صوت، يعني بدك تستني إنه اللجنة تتعين قريبا والمحامي يشوف شو بيقدر يساوي. أنا بقترح إنه بعد ما المحامي يستنفذ قدراته وقواه والسبل التي قد

0: تمنحك علاوي في المخصصات ولربما أيضا مساعدة من الشؤون الاجتماعية وما إلى ذلك أو الرفاه الاجتماعي، حتى يهتم المحامي من خلال اللجنة اللي بدها تنعقد، لجنة الاستئنافات، بعد ما أنه يستنفذ كل الوسائل اتصل فينا وساعتها إحنا منتدخل وبطلب منك ساعتها نسخ عن الرسائل التي اعتمد عليها هذا المحامي.
1: أنا الوراق الطبية كلها معي، أنا بكبش شيء يعني بصور وبحط عندي. فهمت علي؟
0: لا، أنا بدي رسالة وجهها المحامي إلى مؤسسة التأمين الوطني اعتراضا على قرارها بإعطائك فقط 3000 شيكل مخصصات شهرية وبهذا المبلغ، ولا يمكن أن تنهضي مثل ما قلنا مرة من المرات قدما إلى الأمام. فعشان هيك عشان نتدخل في الموضوع بدي شغلتين. الشغلة الأولى، أول إشي تلتئم تجتمع اللجنة هاي بعد ما أنه يعينوا تاريخ متجدد، والشغل الثاني انك تجيبي لنا رسالة ارسلها المحامي للتأمين الوطني.
1: هو مش راح ما ارسلش لانه بقول انا هيك هيك الوضع، وبقول يمكن اذا رحت قدمت يمكن يخصموا منك النقود، بقول له كمان هاد يخصموا يعني كدير يعطوني، قال لي ممكن تصفي 50% ممكن تنزل الى 20%، بقول على الوضع هذا اللي انا فيه يعني والله العظيم يعني مش عارف شو نعمل يعني بدفع لهن وقعد براكد أنا يعني ما خليتش حدا وجبت وراك من الدكاترة لحديد دكتور نفساني يعني حاولت إنه أخذ 40 حبة دواء تساعدني وطلعني من هذا الإشي يعني.
0: على كل مثل ما قلت لك ديري بالك على حالك واهتمي بنفسك وإن شاء الله تفتح الأبواب، بس بدها تفتح بناء على طلبات. الطلبات تنتين عندي أنا، هذا المحامي ما أنت بتدفعي له أو أنه راح تدفعي له فيما لو أنت ربحتي القضية في نهاية المطاف، روحي لعنده قولي له أنا بدي نسخة من مكتوب أنت وجهته للتأمين الوطني على أساس أبعته لبرنامج المستشار. أنا عم بشوف كل عم بطرق كل الأبواب وعم بحاول كل المحاولات من أجل السعي إنه كرامتي أحتفظ بها وأكون كباقي أبناء البشر اللي بيقدروا يعيشوا فوق سطح الماء مثل ما بقولوا. حضري لي هدول الشغلتين وإن شاء الله بنهتم فيكي. أوكي
1: إن شاء الله.
0: أنا ما بوعد يعني بديش أبدو وكأنه أنا عم بوعد بحل المشكلة، لأنه أنا بدي التفاصيل من خلال الرسالة، النسخة عن الرسالة هل اعتمد عليها المحامي بتوجهاته للتأمين الوطني. ابعتي لي هاي الرسالة فأنا راح أهتم ساعتها بالموضوع
1: إن شاء الله.
0: إلى اللقاء.

0: ومن يافة الناصرة إلى مجد الكروم. سلامات سيدي محمد.
1: السلام عليكم عم أبو عادل.
0: كيف حالك حبيبنا؟
1: كيف حالك يا محترم؟ كيف شحتك؟ شو
0: أنا أخبارك؟ الحمد لله يعني قدر المستطاع.
1: عم أبو عادل.
0: نعم.
1: أنت المضبوط مش مجاملي. أنت علم علم يعني من رفع الراس فيك.
0: الله خليك.
1: أي أول واحد يعني أنا متابع برنامجك كل الوقت يعني مش بس مشكلتي أنا. تابع كل المشاكل اللي بتحلوها يعني كل الاحترام إلك عم أبو عادل الله يديك ألف عافية.
0: أدامك الله وإن شاء الله الله كمان بمد يد العون لكم أجمعين ويكون كل مجتمعنا والناس أجمعين بألف ألف خير إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب إن شاء الله.
0: محمد ليش حكيت معنا حبيبنا؟
1: عم أبو عادل نفس المشكلة اللي حكيت لك عنها قبل فترة طويلة وتوجهت لناس وتوجهنا كمان بديش أخبي عليك كمان حكيت في راديو الشمس وتراجعوا الناس وملايين يعني وعدونا آخر مرة وعدني سليم سليم رئيس المجلس وعدونا أن خلال شهرين إحنا بنبلش نشتغل في الإشي يعني.
0: أنت بدك محمد تذكرني شو المشكلة؟ أنا بذكرش كل المشاكل أوتوماتيكية ذكرني.
1: تعالات بعيدا عنك تعالات البيوت جنب دورنا في حي
0: الصرف الصحي الصرف الصحي
1: الصرف الصحي
0: نعم
1: شايف الشرط الصحي في حي ذي المسيري منطقة الجنوب جنوب الشارع 85.
0: طب شو صار مع المجلس بالنسبة لهاي المياه التي
1: ولا عنا أبو عادل ولا صار إشي بالشيل يعني وعدونا بوعدونا هذا كل اللي بقدر أقول لك إياه يعني
0: في شبكة أنتوا يعني مربوطين ببيوتكم بشبكة الصرف الصحي البيوف
1: احنا اللي الحي كله ما فيش عندنا مصرف للبيوت يعني
0: بالمره
1: احنا كلياته بالتعالى هاي بالمره هذا اللي جنب

0: بالدور.
1: وكلياتكم عندكم ترخيص، عندكم رخص؟
0: في عندنا رخص مش الكل، بس في معظم في رخص.
1: اه لانه طلع الدور التي بنيت بلا ترخيص لا تستحق ان تحصل على كل الخدمات من المجلس المحلي او من المؤسسات المختلفة.
0: المشروع اتوافق عليه، المشروع اتوافق عليه.
1: بايش كان رد؟ طب ايش كان رد المجلس على طلباتكم وتوجهاتكم؟
0: حكينا معاه، حكيت معاه بمعرض الناس قبل حوالي 5 أشهر، قالنا خلال شهرين ونص هذا يعني المينيموم بيكون احنا مبلشين في المشروع.
1: طب ليه ليه ليه ليه طب كمل يعني مع الإذاعة التي انت اخترتها باحترام وشوف اذا وصلوا لنتيجه، يعني بلكي هن وصلوا لنتيجه مرجوه.
0: خلص استنى شوي، انا ما توجهتش لا
1: لا يا عمي، مش بالعكس محمد حبيب، لا انت تسمعني، انا
0: بقدر اساعدنا
1: 100% 100%. انت حر، انت انسان بالغ، انت حر تتوجه لمين مكان. انا بقول بلكي عندن جواب بالنسبه للاسئله التي وجهت الى رئيس المجلس، هذا اللي انا عم بساله.
0: ما فيش جوابات، في جواب، عشان هيك انا رجعت لك وتوجهت لك اخرى مره عند ابو عادل الى.
1: طيب انا بدي افحص الموضوع مسبقا اول، يعني انه ايش كان في الماضي قبل قديش انت طرحت القضيه عنا؟
0: انتم طرحتها مرتين مش مره، حوالي 6 أشهر 5 أشهر.
1: طيب انا راح اتوجه للاستاذ سليم، بوعدك اتوجه للاستاذ سليم، لا اعد اي وعود لانه انا ما بعرف بالضبط ايش بده يكون الرد. انا بحكلك فيما بعد بالنسبه للرد، وان شاء الله ان شاء الله يكون في تجاوب. انا بعرف ان الاستاذ سليم صليبي هو رئيس مجلس فعال وان شاء الله بتجاوب معنا، وانا بوعدك انه اعمل كل جهودي، يعني اما يعني اوعد بشكل قاطع انه القضيه تجد حلها انا لا استطيع بسبب تركيبه القضيه هاي، بانه انتم في بعض البيوت غير مرخصه.
0: بس انا من المجلس، يعني انه المشروع اتوافق عليه اجى ميزانيه.
1: يا ريت يكون هيك، هيك بكون اسهل بالنسبه لنا كمان، ولا يهمك محمد.
0: هو بحاله، هو سليم سليبي حكى هذا الشيء ابو سعد، يعني وطرح هذا الموضوع في الراديو. يعني
1: اوكي، انا ساستضيفه ان شاء الله مرة ثانية بالنسبة لهذه القضية ونشوف شو بكون الرد. انا بوعدك انه اعمل كل جهدي.
0: طيب شكرا.
1: اهلين اخ محمد، اهلين. شكرا
0: شكرا لك. شكرا.
1: بأمان الله. بعد لحظات سنستمر في طرح القضايا التي تصل بغزارة في هذا البرنامج. الساعة الآن 4:30 بالتمام. علي ياسين، في نغمات شيء؟

0: سنستكمل الاستماع إلى هذه الأنامل الموسيقية من علي ياسين بعد أن نطرح هذه المشكلة النصروية. سلامات سيدي.
1: سلامات أستاذ أبو عادل.
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله تمام.
0: قضية الحاويات في مدينة الناصرة لا تزال تطفو على السطح مثل ما بقولوا.
1: كالعادة معاناة شديدة يا أبو عادل.
0: احكي لي.
1: تقريبا يعني قبل شهرين انا اخذت الرقم اللي حطيته انت على البرنامج هون. انا نعم. بشتغل شوفير تراك.
0: نعم.
1: اخذت الرقم هذا اللي قلت لنا بتقدروا تتصلوا بالبلدية بالموكيد وتطلبوا جميع الخدمات.
0: صحيح، بناء على اقوال المديرة العامة لبلدية الناصرة.
1: هذا هو، اخذنا الرقم اتصلنا فيهم، ردوا علينا اول مرة قالوا لي حولوني لواحد ثاني كالعادة يعني. فاتصلت ثاني مرة نفس الشيء، حولوني لشخص ثاني. صار يجذب علي كل على الساعة 10 بالليل بيجيبوا لك حاوية ومش حاوية، وكله أنيسي أنه إنسان بيستكبر.

0: ما نوسخش الشوارع ما نوسخش الحي عندنا.
1: ايش المطلوب؟ انه يضعوا حاوية كبيرة في الحي؟
0: لا، الحاويات الصغيرة اللي هي بتنوضع قبل البيت.
1: يعني انت بتفضل حاويات صغيرة انه تكون الى جانب البيوت؟
0: كأغلب البيوت اللي بالمصر.
1: نعم اوكي. لا انا بدي احدد المشكلة. ماشي الحال،
0: هذا هو.
1: قدي صار لهاي القضية اخونا؟
0: تقريبا شهرين عم بصل فيهن، مع انه الواحد يعني صابر من زمان وعم بزيدوا الارنونة، ومنقول يلا مشي يا ولد، خلي بلكي الناصر تقدمت شوي، وفش منه. يعني احنا نطلب ابسط الاشياء، وانا خجلان حتى احكي بهذا الموضوع، يعني نحاوي تزبالي، يعني مش طالب اشي.
1: شو بتعمل استاذ بحياتك؟
0: انا بشتغل شوفير تراك.
1: وين بالمنطقة؟ هون بالشمال؟
0: يعني تقريبا. يعني انا اغلب الوقت انا بشكركم هذا البرنامج حقيقة استاذ ابو عادل، اللي هو سند، اذا بقدر اطلق عليه انه سند، هذا صار للمواطن اللي يقدر يطلع يحكي كلمته، يعبر عن مشاكله.
1: صحيح.
0: لانه بطلنا نقدر نتحمل. بطلنا نقدر نتحمل شيل، يعني مش عارف لوين بيوعدوا فينا.
1: ليش سألتك شو بتعمل بحياتك؟ لانك انت ذكرت في البداية انك على التراك، ولكن يعني يبدو من خلال كلامك انك انسان تثقفت كثيرا في حياتك.
0: الحمد لله. الحياة بتعلم، هي اكبر مدرسة
1: بلا شك. انت صاحب اسرة مكونة من
0: اربع اشخاص، انا وزوجتي وولد وبنت.
1: قد ايه عمرهن؟
0: 16 17.
1: الله يخلي لك اياها. يعني اولا اشكرك بانك اوليتنا الاهتمام وتوجهت الينا في هذه القضية التي تزعجك وتزعج الزوجة طبعا، التي تعدو 100 متر ونيف كي تسكب النفايات في حاويات بعيدة عن المنازل. وطبعا احترم طلبك بان تكون هناك حاويات صغيرة قريبة من المنازل لكي لا تتغلب النساء ولا يتغلب الرجال حيال تفريغ القمامة. وثالثا طبعا سأعمل قصارى جهدي مع بلدية الناصرة من أجل الاستفسار وأيضا فحص القضية إن كانت يسيرة الحال بأنه يضعوا هاي الحاويات الصغيرة من أجل تخفيف العبء الكبير على الأزواج. أوكي
0: أستاذ أبو عادل، يعني أنا بحكي عن 4-5 بيوت مكونات اللي بتحول، يعني في بس حاوي واحدة صغيرة.
1: وين هذا الحاي؟
0: هذا الحي بجبل حمودي الناصري. ويعني انا بحكي يمكن اكيد، وانا عندي شك كبير انه في كثير مواطنين بعانوا من هذا الامر بس مش قادرين يحكوا فيه.
1: وانت الصوت الذي اوصلت هذه الرساله، والرساله وصلت وهي بثت، وسنعالج القضيه ونعود اليك لاحقا بعد ان نتواصل مع بلديه الناصره. ماشي الحال، شكرا اخي الكريم، شكرا، وتمتعت بالحديث معك. شكرا لك.
0: أنا كذلك.
1: يا هلا بك.

0: نهاية أسبوع مليان مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي موزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت بنستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى، اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا، لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب 200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما بتخلص، خاضع لشروط الحملة.
1: شلخت سيفوني 20 كيلو بس ب 139 شيكل، مستر فيكس 116 ب 48 شيكل، ودار أكفانير 16 لتر بس ب 179 شيكل. وين؟ عبر الويز الباترون لمواد البناء دير المكسور. لحقوا حق
2: يا باترون يا باترون، انت أحسن اختيار
3: يا باترون.
0: عالعافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
4: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
0: برضو جديدة؟
4: كله جديد هون أخوي.
5: جديد، الخطة المرورية، إشارات في الحرب.

0: انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم. باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
1: فهمت وين؟
2: طبعاً إن اللبيب من الإشارة شو؟
1: يصلوا
3: لسه باعد لسه باعد لسه باعد. إسه صبرت على التنسيق الضريبي لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسه بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجا الوقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
4: بدك تسافر وتغير جو؟ الطيارة بعيدة وسيتي مول بكفر مندا أقرب. سيتي مول، أضحى مبارك.
5: إيجا العيد وعيدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
5: دبح بيج ماركت أسعدنا،
6: دبح بيج ماركت أسعدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
5: وبأحلى شروي زبطنا،
6: وبأحلى شروي زبطنا.
4: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل و90، زيت ذرة جورج شقحة 3 لتر ب 27 شيكل و90، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحة ب 29 شيكل و90، وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
7: تشعرون بأنكم أقل تركيزاً أو أكثر تعباً؟ مع فينيا، مكمل مستخلص من خلايا العنب الأحمر، ستشعرون باليقظة والنشاط بفضل تحسين تدفق الدم وتزويد الجسم بالأكسجين. فينيا، مصادق عليه من وزارة الصحة. فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية. اتصلوا الآن نجمي 3287.
8: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.

0: أنتم وبرنامج المستشار، سلامات للمواطنة من الشمال.
1: مرحبا، يعطيك العافية.
0: يعطيك أنت ألف عافية، كيف حالك؟
1: الحمد لله، مع أبو عادل تمام.
0: يا هلا بك، تستمعين إلى المستشار؟
1: دايما.
0: وآين بالسيارة بالبيت؟
1: بكل محل استراحة.
0: آه. وليش قررت أنه تتوجه إلى المستشار؟
1: توجهت لكم لأنه صارت معي مشكلة مع شركة اللي هي بتحاول إنها تساعد لدروج أشراي، بس صراحة ما ساعدتنيش، نصبت علي.
0: وطبعا دروج الأشراي أو تصنيف الاعتماد هي قضية تتبناها البنوك بناء على دخل الإنسان، يعني قديش دخله بيعطوه إمكانية إنه يأخذ على حساب البنك دون ما أن يكون رصيد كامل، وهذه هي القضية مثل ما أنا فاهم.
1: مزبوط.
0: قديش أعطوك يا أشراي اعتماد؟
1: كان عندي دروج الأشراي 630، على أساس أني مبلش شغل صل مكافئ، كان عندي حساب صلوا 3 سنين عندهن.
0: بهمش بس إيش يعني 630؟
1: البي دي آي.
0: آه.
1: البي دي آي كان عندي 630.
0: إيه يترجم بالمال قديش؟
1: بترجمش بعرفش كيف بحسبوها. بس إنه إذا قلطت 650 معناته هو حساب بيكون تكين فوق 550. كان عندي 630 وكانوا معطيني أشراي مقبلة، يعني على أساس إنه أنا بدي أشفر الإشي، بدي أخذ هلبقة، بدي أخذ فيزا، بدي أعمل أكبر الأشراي.
0: المشكلة إنه البنك هو مش مكتب رفاه اجتماعي، يعني البنك كمان عنده محدوديات، يعني ما بيقدر يعطيك إلى ما لا نهاية، لازم يكون حد معين، لأنه دخلك كمان هو دخل محدود إذا أنا مش غلطان.
1: مظبوط، بس لما أنا فيش عندي ولا إشي راجع، لا شكات ولا فيزا ولا هرقات كيزع ماشي ولا هلبقى ماشي، فيش عندي ولا إشي ولا إشي ولا إشي. أنا توجهت لهاي الشركة، قالوا لي إحنا بنقدر نساعدك.
0: يعني بعد ما البنك رفض إنه يرفع لك الرصيد توجهت إلى شركة خاصة.
1: مظبوط.
0: إيش قالت لك الشركة؟
1: قالوا لي إحنا منضبط لك إياها، بدك تدفعي 6800 شيكل بعديه خصم عشان عندي بنت معاقة. دفعت 6800 شيكل وقالوا لي خلال شهرين بيكون عندك جواب، منضبط لك انه 680 بيصيروا اكتر، هيك حكوا لي بيصير اكتر، بتصير تقدر تاخدي هلبقات، بتصير تاخدي فيزا اكتر، يعني انه يكبروا لك الفيزا اشراي اكتر. من بعد 4 أشهر توجهت لهم، كانوا صاروا محين للدروج اشراي بالمرة، ما ساعدونيش هن بعمليا، انه هن دمروني حطموني.
0: يعني 6000 اخذوا 6000 شيكل ونيف، ولم يدافعوا عنك ولم يرفعوا ولم يؤثروا برفع الرصيد من البنك بناء على اقوالك لحد الان.
1: مزبوط.
0: اها. وكيف مدبر حالك؟
1: كيف مدبر حالي؟ انا بس بصراحه كنت لحالي، جوزي كان حادث عمل، وكنت أساس أني توجهت للبنك قلت لهم أنا بدي استبقى، هن وعدوني أنه إذا كانك إحنا بنرفع لك الدروج أشراي منظبط لك إياته، بتقدر تتوجه لأياته بنك ما يكون، وبتقدر تفتح كمان حساب بنك وبتاخذ اللي بدك إياته.
0: هذا اللي نقلوا لك إياه، ولكن على أرض الواقع ما صارش إشي من الشكل.
1: ما صارش إشي، لا توجهت للبنك قلت لهم أنا حسابي مزبوط وكل إشي تكين. قالت لي مين قال لك إنه تكين؟ قلت لها أنا زبطت. قلت لي أنت شو ماحي؟ قلت لها ما محيتش. قالت لي كل إشي عندك ممحي، أنت ممنوع تفتح حساب، وممنوع تأخذ هلبقة، وممنوع تأخذ فيزا ولا أشراي لحد 4 سنين. يعني أنا بدأ كنت يعني حطموني بالعربي.
0: بس إيش الخدعة اللي نسبوها لإلك؟ إيش الخدعة؟
1: الخدعة إنه هني محولي كل إشي نتوني أشراي محولي إياها، هني كانوا بالدنيا.
0: طب شو المصلحة تبعتن إنه يمحو؟ يمكن ما بيقدروش يساعدوكي، ولكن ليش يمحو؟
1: محوها من بنك إسرائيل عن أبو عادل.
0: ولو ما هو إيش الانترس، إيش المصلحة تبعتن بإنه محوكي؟ يعني هذا اللي عم بسأله، إيش السبب؟
1: بيقدروش يطلعوا هي السبق اللي كنت بدي اقول لك اياها، هن بيقدروش يطلعوا، كيف ما قالوا لك عن البنك، هن بيقدروش يطلعوا لك الدروج اشراي، هن بس بمحل، هاي هي وظيفتهم.
0: شو ما محايب كل إنسان بيدروا على البنك ويطلب إنه يمحو كل حساباتنا وكل الرصيد تبعنا. هاي مش قضية يعني على كل في في في بعض علامات الاستفهام بهاي القضية. أنا على كل سأطلب من التحرير هنا في برنامج المستشار إنه يأخذ مني كل التفاصيل والأرقام وأرقام الهوية وما إلى ذلك، حسابات البنك، ونفحص مع بنك إسرائيل كيف تمت عملية محو كل حساباتك وكل الرصيد الذي تمتعت به أو منحك إياه البنك اللي بتتعامل معه. ومنيح أنه مش عم نذكر اسم البنك، بدناش نذكر اسم البنك ولا نذكر أسماء، أما إحنا راح نفحص الموضوع. إذا بيتضح بأنه كان في هنا خلل في القضية سنصلح الخلل، وإذا في يعني تهمي عليك أو على الشركة منشوف شو كيف بنقدر نستكمل معالجة الموضوع.
1: عم أبو عادل، أنا اللي بطلبه أنا 6800 شيكل بديش إياهن، أنا بس يرجعوا لي الدروج الأسرائي اللي هو كان 630، ساعتها أنا بقدر أتنفس. طيب. أنا بديش مصاري يعني.
0: على كل إحنا دورنا كمان توعوي، ومن خلال عرض هذه المشكلة إحنا بنحاول نصحي الناس بأنه ما يعني ينجروا بلهاف وراء مكاتب وشركات تعد وعود كبيرة، وكأننا نعيش في جنات عدن في هذه الفترة من الزمان. كل إنسان عنده أزمة صغيرة يحاول هو يحل هذه المشكلة بدلا من اللجوء أوتوماتيكيا إلى هذه المكاتب.
1: صحيح، أنا لو بدي أمحاها كان أنا محيتها لحالي.
0: ما هذا اللي بقوله، كل إنسان بيقدر يمحى كل حساباته، مش مشكلة يعني.
1: بس ما كنت عارفة إنه بدهم يخربوا لي الحساب الصراحة.
0: طيب، على كل مثل ما قلت لك بنستجمع المعلومات منك والأرقام ومنشوف شو بنقدر نساوي.
1: إن شاء الله
0: إذا بيطلع بينا إحنا بنكون سعداء. شكرا وبالتوفيق إن شاء الله.

0: فيك.
1: قبل أن نشرح كيف أنت معنا بهذا البرنامج، أنا بشكرك بأنك توجهت إلينا بمبادرة منك بعد ما استمعت إلى مشكلة هذه الفتاة التي تعاني من هذه القضية. شو النصائح اللي بدك تسديها لإلها كخبيري في هذا الشأن؟ لا لا، مش سامع. نتحسن خط الهاتف عادي، تفضلي.
0: لا
1: مش قادر أسمعك
0: شوي عن الكتاب الحارة. لحظة، أغير محل
1: عادي.

0: نجرب كمان مرة تفضلي.
1: هلا أنت منيح؟
0: بتأمل. احكي لك جملتين ثلاثة نسمع.
1: بقول أنا بمجالي خبرتي يعني بالبنك كل يوم بتوجهوا لنا زباين بهذا الموضوع.
0: نعم.
1: طلع في الدروج أشراي كتير بيلعب دور طبعا بشو اللكوح بيقدر ياخذ هلفاء او مسجيره او شيء. اللي بصير انه اللكوح هذا بفوت لامينوس او المعاش عنده بخاف او بيرجع عنده دفعات فنفقع الدروج. اذا هذا الدروج بيأثر عليه شو بيقدر ياخذ، بيجي يقدم على هلفاء بنقدر نقول له مثلا بقدرش اعطيك لان الدروج عندك واطي، فبيأس اللكوح هذا بصير يفكر انه شو بدي اعمل عشان الدروج عندي يعلى واقدر اخذ الهلبقه اللي بدي اياها. بتوجه لهدول الحبرات اللي بمحوا الدروج. شو اللي بصير؟ الو معي انت؟
0: انا معك بتمعن.
1: بقول انه هدول بتوجهوا لهدول الاشخاص والحبرات، هن بفكروا انه يقدروا يعلوا لهم الدروج ويقدر كل شيء يصير بسهر، بتبرر بعدين انه هن بمحوا هذا
0: الشيء. يا ريت ترجع للخط مثل ما كنت قبل كم دقيقة، لأنه إسا صرت أسمعك مع تشويش. هلا أنا بفهمه أنه هاي الشركات بتقدر توعد الزبائن هاللي بتورطوا بقضية عدم رفع الرصيد.
1: في منهن اللي بيغيروا، بس هو بالبنك بسرعة هذا بيح بنك إسرائيل، يعني حتى لو غيروا ومحوا بمحنا بالبنك أنه نعمل محي، فبرضه بنقول لهم ايش اللي بيطلع لكاش ايش لانك انت محيته، مش لازم يمحاه، يعني هن ممنوع هن يفوتوا يلعبوا بهذا الدوح. هذا دوح بنك اسرائيل، هذا من دوح بنك اكس واي، هذا دوح بنك اسرائيل فيش فيه يلعب. فهن لما بيمحوا ببين عنا انه نعمل محي.
0: يعني هاي العمليه غير قانونيه عمليا مثل ما انا فاهم.
1: احنا بنحكي انه هاي العمليه مش مضبوطه، يعني حتى لو محوا ببين عنا انه انمحى. الصبيه اللي صار معها هي نصبوها لانه هذول الشركه يعني قالوا لها انه بنرفع عليك، وهن بفعل مش بيرفعوا، هن بيمحوا لها اياه، ببين بالبنوك انه نعمل محي.
0: يعني لما ببين بالبنك انه نعمل محي، البنك بعلش يعطي رصيد ولا بيقدر يستأنف التعامل مع الزبون كمان مره؟
1: لما هي بتيجي بدها تقدم على قرض والمعرخة او البنك مش معطيتها هالفقاه اللي بتقدر تاخذها باوفر ميادي، ساعتها بتنطر نقدم على هالفقاه. الاشي اللي بيصير انه لما بدنا نقدم على هالفقاه مجبورين نطبع هذا الدوح اللي هو نتناقش راي، دوح نتناقش راي.
0: يعني ايش انت بتقترحي على هالفتاه بحذافير الطلبات؟ واحد
1: انا مش بس لإلها، بحكي للكل انه احنا
0: ما اختلفناش من خلال حل هذه المشكله سيستفيد الاخر طبعا،
1: او الاخر ما يروحوش ما يتوجهوش لحدا يمحي نتناقش راي، دوح نتناقش راي ما يتوجهوش، حتى لو توجهوا لشخص وفلان وشرك انه يمحوه بالآخر ببين إنه نعمل محي.
0: بس كيف هن مخولين بإنه يمحوا هاي الأرقام كلياتها والحسابات دون ما؟
1: إني بيشبرحوا إني بيشمحوا هذا الدوح، ببين فيه شو الشخص هذا عنده، رجع له بالفترة الثلاث سنوات الأخرانيات، شو رجع له شكات، شو رجع له هرشاوت، إذا كان عنده تيجوريم، إذا كان عنده تيك بالهوتسالي بوعل، إذا عنده حب بإرجون محداش.
0: كيف هاي المرأة بدها ترجع التعامل مع البنك ما دامت الأرقام قد محيت؟
1: هي بضل التعامل مع البنك، بس هي اذا بدها تيجي تقدم على قرض وبنفحص هذا الدوح ببين انها نعمل محي، بنقول لها يا عمي لا، في نتونيم عندك مش قادرين نشوف نتونيم عندك، ما محيه، فمش راح نقدر نقدم لك.
0: وكانه اخفاء الحقائق، يعني هاي
1: بالضبط عم بيخفي الحقائق.
0: وهي عمليه تستمر وقت قصير حتى تبدو للعيان من خلال استكشاف البنك بانه ما في رصيد وما في ارقام. اوكي، ارجو بان تكون المستمع قد استمعت الى هذه النصائح والتحليلات التي وردت على لسانك. كثير كثير بشكرك بانك توجهت الينا في هذا الصدد. يا هلا بيكي. وهكذا ناتي الى ختام هذا

هذه الحلقة من برنامج المستشار علي ياسين والأستاذ خليل حداد زهير بهرول، أيضا كنت معكم بشرف واعتزاز. إلى اللقاء.

0: تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: وبأحلى شروي زبطنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا.
1: شروة عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24.90 شيكل، زيت ذرة جورج شقحة 3 لتر ب 27.90 شيكل، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحة ب 29.90 شيكل، وطحينة الأمير 900 جرام ب 14.90 شيكل. بس خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
3: مشوار قريب وفرحة كبيرة لكل العائلة. سيتي مول كفرمندا. أضحى مبارك.
4: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا طعم الحياة.
5: أول خطوة بعد قرار الزواج هو جهاز، شو تختاروا من وين تبلشوا. عشان هيك بعوفر سنتر نوفا قليل بتلاقوا كل إشي لبيتكو جديد مع رزم خاصة وأسعار بتناسب كل عريس وعروس. جهازكو جاهز. للتفاصيل زوروا صفحة عوفر سنتر نوفا قليل على الفيسبوك.
6: نهاية أسبوع مليانة مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي موزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت بنستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى. اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا. لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب 200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما بتخلص. خلاص خاضع لشروط الحملة.
0: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الخامسة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية عن إصابة طفل في العاشرة من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لحادث دهس من قبل مركبة في بلدة السيد بمنطقة النقب، ونقل المصاب إلى المستشفى وهو يعاني من عدة إصابات في أنحاء جسده ووصفت حالته بالمستقرة. بدورها بشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. إلى ملف لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أكمل موجة غارات استهدفت بنى تحتية تابعة لحزب الله جنوب لبنان. وأوضح الجيش أنه استهدف خلال اليوم مخازن أسلحة ومنصات معدة لإطلاق الصواريخ وبنى تحتية تابعة للحزب في سلسلة غارات متفرقة على عدة مناطق جنوب لبنان. بدورها أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتفاع عدد قتل الغارات الإسرائيلية منذ صباح اليوم إلى 12 قتيلا، إضافة إلى عدد من الجرحى إثر استهداف مركبات ومناطق متفرقة في الجنوب. إلى إيران، أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني أن طهران لن تسمح بمرور الأسلحة الأمريكية عبر مضيق هرمز باتجاه القواعد العسكرية في المنطقة، وقال إن مضيق هرمز يخضع حاليا لسيطرة استراتيجية من جانب القوات المسلحة الإيرانية. وأوضح المتحدث أن أي جهة ترغب في عبور المضيق يجب أن تخضع لإشراف القوات المسلحة الإيرانية. إلى ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية، أفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن الطرف الأمريكي أبلغ طهران رفضه للمقترح الإيراني المطروح في هذه المرحلة من المفاوضات المتعلقة بالملف النووي. وأوضح المتحدث أن إيران ستتلقى تقييما أدق للموقف الأمريكي عبر الوسطاء الباكستانيين. وأكدت الخارجية الإيرانية في تصريحاتها أن طهران ترفض ما وصفته بالمطالب القصوى المتعلقة ببرنامجها النووي، معتبرة إياها مطالب غير عادلة ولا يمكن القبول بها. في الضفة الغربية، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة مواطنين اثنين جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي عليهما بالضرب خلال اقتحامه بلدة عقابة شمال طوباس. وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الجيش اعتقلت 17 مواطنا من البلدة واقتادتهم إلى أحد المنازل الذي تتخذه مركزا للتحقيق الميداني.

0: وما زالت تدهم العديد من منازل المواطنين.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف ولطيفا في معظم المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 17، الجليل الأعلى والناصرة 16، طبرية 15، حيفا والساحل 18، تل أبيب ويافا والنقب 19، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. لحظات تلتقون الزميل جاكي خوري في برنامج الحصاد الإخباري. أسعدتم أوقاتا، في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: في هذا الحصاد نتابع في محاور عدة العنف والجريمة في المجتمع العربي. تابعنا اليوم صباحا جريمة أخرى للأسف، هذه المرة في مدينة شفا عمر وأيضا في اللد، يحاولون إطلاق صرخة في ظل استمرار حوادث إطلاق النار والعنف في المدينة وإطلاق صرخة بهذا الاتجاه. يوم أمس وزير الأمن القومي كان في زيارة استفزازية في سخنين، ولكن واضح أن هذا لن يؤثر على المشهد العام في كل ما يرتبط بالعنف والجريمة ومحاربتها، وبالرغم من اللقاءات المستمرة مع المفتش العام لشرطة إسرائيل. سنتابع أيضا في اعتداءات المستوطنين هذا الصباح، أيضا تابعنا ارتقاء فتى وقبل قليل بلاغات عن استمرار الاعتداءات واستهداف حتى رعاة الأغنام والمواشي في مناطق مختلفة في الضفة الغربية. وكذلك ترقب للقاء القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي في بكين، هل هذا مؤشر أيضا لمنع التصعيد في منطقة الخليج في المقابل استمرار القصف الإسرائيلي في مواقع في جنوب لبنان، ارتقاء عدد من المواطنين وأيضا تهديدات مستمرة، وهذا عشية اللقاء التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل الذي سينعقد في واشنطن، ولكن لا تعليق أيضا أو تعليق أمال كبيرة على هذا اللقاء مع استمرار التصعيد كما ذكرت. سنكون إذن مع هذه المحاور وأخرى، ولكن نبدأ من مدينة اللد. الأستاذ المحامي خالد الزبرق اللجنة الشعبية، تحياتي.
1: مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
0: أيضا أنتم تظاهرتم، حاولتم إطلاق صرخة، كيف تصف لنا ما كان اليوم في اللد؟
1: يعني نحن موجودين الآن العشرات من أبناء اللد بالرملة في مدينة اللد في هذه الوقفة الاحتجاجية التي نطلق من خلالها الصرخة، صرخة ضد العنف والجريمة، والتي حقيقة نحن نوجه ثلاث رسائل رئيسية من خلال هذه الوقفة. أولا نحن نوجه رسالتنا إلى الدولة ونقول لهم أن مخططات القلع والتهجير وتفكيك المجتمع وإضعاف المجتمع، هذه مخططات باتت واضحة للجميع، نحن لن نصمت عليها ولن نقبل أن تستمر هذه المخططات لتفكيكنا، ولذلك المتهم الرئيسي في انتشار العنف والجريمة هم الدولة. ثانيا نحن نوجه رسالة إلى العائلات المتخاصمة المتنازعة، نقول لهم نحن نريد

0: نتمنى عليكم أن تكونوا عوامل دفع وعوامل قوة داخل مجتمعنا وليس عوامل تفكيك وعوامل إضعاف لمجتمعنا. لذلك أن يستمر هذا المسلسل مسلسل الدم أن يستمر ونبقى فقط نعد الضحايا هذا شيء غير مقبول. ونحن نريد ونناشدهم أن يتوقف شلال الدم لأننا نريد أن نعطي المجال أن نفسح المجال للجان الصلح من أجل أن تعمل عملها لإغلاق هذا.
1: نعم أستاذ خالد، كانت عدة عناوين في الفترة الأخيرة تتحدث عن إحلال صلح بين عائلات في اللد وفي الرملة، ونتحدث عن بيئة واحدة. ما الذي تغير؟ أم هذه فشلت أم هي خلافات أخرى هي مشخصة بالنسبة لكم ولكن لم يعملوا على حلها أو لم ينجحوا في حلها؟
0: الصلح الذي حدث في مدينة اللد والرملة في الآونة الأخيرة مازال قائم وموجود وناجح ويعني ولم يتم انتهاك هذا الصلح من أي طرف. نحن نتحدث عن نزاعات أخرى. الرسالة الثالثة أستاذ جاكي وهو مهم.
1: نعم.
0: نحن نرى إنه مجتمعنا يعني وصل إلى مرحلة لا مبالاة، مرحلة اليأس، مرحلة يعني الصمت والسكوت والوقوف موقف المتفرج. نحن نريد أن نوجه رسالة لمجتمعنا ونقول له على المجتمع أن يتحرك، على المجتمع أن يقف حتى أيضا يعرف الجميع أن هذا الطريق هو طريق مرفوض غير مقبول، وعلى القوى الحية داخل مجتمعنا أن تتحرك أيضا، لأن الآن انتشار العنف والجريمة أصبح انتشار على مستوى كل القرى والمدن الموجود فيها، نحن الموجودين فيها، العرب الموجودين فيها. لذلك هذا واجب الآن علينا جميعا. العنف هو مرض مجتمعي قابل للعلاج إذا توفرت الأيدي النظيفة والقوى الحية والضمائر الحية التي تتحرك من أجل اجتثاث هذه الآفة، وهذا دور.
1: نعم أنا لن أطيل عليك أستاذ خالد، ولكن أنت تعرف أن التجربة أثبتت أنت تطالب بالجميع بالتحرك، ولكن في كل بلد نجحوا كان الجهد بالأساس جهد محلي، الدعم المعنوي قد يكون من أطراف عديدة. هذا حصل في سخنين، حصل في بلدات كثيرة، أنه من يحرك القضية هم أهل البلد بأنفسهم، يعني أهل مكة أدرى بشعابها كما نقول دائما وتعلمنا، وبالتالي هذا أيضا واجبكم أنتم بالأساس داخليا قبل أن تأتي أي جهة من الخارج.
0: نحن نتحمل مسؤولية واجبنا على أكمل يعني بالكامل، ونحن نقوم بما نقوم به من أجل الإصلاح، وهذا موضوع مهم. وفعلا يجب على كل بلد وكل مدينة أن تقوم بالإصلاح وأن تقوم بسد ذرائع العنف ومواجهة وعلاج عوامل العنف والجريمة المنتشرة في مجتمعنا. ولذلك علينا نحن كمجتمع دور، علينا كمجتمع قطري دور، كمجتمع محلي علينا دور، كعائلات كأسر كبيوت علينا دور، هذا كله صحيح. ولكن في ظل السياسات العنصرية الموجودة اليوم والتي تديرها الدولة الرسمية بشكل رسمي بشكل مباشر وأحيانا بشكل غير مباشر، نحن يجب أيضا بالإضافة إلى كل ذلك أن نوجه أصبع الاتهام للدولة وأذرع الدولة التي تقوم بتنفيذ مخططات الرامية إلى إضعاف مجتمعنا.
1: على كل نحن دائما معكم ونوصل صوتكم. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة أستاذ خالد، شكرا لك، تحياتي لك. إذن المحامي خالد الزبارقة والوقفة الاحتجاجية الآن في مدينة اللد، وكما ذكرنا مشاركة من قبل عائلات ضحايا عنف وجريمة ممن لم يشاركوا في السابق في أي نشاط احتجاجي، ولكن هذه المرة أرادوا أن يتواجدوا هناك في محاولة لإطلاق صرخة. فريد موسى فقد ابنه قبل قرابة العام وكان يعمل في الإرساليات، وللأسف الشديد كان في المكان الخطأ في الزمان الخطأ عندما تم تبادل إطلاق نار بين جهات متخاصمة ما أدى إلى قتله، وهو يشارك أيضا في هذه الوقفة.
2: ابني انقتل بالغلط قبل سنة، خلاك من يوم بيصير له سنة، وابني كان يشتغل برساليات شليخ تبع وولت يعني، واللي صار كان نزاع بين عائلات، وابني ملوش بالنزاع هذا بالمرة، كان خاشش يودي أكل لناس يعني، وبين الطخطخ بين العائلتين هذولا أجت فشكة بقلبه توفى.
1: يعني هو كان يشتغل إرساليات ما له علاقة بأي نزاع بأي خلاف، تواجد في المكان الخطأ بالساعة الخطأ، هذا
2: بالضبط بالضبط بالضبط المكان الخطأ بالوقت الخطأ.
1: احنا بنحكي على في مدينة اللد نفسها ولا وين كان الحادث؟
2: بحي المحطة تابع لمدينة اللد.
1: نعم. وبعد اللي صار اولا يعني تم اعتقال حدا، حاسب حدا انت كأب وصلك يعني؟
2: كان اعتقال ما فهمت انه واحد او اثنين، بس ما تبعتش الاشي ليش مش عايز ارجع لابني.
1: يعني انت بطل عندك انه فقدت ابنك، فاي اجراء مش عم بيأثر يعني بالنسبة لك؟ ما بيأثر، ما بهمك يحاسبه، ما بهمك يحاسبه اللي قتل اللي اطلق النار.
2: أكيد البوليس طبعا ما بمش ده، ما بدور مين أطلق النار ومين اللي قتل ومين اللي عمل وهيك، وخلص الواحد كيف بيقولوا بطل يأمن فيهم يعني إنه يدوروا على قتل ابني.
1: يعني ما بلغوك إذا تم الوصول للقاتل وفي محاكمة وفي إشي عم بيصير؟
2: لا لا لا ما فيش إشي، ما حكوش إشي بالمرة، بس حكوا معي إنه كان شوية أشياء لأغراضه يعني أجا أخذهم من البوليس وهيك، بس من أكثر من هيك لا.
1: نعم. قديش كان عمره يعني؟ قديش كان عمره ابنك المرحوم لما؟
2: 19 سنة
1: يعني شاب في بداية العمر.
2: بالضبط قبل ما يوم الأربعاء، يوم الخميس كان عيد ميلاده، يعني الواحد بقدرش استوعب الإشي هذا.
1: وانت اليوم راح تكون في المظاهرة والوقفة؟
2: أنا بطريق للمظاهرة شوي متأخرة، ما بطريق للمظاهرة.
1: ليش بهمك تكون هناك؟
2: أنا بدي إنه نعلي صوتنا إنه يسمعونا، يسمعونا كل الناس، ليش صار يعني. أقول لك الصراحة بطل الواحد في له أمان بأي محل، من الشمال للجنوب للمركز لكل، ما فيش أمان بولا محل. نعم. اليوم بدنا نسمع الناس يعني، قوموا وقفوا على رجليكم. امبارح ابني، بكرة ابنكم، بعده ابن بعرفش مين. وين منوقف هنا؟
1: نعم.
2: السلسلة هذه تبعت العنف وين منوقفه؟ لوين انت؟ أنا بسمع من كتير ناس، قاعد من كتير ناس بسمع إنه في ناس بدها تهاجر.
1: نعم.
2: بدها تهاجر من هنا للأسف يعني طبعاً، بس بطلع من جهة تانية بفكر فيها بقول طب يمكن هم صادقين، لسه هنا فيش لا أمن ولا أمان صار. والعمل إيش هنا منساوي؟ إيش ايش من هلا قدام، تعال نقول كمان شهر شهرين ثلاثة أربعة خمسة، قديش راح يموتوا كمان؟
1: نعم. وقول لي انت يعني زمان كان يحكوا على جهات صلح وعلى تدخل، يعني ما ننتظر الشرطة، قديش هذا الموضوع برأيك ممكن يحل مشكلة؟
2: انا ليش هذا بساعد بس مش بين كل العائلات، في عائلات اللي في بينهم كتير دم وكتير قتل موتى وهيك، و مش كل عائلة بترضى الصلح هذا.
1: نعم.
2: أنا بتمنى يعني فيش شيء تاني، أو شيء نقرب للدين أول شيء.
1: نعم.
2: إذا بنكون قرب على الدين كل العنف هذا مش راح يكون، وتاني إشي صلح.
1: نعم.
2: يعني بكفي اللي مات الله يرحمه.
1: إذن فريد موسى من اللد، بعد أن قتل ابنه قبل عام ويشارك في الوقفة تحدثنا إليه قبل قليل، وكما تابعنا الشرطة تقول بأنها تواصل في نشاطها لمحاربة العنف والجريمة تجار السلاح، وما تم الإعلان عنه يوم أمس، ووزير الأمن القومي في جولاته وصولاته ما بين يافا كما تابعنا، ويوم أمس كان في سخنين في البلدية، قالوا هذه الزيارة استفزازية، ولكن اللقاءات مع المفتش العام التي تستمر بشكل دوري كما نفهم، هل يمكن أن تأتي بنتائج عملية؟ رئيس البلدية ورئيس اللجنة القطرية مازن غنايم تحدث لإذاعة الشمس.
3: طبيعي لو كان معلومات كان الوضع بيكون غير شكل.
1: إيش يعني غير شكل؟
3: لا كان من داي آلاف من أبناء بلدنا ومن بناتنا ومن مجتمعنا يأثوا عشان نمنع من هذا الإنسان العنصر اليميني الفاشي، لأنه بيشرفناش واحد زي بن كفير إنه يفوت على بلدنا. سخنين قلعة وطنية كانت وراح تظل، واحد زي بن كفير غير مرحب فيه، فخفافيشي يعني بشبه أو مثل دور خفافيشي الليل اللي فات يعني 200 متر من الحي الغربي للمدينة تصور، ومشان يستغل هاي الصورة طبيعية للانتخابات القادمة. يعني قال أنا فتت على أم الفحم، فتت على سخنين، مؤلم جدا. وزير المفروض يوفر الأمن والأمان والسلم والسلام لكل مواطن بغض النظر إذا هو عربي أو يهودي، فبيجي بس عشان يتصور. مؤلم جدا انه انسان من الزي اليوم مسؤول عن امن وامان 2 مليون مواطن.

0: عربي، بس اندل على شيء بدل انه سخنين كانت شوكي وراح تظل شوكي في حل وفي حل كل واحد.
1: ولكن اسالك بمنطق جاف وقد يكون يبدو للبعض المستمعين اعوج استخدم هذه العباره، طيب هو وزير امن قومي واصل البلد من واجهه بنحطه قدام الحقائق ليش لا؟
0: اول شيء بنعرفش انه جاي. هو لو عنده الجرأة الكافية المفروض في رئيس بلدية أو في إدارة بلدية تواصل، أما بقول لك إنه يجي زي الحرامية اللي بيفيقوا بالليل هيك بيسوي جولة في يعني في مدخل البلد من الجهة الغربية وبعدين بروح، واضح شو هدفه، بدي أعزز موقفه للكنيسة القادمة. بقول لك يعني ندل على شيء بدل يعني هاي شهادة شرف لسخنين، إنه سخنين قلعة وطنية كانت وراح تظل، وهي شوكي في حل وفي حل كل واحد يميني وبدوش الخير لمجتمعنا العربي بشكل عام أو لسخنيني بشكل خاص.
1: وما الفرق قد يسأل البعض سيد مازن، ما الفرق بين يعني موقفك هذا تجاه الوزير بين قوسين وبين اللقاءات المتكررة مع المفتش العام للشرطة، وواضح أنها كانت لقاءات ودية وهو عين من قبل بن غفير، ويقول يعني كل من يتابع أنه هو ينصاع لتعليماته ولأوامره ولسياساته وينفذ سياسات، إذن ما الفرق؟
0: لا فرق كبير طبيعي. المفتش يعني احنا برضو مش راضين على المفتش العام، مين قال لك انه احنا يعني بنعطي جائزه للمفتش العام؟ يعني في جلساتنا مع المفتش العام بسمع حكي كثير صعب مني ومن زملائي رؤساء السلطات المحليه العربيه، ولكن احنا في نفس الوقت بدنا نتعامل مع واحد، بس لو اجينا في السيء وفي الأسوأ.
1: إذن رئيس البلدية في سخنين ورئيس اللجنة القطرية وبن غفير والزيارة أو الجولة التي قام بها في سخنين، وهذا في إطار كل موضوع العنف والجريمة في المجتمع العربي. كنا في مدينة اللد اليوم صباحا، تابعنا جريمة للأسف في مدينة شفا عمر، مقتل شاب مقاول نبيل أبو جليل بعد أن تعرض لإطلاق نار، وقبل قليل وصلنا بلاغ من مركز الزهراوي الطبي في مدينة طمرة، تم نقل إصابة خطيرة للمستشفى. إذن مركز الزهراوي الطبي ينقل شاب مصاب بإطلاق نار وتعرض لإصابات خطيرة للمستشفى خلفية الحادث الجنائية وكل ما يتعلق بال يعني الدوافع والأسباب غير واضحة في هذه المرحلة. نحن الآن إلى فاصل إعلاني، نعود ونتابع في محاور البرنامج وفي حصاد هذا اليوم.
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا.
2: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر بتسعة شيكل وتسعين، لبنة نوفا 750 جرام بأربعتاشر شيكل وتسعين، مارجرينا أو محمقة بلوبان 200 جرام التلاتة باتناشر شيكل وتسعين، ولبنة الهنا 800 جرام بثمانية شيكل وتسعين. بس خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك. بدك تسافر وتغير جو؟ الطيارة بعيدة وسيتي مول بكفر مندا أقرب. سيتي مول، أضحى مبارك.
4: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا إم يوسف ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة، وفي الفترة الأخيرة مش من زمان يعني حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
5: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
4: شكراً، يعطيكم العافية.
6: نهاية أسبوع مليان مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي موزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت نستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى، اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا، لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب 200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما خلاص. خاضع لشروط الحملة.
7: الشمس دائماً

0: ونتابع زي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج ونحن في حصاد هذا اليوم. الآن إلى قضية أخرى تنقلنا إلى التطورات في الضفة الغربية. اليوم كان يوم صعب ومسلسل الاعتداءات في العديد من القرى والبلدات في الضفة الغربية في مناطق مختلفة بما في ذلك في منطقة الأغوار وفي منطقة مسافر يطة. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق عن ارتقاء فتى، كذلك كل ما يرتبط بعمليات السرقة والسطو ومن قبل المستوطنين بما في ذلك سرقة مواشي، وهذا حصل للأسف الشديد وبوتيرة عالية. بداية نستمع إلى ما قاله دكتور معتز الطوافشي رئيس المجلس البلدي في قرية سنجل حول ما حصل في المنطقة وارتقاء الطفل يوسف علي كعبني في 16 من عمره، تحدث لإذاعة الشمس.
1: يا سيدي العزيز، يعني ضمن الحملة المبرمجة والممنهجة من قبل قطعان المستوطنين الإرهابيين المقيمين في البؤر الاستيطانية المنتشرة شمال بلد السنجل وجنوب بلد السنجل وغربي بلد السنجل، مجموعات كبيرة من قطعان المستوطنين بدأت تهاجم البيوت الواقعة غربي البلدة بين بلد السنجل وجلجلية، وبدأوا بسرقة الأغنام، عشرات الأغنام من أطراف البلدة اللي بيملكوها أهالي بلدة السنجل غربية البلدة، وبدأوا بالاعتداء على المواطنين والمزارعين غربية البلدة، ومن ثم انتقلوا لإخوتنا وأحبائنا إخواننا البدو اللي هم أساسا مرحلين من الأغواف ومرحلين مرة ثانية من منطقة في جنوب بلدة السنجل، اتجهوا باتجاه الغرب من بلدة السنجل لمكان أكثر أمنا، قاموا بسرقة المواشي وسرقة الجرارات الزراعية والاعتداء على النساء وعلى الأطفال وعلى الرجال، ومن ثم انطلقوا لبلدة جلجلية نفس الطريقة ونفس الإرهاب ونفس الإجرام، ومن ثم إلى بلدة عبوين. وعند عودتهم من بلدة عبوين بعد ما سرقوا أيضا عشرات المواشي من بلدة عبوين، قام أحد المستوطنين الحاقدين بإطلاق النار على شبل عمره 16 عام من إخواننا ومن أحبتنا الكعابنا اللي استضفناهم على أراضينا، أراضي بلد السنجل وأراضي بلد جلجلية، وهناك يعني عشرات الإصابات بالغاز والمطاط والرصاص الحي.
0: بمعنى أنك دكتور تؤكد أنه الإطلاق النار وفق معلوماتك ومن مستوطنين؟
1: صحيح.
0: لأنه
1: طيب صحيح.
0: أنت الآن ذكرت لي مسار قاموا هؤلاء بتنفيذه، طيب أين الجيش؟ يعني هم يتحركون بحرية ولا يوجد أي رادع؟
1: جيش الاحتلال وسلطات الاحتلال متواجدة منذ بداية الهجمة على بلدة السنجل. جيش الاحتلال فقط يقوم بحماية قطعان المستوطنين وتسهيل أعمالهم الإرهابية. كل السرقات اللي تمت حتى إطلاق النار اللي قام فيه المستوطن الحاقد بوجود حرس الحدود وجيش الاحتلال والشرطة الإسرائيلية، كل الأعمال اللي تمت في بلدة السنجل وجلجلية وعبوين ولإخوتنا البدو كانت بمرأة ومسمع جيش الاحتلال المتواجد فقط لحماية الإرهابيين.
0: وما تقول لي أنه حتى الآن لا رادع، لا يوجد من يردع هؤلاء وهذه الاعتداءات؟
1: حتى اللحظة لا زالوا قطعان المستوطنين مستمرين باعتداءاتهم وإرهابهم تجاه هذه المنطقة.
0: وسؤالي دكتور معتز، يعني هذه الهجمات الآن هي للاعتداء، ولكن عندما نقول سرقة مواشي، هل هذا لضرب مصادر رزق؟ بمعنى من لديه قطيع من الماشي يتم سرقته، عمليا لا يملك أي مصدر رزق.
1: أخي العزيز، هذه المنطقة يعني هناك تجديد من قبل سلطات الاحتلال عليها لقنقها لعزلها، إقامة جدار عازل شرقي وشمال بلد السنجل.
0: إذن سرقة الماشية وضرب مصادر

0: مرزق أساسية، وروحي شبان هو أيضا مزارع من المنطقة، منطقة سنجد. سيد روحي يعطيك العافية.
1: الله فيك.
0: سرقولك 60 راس؟
1: تقريبا 60 راس.
0: تحكي لي شو اللي صار معك؟
1: اللي صار معي إن الصبح دفت على الغنم مسرح والهم جايين على البراكس، فحاولوا يعبروا البراكس فطردناهم، فأخذت الغنم ونهزمت فيهن على منطقة على الواد، فحاصرونا في الواد وبلشوا فينا في حجار وفي ضرب بالعصي.
0: حتى نوضح، اللي حاصروك هم مستوطنين مش جنود صح؟ مش
1: مستوطنين، بس الجنود منعوا الناس تصلنا يعني مشان ما حدا يوقف معنا يعني يفزع معنا، وهذا يعني الجنود اللي وقفوهم منعوهم. ولا ما وي والجيش معهم
0: يعني، الجيش كان معهم والعناصر الامن كانوا معهم، انتم ما قدرتوا تواجهوهم؟
1: ما قدرناش. ولما طلعوا من عنا واخذوا الغنم لبسوا لبس الجيش ووقفوا بحذا البيت ومعهم اسلحه ومنع الناس تكرب على المنطقه اللي بيسرقوا منها الغنم.
0: شو حجتهم يعني لانه صادروا الغنم او سرقوه بهذا الشكل؟
1: حجتهم يعني مفهوم، ما بدهمش حدا يبقى عنده شيء دخل إله يعني، مشان لا يوكل ولا يشرب ولا يلاقي شغل، يعني انتو عارفين الوضع شو هو.
0: نعم. انتو قد ايش صار لك هناك بهاي المنطقة يعني مع ترحل
1: إيه حدود 18 سنة
0: 18 سنة وبترعى بهاي المناطق هناك، وفي مراعي أراضي يعني مفتوحة ولا أراضي إلك؟
1: مفتوحة، وطردوا مثلا البدو من الأغوار وجوا قعدوا عنا، وهي اليوم جوا خذوا غنمهم من عنا.
0: وبالنسبة لك هذا الغنم هو مصدر رزق أساس يعني، أنت بتعيش منه؟
1: والله.
0: طب أخذوهم الجيش ولا أخذوهم المستوطنين الأغنام؟
1: أخذوهم المستوطنين، والجيش برضه مثل ما بقول لك منعين المناطق والمسارك على البلد، على المنطقة اللي احنا فيها، مشان ممنوع حدا يجي يتدخل وممنوع ياخذ الغنم من المستوطن.
0: نعم. ولحد الان في مين لمين تشكي؟ في لمين تقول طيب هذا غنمك حلالك مصدر رزق؟ شو ممكن تعمل؟
1: والله يا اخي شو بدي اعمل؟ مثله مثل هالناس يعني، شو بدي اعمل؟ شكوى لله رب العالمين، انت عارف الوضع شو هو.
0: يعني ما في حدا بوقف معكم؟ ما في حدا قادر يجي يمنع هاي العمليات؟
1: لا يا عمي، لو في حدا وفي عندنا سلطه وفي عندنا حكومه وفي عندنا كذا كان اجت وقفت يعني. بس ما حدا يجي يوقف يعني، انا بدي يجي يوقفنا يعني.
0: نعم. ولما واحد بيسرقوا له الغنم بيسرقوا الحلال عمليا، فيش من ايش يعيش، فهذا معناه انه كمان يترك المنطقه، مش هيك؟ بعدش فيها عمليا اي مصدر رزق.
1: واجوا وهددوا الحاره يعني، في واحد يعني قالوا له احنا رايحين نرجع ونحرك البيوت وكذا يعني علنا يعني.
0: نعم. صراحه انتم يعني من سكان البلد نفسه يعني سنجد، ولا ساكنين في محيطها كمجموعات من عائلات بدويه؟
1: لا يا عم، انا ساكن من سنجد. انا
0: من سنجد.
1: من سنجد.
0: نعم. ويعني انت من سكان البلد وبتعتاش من هاي من يعني راعي الاغنام والحلال؟
1: احنا ابا جدا غنم صراحه، وفي يعني عندنا شلايا غربه والله متخبه ومن لحد الان يعني تبقى عليهم، مش عارفين شو نساوي يعني، عندهم غنم ومش قادرين يصرحوا ولا يروحوا هالشيء لحد الان.
0: وهذا وهي الظاهره انه السرقه هي جديده ولا كل وقت كان في، بس هسه بنحكي بشكل اكثر واصعب واخطر؟
1: لا لهم زمان. إلهم زمان يعني بيلحقوا صاحبين الغنم، بيمنعوا صاحبين الغنم يرعوا في المناطق هذه وفوقنها في البلد يعني، مش بعيد، احنا مصالحين من خارج البلد.
0: وهن طبعا معهم سلاح وانت ما بتقدر تواجههم بهيك حاله.
1: ما احنا ما لناش شيء يعني.
0: مؤلم. على كل إن بدي اشكرك وان شاء الله خير، وراح نوعدك نوصل صوتك. شكرا لك، يعطيك الف عافيه. تحياتي.
1: الى اللقاء. السلام
0: إذن روحي شبانة من بلدة سنجل، سرقت عشرات الأغنام من حظيرة خاصة به يرعى الغنم، وهذه يعني فقط جزئية مهمة. نحن لا نتحدث عن يعني عمال ولديهم مصادر رزق أخرى، ويأتي موضوع الأغنام أو الماعز ك يعني هواية أو إضافة دخل، هذا مصدر رزق أساسي. ومن يتابع بما في ذلك تقاريرنا في إذاعة الشمس في هذا الموضوع تحديدا خلال العامين الأخيرين، هنالك استهداف ممنهج لرعاة الأغنام. لماذا؟ فقط يعني أعطيكم أرضية ومقدمة حتى تكون الصورة واضحة. يأتوا لهؤلاء إذا كانوا في أطراف بلدة معينة أو في مساحات لمراعي، يتم الاعتداء عليهم، سرقة الأغنام كمصدر رزق، يضطر عندها المزارع عمليا أن يتنازل عن هذه المساحة من الأرض حتى لو لم تكن مسجلة، ولكن هو يتواجد فيها كمزارع، وبالتالي

0: وعيدنا
1: لك إيج العيد وعيدنا
0: وبأحلى شروي زبطنا
1: وبأحلى شروي زبطنا
0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة فطريش مقطع 400 جرام وليفود ال 25 شيكل معلبات ذرب بيتا شتاء ال 25 شيكل معلبات خيار مجموعة يافني من 7 ل 9 ال 25 شيكل وجوز الملك بالوزن ب 29 شيكل 90 للكيلو بس خاضع لشروط الحملة شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي عيد أضحى مبارك طن حديد للبناء بس ب 2899 شيكل أرخص سعر على الإطلاق وين؟ عبر الويز الباترون لمواد البناء بير المكسور لحقوا حالكو
2: يا باترون يا باترون انت أحسن اختيار
3: يا باترون
0: إيجا العيد وعيدنا
1: إيجا العيد وعيدنا
0: دبح بيج ماركت أسعدنا
1: دبح بيج ماركت أسعدنا
0: إيجا العيد وعيدنا
1: لك إيجا العيد وعيدنا
0: وبأحلى شروي زبطنا
1: وبأحلى شروي زبطنا
0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل 90 بوضة لكريميريا نيسلي لتر 400 ميل ب 15 شيكل 90 فريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل 90 ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل 90 بس خاضع لشروط الحملة شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي عيد أضحى مبارك
4: مشوار قريب وفرحة كبيرة لكل العيلة سيتي مول كفر مندا أضحى مبارك
5: نهاية أسبوع مليانة مفاجآت في صالح ذباح الناصري يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي الموزي وتوتي للصور والتحية وكمان يوم الجمعة والسبت منستناكم مع فعاليات الأطفال رسم على الوجه عجلة الحظ جوائز أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا وعروضنا الأقوى اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب 200 شيكل وما فوق صالح ذباح الناصرة المفاجآت ما بتخ خلاص خاضع لشروط الحملة
6: تريد إن مع آي بليس سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم آي بليس محلك لمنتجات أبل خاضع لشروط الحملة
7: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115% وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز يوسيكار العفولة نجمة 4973 يوسيكار أمان وضمان
5: نهاية أسبوع مليانة مفاجآت في صالح ذباح الناصري يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي الموزي وتوتي للصور والتحية وكمان يوم الجمعة والسبت منستناكم مع فعاليات الأطفال رسم على الوجه عجلة الحظ جوائز أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا وعروضنا الأقوى اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب 200 شيكل وما فوق صالح ذباح الناصرة المفاجآت ما بتخلص خاضر

نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج وفي حصاد هذا اليوم. قبل قليل في خطوة يمكن أن نقول غير مألوفة، والمسؤول عن مجلس والرئيس التنفيذي لمجلس السلام الذي أعلن ترامب، تذكرون نيكولاي ملادينوف، التقى برئيس الحكومة نتنياهو. هذا أمر يعني معروف، ولكن هو تحدث قبل قليل للصحفيين حول الموقف في غزة بفعل حالة يمكن أن نقول الشلل حتى الآن في أي مسار جدي للتقدم في تطبيق وقف إطلاق النار. الآن يبحثون عن إمكانية عدم انتظار حماس وتسليم سلاحها والذهاب إلى ما يعرف بمسار تنفيذي على الأرض. ملادينوف قال قبل قليل الهدف كمجلس سلام هو الانتقال الآن من مرحلة التحضيرات إلى مرحلة التنفيذ. الناس في قطاع غزة غير قادرين على الانتظار أكثر. نفاذ صبر الفلسطينيين ونفاذ صبري أنا أيضا، هكذا يقول ملادينوف، وأن هنالك مليوني شخص ما زالوا يعيشون أو قلق نابع من حقيقة أن مليوني إنسان ما زالوا يعيشون في الخيام وسط العنف وحالة عميقة من عدم اليقين. يتهم حماس

0: بمنع عمال ومقاولين من بناء مجمعات سكنية مؤقتة تهدف إلى توفير مأوي للنازحين بعد ما ورد في حديثه قبل قليل في بعد لقائه برئيس الحكومة نتنياهو.
1: Not and it never was a take it or leave it text. It was and it remains a very serious document. This is the first time in fact that Gaza has a plan for its future. A plan that is well thought through, a plan that is feasible, and a plan that is for all Gazans. And here's what it contains. It is based on a very, very important principle, and that is reciprocity. Each step that we suggest to be taken by one side triggers a step to be taken by the other. And each step is confirmed, or should be confirmed, by an independent monitoring mechanism before the next step is taken.
0: إذن ملادينوف يتحدث عن تطبيق الخطة، يقول لم تكن خطة للعرض والطلب ورفضها أو قبولها وإنما لتطبيق الخطوات، ولكن يعني دعوني أقول في قراءة تحليلية أن ملادينوف ينفذ سياسات الآن، لا يستطيع أن يكون وسيط أو يعمل على تطبيق أي شيء على الأرض، خاصة أن الرفض الإسرائيلي المستمر تحديدا من قبل نتنياهو للتقدم في أي مسار أو خطوة عملية على الأرض في قطاع غزة. الآن إلى الجبهة اللبنانية، أيضا الجبهة مشتعلة، القصف العنيف في مناطق مختلفة في الجنوب في البقاع، استهدافات مستمرة، وكل هذا عشية جولة جديدة من المفاوضات. سيد فارس أحمد تحياتي.
2: كل التحايا.
0: هل من وضوح إلى أين يذهب المشهد لبنانيا؟
2: لا حقيقة المشهد اللبناني يعني ذات أكثر تعقيدا مع الغارات العنيفة التي أمكنها الجيش الإسرائيلي اليوم على معظم المناطق، أو ما سمي مصطلحا اليوم يوم السيارات أو استهداف المركبات والآليات، لأنه يعني حتى قبل ساعة من الآن كان هناك استهداف منذ الصباح حتى قبل ساعة لحوالي سبع سيارات جلها مدنية. هذه السيارات، استهداف السيارات جاء في منطقة صور وجاء في صيدا والطريق الدولية الواصلة ما بين صيدا وبين بيروت. طبعا هذه الاستهدافات تأتي أيضا في إطار الاستهدافات التي يعني شنها الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم، أو بالأحرى منذ ساعات ليل الأمس حتى اللحظة، على معظم المناطق الجنوبية وأيضا شرق لبنان. نتكلم عن البقاع وبعلبك الهرمل. طبعا هذه الاستهدافات رافقها أيضا إنذارات بالإخلاء لقرى بأكملها. طبعا كان يتم إخلاء هذه القرى، وبعد أقل من ساعة يتم استهداف هذه القرى بشكل جنوني وبشكل
0: نعم.
2: أستاذ
0: فارس، يعني الحديث نعم عن التوغل ما بعد الليطاني شمالا، هل هي معلومات تتحدث عن نقاط معينة محددة تم اختراقها، أم هو توسيع يعني مجال السيطرة وما قد يمهد مثلا لتوسيع المساحة من خلال ما يعرف بالخط الأصفر لأن يكون أكثر شمالا الآن؟
2: لا حقيقة يعني التوغل لم يتوقف لحظة واحدة، التوغل لا يزال في تلك المناطق، إنما ما يحصل هو فعلا يعني توسيع لرقعة هذه المناطق التي يتم التوغل بها وتثبيت قواعد أو نقاط عسكرية جديدة في تلك المناطق. يتم توسيع ما يسمى بالخط الأصفر حتى لا يأخذها يعني حقيقة الجيش الإسرائيلي بات يعني يستولي على أكثر من 65 قرية وبلدة في المناطق الجنوبية، وأيضا هو مستمر بالتمهيد الماري للمناطق التي لم يدخلها والتي لا تزال تشهد اشتباكات عنيفة جدا ما بين المقاومة اللبنانية وبين الجيش الإسرائيلي. طبعا هذه الاستهدافات لم تتوقف لحظة واحدة، وهناك استهدافات تكون حقيقة يعني حجم الانفجارات قوي جدا ورهيب جدا. يعني قبل حوالي يومين شهدنا بأم العين هذه الاستهدافات، كنا قد مررنا بمنطقة صور مدينة صور وبعض القرى والبلدات وشهدنا الكم العنيف من الانفجارات التي كانت تحصل على طول هذا الطريق وعلى أيضا المناطق والبلدات والقرى لا المتقدمة. نتكلم عن يعني قضاء صيدا، وصيدا هي يعني أقرب نقطة للعاصمة بيروت. يتم استهداف قرى ومحيط هذه المدينة مدينة صيدا، وأيضا ولكن المفارقة كانت في حجم الاستهدافات اليوم التي يعني استهدفت أيضا.
0: وبرأيك يعني هذا سؤالي أستاذ فارس، هل هذه الاستهدافات وعمقها وزيادة الوتيرة والتصعيد هي رسالة لمن؟ رسالة للحكومة

0: إذن دكتور إلي كوك، حول اللقاء الأمريكي الصيني ترامب وشي، ولكن هل هذا يمهد للتصعيد أم لتهدئة الأمور؟ الحرب بتداعياتها، وعندما نقول تداعيات الحرب للبعد الاقتصادي أهمية كبيرة جدا، والأضرار التي لحقت في المصالح التجارية، وبالتالي الآن الدولة تتحدث عن رزم مساعدة أو حزمة مساعدات للمصدرين تحديدا. حول هذا الموضوع ومسار آخر يرتبط بالاقتصاد تحدثنا إلى الزميل مجد كرام، نستمع إلى ما قال في هذا السياق.
1: الطوارئ بالصناعة والهايتك طبعا السبب انهيار الدولار. باجتماع إدارة وزارة المالية الأسبوع الماضي بحضور وزير المالية سموتريتش، الإدارة المهنية أجمعت السقوط السريع للدولار مع التوقعات باستقراره على مستوى منخفض لفترة طويلة، وهون منركز التوقعات باستقراره لمستوى منخفض بشكل مشكلة اقتصادية حقيقية يجب على الدولة معالجتها. يعني رئيس اتحاد الصناعيين طبعا بتدخل وبطالب وبصرخ من أسابيع، قدم لائحة مطالب شاملة بطالب بمنح متنوعة بقيمة 1.5 مليار شيكل سنويا، تأجيلات ضريبية بقيمة 2 مليار شيكل سنويا، وبيقول انه الصناعيين لازم يستعدوا لوضع بيبقى فيه الدولار ضعيف لسنوات قادمة. يعني الأسواق متشائمة جدا من مستقبل الدولار مقابل الشيكل. شوي عن الحزمة المقترحة، بيحكوا عن زيادة منح قانون تشجيع الاستثمار بقيمة 350 مليون شيكل، ضمانات الدولة لقروض صناعية بقيمة 150 مليون شيكل، منح إنتاج بقيمة 250 مليون شيكل، والإشي الأكبر بنحكي عن تأجيل ضرائب بقيمة 2 مليار شيكل. مشكلة الأكبر هون إنه ما فيش ميزانية، بالميزانية اللي أقرت قبل شهر فيش موارد ميزانية فارغة، رغم إنه إيرادات الضرائب تجاوزت التوقعات، بس حد الإنفاق الثابت قانونيا مع ضغوط الحرب والجيش والإنفاقات المطلوبة مستقبلا بصعب تقديم مساعدة.
0: وأنت ذكرت موضوع التصدير، هو التصدير بكل المجالات مجد، أم في مجالات يعني بعينها مرتبطة أكثر بالدولار، أم كل من يصدر يستطيع الحصول على هذه الحزمة؟
1: عم نحكي حاليا على يعني شريحتين واضحات من وزارة المالية عم بيحكوا عن المصدرين، أي شخص اللي هو مصدر لخارج البلاد ممكن يتقدم. طبعا الصورة الواضحة للمشروع بعدها مش طالع على شيء موجود فقط في النقاش متقدم بوزارة المالية، عم نحكي على الصناعة والهاي تك. المجتمع العربي أكثر بيكون علاقته في علاقة مباشرة بموضوع الصناعة، وأي أي شركة بتصدر لخارج البلاد راح تكون كفيلة بأنها تتقدم لطلب المنح. يعني في خبر آخر اللي هو بيأثر كمان على موضوع الميزانية، عم نحكي على عجز ميزانية الدولة بشهر 4 اللي هو 3.8% فقط، انخفض عن شهر 3 0.4 نقطة. مفاجئ طبعا، مفاجئ جدا. السبب الرئيسي هو زيادة إيرادات الضرائب فوق التوقعات، والإشي أجى بنفس الوقت مع وكالة التصنيف S&P اللي أكدت توقع قريب من اللي صار، وأبقى التصنيف إسرائيل A بنظرة مستقبلية مستقرة. جاكي يعني لما قالوا تصنيف A كثير مش مفهوم عندهم شو موضوع تصنيفات، شو يعني إيه، شو يعني دبل A تريبل A. يعني باختصار شديد، وكالة تصنيف ستاندرد أند بورز، واحدة من أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني بالعالم، شغلهن يعطوا علامة أو تصنيف لكل دولة وكل شركة كبيرة بالعالم. التصنيف بيقول للمستثمرين إشي واحد، قديش آمن نقرض هاي الدولة مصاري. تصنيفات بتبدأ من AAA اللي هو أعلى مستوى أمان، وبتنزل لمستويات واطي. إسرائيل موجودة بمستوى A، يعني في مرتبة جيدة بس مش بالقمة. تصنيفات بأثر مباشرة على تكلفة الاقتراض للدولة، يعني تصنيف أعلى الدولة تقترض من العالم بفائدة أقل وبتوفر مليارات الشواكل، تصنيف أقل الدولة تقترض بفائدة أعلى ونخسر.
0: يعني هل يستطيع نتنياهو أن يقول ونحن نذهب إلى انتخابات أنه الاقتصاد الإسرائيلي متين، ولا هذه مؤشرات ضعف؟
1: يعني في المعطيات الحالية نعم، في المعطيات الحالية مع قوة الشيكل، مع قوة اللي بيصير مع كل اللي عم مع التصنيفات اللي عم تاخذها دولة إسرائيل، رغم كل اللي عم بيصير، رغم

0: حرب رغم الوضع الاقتصادي العالمي الموجودين فيه، ولكن دولة إسرائيل في حالة اقتصادية متينة جدا.
1: نعم. إذن زميل مجد كرامة، الزاوية الاقتصادية وحزمة مساعدات وكذلك للمصدرين والتدريج بالنسبة يعني شركات الائتمان وغير ذلك، ولكن الواقع أنه ما زالت هنالك متانة اقتصادية، وهذا مؤشر أيضا يرتبط بالشيكل أمام الدولار. بهذا أعزائي نصل إلى ختام البرنامج مع الزاوية لزميل مجد كرام، نصل إلى ختام البرنامج. أشكر الزميل عدي ياسين رافقني في الهندسة الإذاعية والإنتاج، أسيل كبهة في غرفة الأخبار، ياسمين عابد في إعداد هذا البرنامج. هذه تحياتي لكم جاكي خور، على أمل أن نلتقي دائما وبأخبار طيبة. مساكم سعيد، تحياتي وإلى اللقاء.

0: نهاية أسبوع مليانة مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي الموزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت بنستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى، اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا، لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب 200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما بتخلص، خاضع لشروط الحملة.
1: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيكو هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة التأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا.
2: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب9.90 شيكل، لبنة نوفا 750 جرام ب14.90 شيكل، مارجرينا أو محمقة بلوبند 200 جرام التلاتة ب12.90 شيكل، ولبنة الهنا 800 جرام ب8.90 شيكل. بس خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
4: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
0: نهاية أسبوع مليانة مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي الموزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت بنستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى، اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا، لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب 200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما تخلص، خاضع لشروط الحملة.
5: مشوار قريب وفرحة كبيرة لكل العائلة. سيتي مول كفرمندا، أضحى مبارك.
0: نهاية أسبوع مليانة مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي الموزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت بنستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى، اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا، لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب 200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما بتخلص، خاضع لشروط الحملة.
6: لسه باعد، لسه باعد، لسه باعد. إسا صبرت على التنسيق الضريبي لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجا الوقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية، أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا.
2: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب24.90 شيكل، بوضة لكريميريا نيسلي لتر 400 ميل ب15.90 شيكل، فريرو روشيت 375 جرام ب39.90 شيكل، ورافائيلو 150 جرام ب14.90 شيكل. بس خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
7: تعالوا لتكونوا جزء من النجاح. 97% من خريجات وخريجي أفيكا اندمجوا في سوق العمل. أفيكا، الكلية الأكاديمية للهندسة في تل أبيب، تدعوكم لليوم المفتوح لللقب الأول والثاني في الهندسة والعلوم يوم الجمعة 15/5 في الحرم الأكاديمي أفيكا تل أبيب. ابحثوا في جوجل أفيكا، الاختيار المضمون.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM.
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة السادسة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. نبدأ في ملف العنف والجريمة. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة شاب في 26 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة طمرة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة مرجحة أن الخلفية جنائية. شارك العشرات من أهل اللد والرمل مساء اليوم في تظاهرة احتجاجية بالقرب من مدينة اللد تنديدا باستفحال الجريمة في المدينتين، ورفع المشاركون في التظاهر لافتات تطالب السلطات والشرطة بالتحرك ضد الجريمة المنظمة في المجتمع العربي، وكتب على بعضها كفى سفكا للدماء، كما رفعوا صور ضحايا جرائم القتل في اللد والرمل، وتواجدت قوات من الشرطة في محيط التظاهرة. إلى حوادث الطرق، أعلنت مصادر طبية عصر اليوم عن إصابة طفل في العاشرة من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لحادث دهس من قبل مركبة في بلدة السيد بمنطقة النقب، ونقل الطفل إلى المستشفى وهو يعاني من عدة إصابات في أنحاء جسده، ووصفت حالته بالمستقرة. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير إن الجيش مستعد لاستئناف القتال من الضفة الغربية حتى طهران. وأضاف زمير خلال جولة وتقييم أمني شمال الضفة الغربية بمشاركة قائد المنطقة الوسطى وقائدة ألوية أن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في لبنان وقطاع غزة والضفة الغربية، مشيرا إلى ما وصفه من إنجازات أمنية وإلى أن الجيش يعمل وفق سياسة المبادرة لا الاحتواء. اجتمع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالمدير التنفيذي لمجلس السلام الخاص بقطاع غزة نيكولاي ميلادينوف في مدينة القدس، وقال المدير التنفيذي إن اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة باتت جاهزة لدخول القطاع وتولي مسؤولية الحكم خلال المرحلة الانتقالية، وأضاف أن اللجنة مستعدة لإدارة المرحلة الانتقالية في غزة، مشيرا إلى أنه لا يطالب حركة حماس بالاختفاء كحركة سياسية وأنه يمكنها المشاركة في الانتخابات المقبلة. إلى ملف لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أكمل موجة غارات استهدفت بنى تحتية تابعة لحزب الله جنوب لبنان، وأوضح الجيش أنه استهدف خلال اليوم مخازن أسلحة ومنصات معدة لإطلاق صواريخ وبنى تحتية تابعة للحزب في سلسلة غارات متفرقة على عدة مناطق جنوب لبنان. بدورها أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتفاع عدد قتل الغارات الإسرائيلية منذ صباح اليوم إلى 12 قتيلا، إضافة إلى عدد من الجرحى إثر استهداف مركبات ومناطق متفرقة في الجنوب. في الضفة الغربية، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة 10 فلسطينيين جراء اعتداء قوات الجيش الإسرائيلي عليهم خلال اقتحام بلدة عقابة شمال طوباس. وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الجيش اعتقلت 17 مواطنا

0: من البلدة وحققت معهم ميدانيا في أحد المنازل. في الأخبار الدولية، من المقرر أن يعقد الرئيسان الأمريكي والصيني غدا الخميس محادثات ثنائية رفيعة المستوى للتباحث في قضايا متعددة، من بينها الملف التجاري والاقتصادي والملف التكنولوجي وتايوان، بالإضافة إلى ملف الحرب في إيران. يأتي ذلك بعد وصول الرئيس ترامب إلى العاصمة الصينية بكين اليوم في زيارة رسمية تستمر لثلاثة أيام، تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جينغ بينغ، وذلك في أول زيارة رئاسية أمريكية للصين منذ عام 2017.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف ولطيفا في معظم المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 17، الجليل الأعلى والناصرة 16، طبرية 15، حيفا والساحل 18، تل أبيب ويافا والنقب 19، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيكس.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

نهاية أسبوع مليان مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي الموزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت نستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى، اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا، لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند شراء ب200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة.

0: مفاجآت ما بتخلص. خاضع لشروط الحملة.
1: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
0: نهاية أسبوع مليان مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي الموزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت نستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى. اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا. لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب 200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما خلص. خاضع لشروط الحملة.
2: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل. خاضع لشروط الحملة.
0: نهاية أسبوع مليان مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي الموزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت نستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى. اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا. لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب 200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما بتخلص. خاضع لشروط الحملة.
3: الشمس دائما.
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
5: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: نهاية أسبوع مليانة مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي الموزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت بنستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى، اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا، لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب 200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما بتخلص، خاضع لشروط الحملة.
1: بدك تسافر وتغير جو؟ الطيارة بعيدة وسيتي مول بكفر مندا أقرب. سيتي مول، أضحى مبارك.
2: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
3: الشمس دائما.
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
5: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: مشوار قريب وفرحة كبيرة لكل العائلة. سيتي مول كفر مندا. أضحى مبارك.
1: نهاية أسبوع مليانة مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي الموزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت بنستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى، اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا، لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا، عند الشراء ب 200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما بتخلص. خلاص خاضع لشروط الحملة.
2: 50% على المسامير وشفرات الديسك. شريط شازورو ناعم العشرة كيلو بس بأربعين شيكل. وين؟ عبر الويز الباترون لمواد البناء بير المكسور. لحقوا حالكو
3: يا باترون يا باترون، انت احسن اختيار
4: يا
1: نهاية أسبوع مليانة مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي الموزي وتوتي للصور والتحية، وكمان

0: معكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى. اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا. لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند شراء ب 200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما بتخلص. خاضع لشروط الحملة.
1: الشمس دائما.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM 6
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة السابعة مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة شاب في 26 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة طمرة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة مرجحة أن الخلفية جنائية. شارك العشرات من أهل اللد والرمل مساء اليوم في تظاهرة احتجاجية بالقرب من مدينة اللد تنديدا باستفحال الجريمة في المدينتين، ورفع المشاركون في التظاهرة لافتات تطالب السلطات والشرطة بالتحرك ضد الجريمة المنظمة في المجتمع العربي، وكتب على بعضها كفى سفكا للدماء، كما رفعوا صور ضحايا جرائم القتل في اللد والرمل، وتواجدت قوات من الشرطة في محيط التظاهرة. اجتمع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالمدير التنفيذي لمجلس السلام الخاص بقطاع غزة نيكولاي ميلادينوف في مدينة القدس، وقال المدير التنفيذي أن اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة باتت جاهزة لدخول القطاع وتولي مسؤوليات الحكم خلال المرحلة الانتقالية، وأضاف أن اللجنة مستعدة لإدارة المرحلة الانتقالية في غزة، مشيرا إلى أنه لا يطالب حركة حماس بالاختفاء كحركة سياسية وأنه يمكنها المشاركة في الانتخابات المقبلة. في المقابل قالت حركة حماس إنه كان يتوجب على ميلادينوف تحديد الجهة التي تخرق اتفاق وقف إطلاق النار وتعرقل دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وأضافت الحركة أنه يجب الضغط على إسرائيل لتنفيذ بنود المرحلة الأولى من الاتفاق والدخول في نقاشات بشأن المرحلة الثانية، كما أكدت حماس أنها تعاملت بإيجابية مع مقترحات الوسطاء بهدف التوصل إلى تفاهمات معقولة ومنطقية. قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير إن الجيش مستعد لاستئناف القتال من الضفة الغربية حتى طهران، وأضاف زمير خلال جولة وتقييم أمني شمال الضفة الغربية بمشاركة قائد المنطقة الوسطى وقادة ألوية أن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في لبنان وقطاع غزة والضفة الغربية، مشيرا إلى ما وصفه بإنجازات أمنية وإلى أن الجيش يعمل وفق سياسة المبادرة لا الاحتواء. إلى الضفة الغربية، أفادت مصادر فلسطينية مساء اليوم بأن قوات الجيش الإسرائيلي انسحبت من بلدة عقابة شمال طباس بعد اقتحام استمر نحو 8 ساعات، وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع 10 إصابات لمواطنين جراء اعتداء جنود الجيش عليهم بالضرب خلال احتجازهم في البلدة وتم علاجهم ميدانيا، كما أكد مدير نادي الأسير في طباس أن قوات الجيش الإسرائيلي احتجزت 22 مواطنا من البلدة وحققت معهم ميدانيا وأفرجت عنهم في وقت لاحق خلال الانسحاب. إلى الأخبار الدولية، من المقرر أن يعقد الرئيسان الأمريكي والصيني غدا الخميس محادثات ثنائية رفيعة المستوى للتباحث في قضايا متعددة من بينها الملف التجاري والاقتصادي والملف التكنولوجي وتايوان، بالإضافة إلى ملف الحرب في إيران. يأتي ذلك بعد وصول الرئيس ترامب إلى العاصمة الصينية بكين اليوم في زيارة رسمية تستمر لثلاثة أيام تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جينغ بينغ، وذلك في أول زيارة رئاسية أمريكية للصين منذ عام 2017.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف ولطيفا في معظم المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 17، الجليل الأعلى والناصرة 16، طبرية 15، حيفا والساحل 18، تل أبيب ويافا وفي النقب 19، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مساء الخير لكل حدا عم يسمعنا اليوم على إذاعة الشمس. مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا وكيف ما كان شكل يومكم، بتمنى تكونوا بخير وتلاقوا بهاي الساعة مساحة أهدى شوي من كل اللي برا والأهم من كل جواتنا كمان. معكم أنا هبة أبو حسام من ورا المايك، وبهالوقت نفتح سوا مساحة اسمها بين السطور. بين السطور هو برنامج بنرجع فيه لأنفسنا شوي، نهدى نفكر ونقرب من الأشياء اللي منحسها بس مرات ما منعرف كيف نحكيها. هو مساحة بين الحياة والكتاب، بين سؤال منعيشه كل يوم وبين فكرة ممكن نلاقيها بصفحة أو عند كاتب حاول قبل ما يفهم الإنسان هو خايف، محتار، واقف نص الطريق ومش عارف شو الخطوة الجاي. هون الكتاب مش هدف بحد ذاته، الكتاب عنا هو جسر بنمشي عليه لنفهم حالنا أكتر ونفهم لأ أحياناً منكون واقفين مش لأنه ما بدنا نكمل، بل لأنه إحنا موجودين بين نهاية قديمة وبداية بعدها مش واضحة. طبعاً كل المحبة لفريق البرنامج اللي معي بهاي الساعة، عدي ياسين في الإنتاج والهندسة الإذاعية، بديع كرم في الإشراف العام، وفريق الشمس كله اللي بيخلي من هالصوت مساحة، من هالمساحة لقاء. بين سطر وسطر يمكن تكون أنتي، فخليكوا معنا لأن حلقتنا اليوم قريبة من كل شخص مرق بمرحلة حس فيها أنه مش عارف وين واقف، مرحلة خلصت من برا بس من جوا بعدها ما خلصت، قرار لازم يتاخد، طريق لازم يبلش، أو حياة قديمة انتهت وحياة جديدة بعده ما بين شكلها. اليوم رح نحكي عن الحيرة اللي بتيجي بعد التغيير، عن اللحظة اللي بتسأل حالك فيها هل أنا ضايع؟ هل أنا متأخر؟ هل لازم أعرف كل الطريقة قبل ما أمشي؟ ويمكن نحاول نهدي هذا السؤال شوي ونفهم إنه مش كل ضياع معناه فشل، أحياناً الضياع هو المسافة بين نسخة قديمة منا ما انتهت ونسخة جديدة عم تتكون. رح يرفقونا بهالحلقة كتابين، كل واحد منهم يفتح لنا باب من نفس السؤال. الكتاب الأول هو الانتقالات، كيف نفهم تغيرات الحياة، للكاتب ويليام بريدجز. كتاب بيفرق بين التغيير اللي بيصير حوالينها والانتقال اللي بيصير جواتنا، يعني ممكن حياتك تتغير من الخارج بلحظة بس داخليا تحتاج وقت لتفهم مين صرت بعد هذا التغيير. أما كتابنا الثاني فهو الإنسان يبحث عن معنى لفيكتور فرانكل. كتاب بيسأل من قلب تجربة قاسية، كيف ممكن الإنسان يكمل لما ما تكون الصورة واضحة ولا النهاية مضمونة، وكيف ممكن يلاقي معنى صغير وصادق حتى وإحنا ما عنا خريطة كاملة للطريق. وبين هالكتابين يمكن نكتشف فكرة بسيطة بس مهمة يا جماعة، مش لازم تعرف كل الطريق حتى تبدأ، أحياناً بيكفي إنك ما تهرب من اللحظة اللي أنت فيها وتختار خطوة صغيرة بتشبهك حتى لو الطريق بعده مش واضح.

تبدأ من لحظة كتير ناس بعرفوها بس يمكن ما بحكوا عنها بصوت عالي. أحياناً بتنتهي مرحلة من حياتك والكل من حولك بتعامل معها كأنه خلصت، خلصت فعلاً، يعني خلصت جامعة والناس بتسألك أوكي شو الخطة، تركت شغلك، بحكوا لك أكيد الجاي أحسن، دور على غيره، طلعت من علاقة وبتسمع ما كان يستاهلك، يلا اللي بعده، غيرت مدينة، خسرت شخص، سكرت باب كنت مفكر إن رح يضل مفتوح، والناس بتشوف الحدث من برا وبتتعامل معه كأنه نقطة وانتهت. بس أنت من جوا مش هيك حاسس، من جوا في شيء بعده مش مرتب، في جزء منك بعده واقف عند الباب اللي تسكر حتى لو أنت عارف إنه تسكر لسبب، في جزء منك بعده بيسأل طب أنا إسا مين؟ شو الخطوة الجاي؟ هل لازم أكون مبسوط؟ هل لازم أكون جاهز؟ ليه مش قادر أبدأ مع إنه المرحلة خلصت؟ وهي من أكتر اللحظات اللي بتخوفنا لأنها ما بتكون واضحة للناس. لو في ألم واضح الناس بتفهمه، لو في قرار واضح الناس بتناقشه، بس الحيرة، الحيرة بتضل ساكنة جوا وبتطلع على شكل قلق، مقارنة، تأجيل، خوف من الاختيار أو إحساس إنك متأخر عن الكل. يعني بتشوف الناس حواليك عم تتحرك، واحد بدأ شغل جديد، أنا عارف واحدة دخلت علاقة، حدا سافر، حدا تزوج، حدا عرف طريقه، وأنت بتحاول تفرح لهم، عن جد عن جد بدك تفرح لهم من كل قلبك، بس نفس الوقت في سؤال صغير بوجعك، طب وأنا؟ أنا ليه بعدني هون؟ ليه مش عارف شو بدي؟ وليه كل ما أحاول أقرر بحس إني ممكن أختار الطريق الخطأ؟ والأصعب إنه إحنا كتير مرات نستنى وضوح كامل قبل ما نتحرك، نستنى نعرف شغفنا، نفهم رسالتنا ونرسم الطريق من أوله لآخره، نستنى الإشارة

تقليدي الخطة المضمونة جواب اللي ما فيه مخاطرة، بس الحياة يا جماعة غالباً ما بتعطينا هيك وضوح. الحياة أحياناً ما بتعطيك غير خطوة واحدة وبتترك لك السؤال، هل بتمشي ولا بتضل واقف تستنى طريق كامل يظهر قدامك؟ وهم بصير موضوع حلقتنا مهم، لأنه يمكن المشكلة مش إنك ضايع بالمعنى اللي بتخاف منه، يمكن أنت بمرحلة انتقال، يمكن في تعريف قديم عن نفسك انتهى وتعريف جديد بعده عم بتبلور، يمكن أنت مش متأخر، أنت فقط محتاج وقت تفهم شو اللي تغير جواتك بعد اللي صار برا. ومن هون بحلقتنا اليوم بدنا نحاول نجاوب اليوم على 3 أسئلة. لا أحياناً منحس بالضياع بعد نهاية مرحلة حتى لو كنا عارفين أنه لازم تنتهي؟ ليه منستنى الوضوح الكامل قبل ما نتحرك؟ مع أنه يا جماعة الوضوح كثير مرات بيجي من الحركة نفسها. كيف ممكن نلاقي خطوة صادقة ومعنى صغير حتى لو الطريق كله بعده مش واضح؟ رح نبدأ بعد الأغنية من الكتاب الأول الانتقالات لويليام بريدجز، لأنه بيفرق لنا بين شيئين إحنا كتير مرات بنخلط بينهم، التغيير اللي بيشوفه الناس من برا والانتقال اللي ما بيعيشه غيرك من جوا. خلينا نسمع أغنية وبنرجع بعدها نحكي عن المراحل اللي بتنتهي بحياتنا بس بتضل تشتغل داخلنا بصمت.

نهاية أسبوع مليان مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي الموزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت بنستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى، اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا، لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما

رجعنا من جديد على هواء ذات الشمس ومعكم هبة أبو حسن، وبعدنا مستمرين سوا في برنامجنا من بين السطور. قبل الأغنية تركنا سؤال يمكن كتير منا عاشوا بشكل أو بآخر، ليه أحياناً بتنتهي مرحلة من حياتنا من برا بس إحنا من جوا منضل وقفين عندها؟ للناس بتشوف التغيير واضح وبتقولنا خلص ابدأ من جديد، بينما إحنا من الداخل بعدنا مش قادرين نفهم شو اللي تغير أصلاً فينا. هون بيدخل معنا الكتاب الأول من حلقتنا لليوم، الانتقالات، كيف نفهم تغيرات الحياة، للكاتب ويليام بريدجز. بريدجز اشتغل على فهم التغيير من جهة إنسانية، مش فقط كحدث أو قرار أو خطة، بل كتجربة داخلية بمر فيها الإنسان. واللي بيخلي كتابه قريب من حلقتنا إنه ما بسأل فقط شو تغير بحياتك، بل بسأل شو صار فيك أنت بعد ما تغير كل إشي. خلينا نقرب الفكرة من مشهد بسيط، تمام؟ شخص خلص جامعة، من برا المرحلة واضحة، شهادة، صور، تهاني، جملة بتتكرر، شو بدك تعمل إسا؟ يلا الحياة العملية بلشت. بس من جوا الموضوع مش دايما بهالبساطة، لأنه هذا الشخص ما ترك فقط محاضرات وامتحانات، هو كمان فقد تعريف قديم عن نفسه. كان يعرف حاله كطالب، بعرف وين بيروح الصبح، مين بيشوف، شو المتوقع منه، وكيف بيقيس نجاحه. وفجأة كل هذا الوضوح اختفى. العالم من برا بتحكي له مبروك بدأت مرحلة جديدة، لكن من جوا ممكن يكون عم يسأل حالياً طب أنا إسا مين؟ وين لازم أروح؟ شو لازم أعمل؟ وحتى نفس الشيء ممكن يصير بعد علاقة، العلاقة بتنتهي من برا، ويمكن حتى القرار يكون صحيح، بس من الداخل في تفاصيل ما بتنتهي بنفس اللحظة. في وقت معين باليوم كان مربوط بالشخص، ما كان له معنى، عادة صغيرة أو نسخة منك كانت عايشة داخل هالعلاقة. فلما بتنتهي مش بس بتفقد شخص، أحياناً بتفقد طريقة كنت تفهم فيها نفسك، ولهيك ممكن تحسن حتى لو كنت متأكد إنك ما بدك ترجع، وممكن تحتاج وقت حتى تتعلم تعيش بدون الدور القديم. وهم بالضبط بفرق ويليام بريدجز بين كلمتين إحنا كتير مرات بنخلط بينهم، التغيير والانتقال. شو يعني؟ التغيير يا سيدي هو الشيء اللي بيصير بالخارج، شيء واضح ملموس الناس بتقدر تشوفه وتسميه، وظيفة جديدة، طلاق، زواج، انتقال، مدينة، وفاة، خسارة، بداية مشروع أو ترك مكان قديم. أما الانتقال فهو الشيء اللي بيصير بالداخل بعد هذا التغيير، هي الحركة النفسية اللي بيحتاجها الإنسان حتى يترك اللي انتهى

ويمر بالفراغ اللي بعده، وبعدين يقدر يدخل فعلا بالبداية الجديدة. يعني ممكن التغيير يصير بيوم واحد، لكن الانتقال أبدا. ممكن تبدأ شغل جديد بس تحتاج وقت حتى تصدق إنك صرت في مكان جديد. ممكن تنتقل من بيت لبيت بس تحتاج وقت حتى تحس إنه المكان صار يشبهك. ممكن تبدأ مرحلة جديدة رسميا بس داخلك بعده عالق بين اللي كان واللي لساته ما صار. من هون بيحكي بريدجز عن ثلاث مراحل بيمر فيها الإنسان أثناء الانتقال. أول مرحلة هي النهاية، والغريب بفكرته أنه بيقولنا أنه كل انتقال حقيقي ما بيبدأ بالبداية بل بيبدأ من النهاية. قبل ما تبدأ حياة جديدة في شيء قديم لازم ينتهي، أو على الأقل لازم نعترف أنه انتهى. وهذا الاعتراف مش سهل، لأنه أحياناً منحب نقفز بسرعة على البدايات حتى ما نحس بثقل الوداع. منقول لحالنا عادي خلص أو مش فارقة، نشغل حالنا، منضحك، منغير شكلنا ومنحاول نثبت إنه تجوزنا. بس بالنهايات تحتاج، في نهايات فعلاً تحتاج إنه نشوفها مش بس نهرب منها، لأنه الإشي اللي ما منودعه بالصدق ممكن يضل يمشي معنا داخل البداية الجديدة. والنهاية هون مش معناها إنك بدك ترجع للماضي، ولا معناها إنك مش مقتنع بالقرار. النهاية معناها إنك تعترف إنه في شيء كان جزء منك وما عاد موجود بنفس الشكل، ومن الطبيعي إنك تشتاق لمرحلة كنت تعرف فيها تعرف فيها نفسك، حتى لو كنت متأكد إنك كمان ما بدك ترجع. بعدها بتيجي المرحلة الثانية، ويمكن هي أصعب مرحلة بالكتاب، المنطقة المحايدة، أو اللي بنسميها المنطقة الرمادية، اللي هي الأسود الأبيض. هي المسافة اللي بيكون فيها القديم انتهى وجديد بعده ما اكتمل. هون الإنسان بحس حاله بين عالمين، تمام لا قادر يرجع مثل قبل ولا قادر يبدأ بثقة. الأشياء اللي كانت تعطيه هوية ما عادت تكفي، والأشياء الجديدة بعدها مش واضحة. فبهاي المرحلة ممكن يزيد القلق، تزيد المقارنة، ويصير سؤال بسيط مثل شو أخبارك أو شو خطتك سؤال ثقيل، مش لأنك ما بدك تتحرك بل لأنك فعلا بمرحلة إعادة ترتيب داخلية. وطبعا المنطقة المحايدة مخيفة لأنها بتشبه الفراغ، وإحنا عادة ما منحب هذا الفراغ. تعودنا نقيس أنفسنا بالحركة، بالإنجاز، بالانشغال وبسرعة البداية. إذا كنت مشغول فأنت بخير، إذا عندك خطة فأنت مسيطر. حتى يا جماعة مرات يوم واحد ما بنعمل فيه إشي منحس عاطل وإنه إحنا ما أنجزناش شيء بهذا اليوم. لكن بريدجز بيفتح لنا احتمال ثاني، يمكن الفراغ مش دايماً عدو. عن جد اسمعوها، يمكن الفراغ مش دايماً عدو، يمكن أحياناً هو المكان اللي بتتفكك فيه النسخة القديمة بهدوء حتى تقدر النسخة الجديدة تتكون. يمكن اللي بتسميه ضياع هو بالحقيقة مرحلة إعادة تعريف. هاي في جملة حلوة بتقول في التخلي التجلي، هيك عن جد اسمعوها معي كمان مرة، في التخلي التجلي. وفعلاً إذا بتركزوا فيها، إحنا بحاجة مرات نتخلى عن نسخة قديمة ليكون في مساحة للجديدة. بعد المنطقة المحايدة بتيجي البداية الجديدة، لكنها عند بريدجز مش مجرد تغيير العنوان أو المكان. البداية الجديدة بتصير لما يبدأ داخلك يصدق المرحلة الجديدة اللي أنت فيها، لما تتغير علاقتك بنفسك داخل هذا الواقع، لما ما تعود فقد الشخص اللي ترك أو الشخص اللي خسر أو الشخص اللي تخرج، بل بتبدأ تحس بهوية جديدة عم تتشكل. وأحياناً البداية الجديدة ما بتيجي بصوت عالي ولا كلحظة سينمائية اللي هي كبيرة. ممكن تيجي كرغبة صغيرة ترجع، كفضول اتجاه إشي جديد، كهدوء بعد فترة طويلة من التوتر، كخطوة بسيطة تقول يمكن أنا أقدر أكمل فعلاً. وهون الفكرة الجوهرية اللي بدنا ناخدها من هذا الكتاب، مش كل إحساس بالضياع يعني إنك فشلت أو تأخرت. أحياناً الضياع هو اسم المرحلة اللي بتكون فيها بين نهاية وبداية، بين تعريف قديم عن نفسك ما عاد يكفي وتعريف جديد عم يتكون. لهيك يمكن أول جواب على سؤال حلقتنا اللي هو ليه منحس بالضياع بعد نهاية مرحلة حتى لو كنا عارفين إنها لازم تنتهي،

اليوم لأنه تغيير بصير حوالينا أسرع مما بصير الانتقال داخلنا. وهنا بالذات بنفهم ليش مهم ما نستعجل. يعني مش كل مرحلة غير واضحة لازم نحلها فوراً، مش كل فراغ لازم نملأه بسرعة، ومش كل حيرة دليل إنك أنت ماشي غلط. أحياناً المطلوب إنك تسأل بهدوء، شو اللي انتهى فعلاً؟ شو الإشي اللي عم بحاول أخده معي مع إنه ما عاد يناسبني؟ وشو المساحة اللي بحتاج أصبر عليها قبل ما أعرف مين رح أكون بعدها؟ لكن بيبقى في سؤال مهم. إذا فهمنا من ويليام بريدجز إنه الضياع أحياناً جزء من الانتقال، وإنه الإنسان بحتاج وقت بين النهاية والبداية، فكيف ما نغرق بهذا الفراغ؟ كيف نكمل لما الطريق بعده مش واضح؟ كيف نلاقي معنى صغير نمسكه بدل ما نبقى نستنى خريطة كاملة للحياة؟ وهون بالذات رح ندخل بعد الفاصل على كتابنا الثاني، الإنسان يبحث عن معنى لفيكتور فرانكل، كتاب بياخدنا من سؤال ليش أنا ضايع لسؤال أعمق، شو الخطوة الصادقة اللي بتتطلبها مني الحياة إسا؟

مع ويليام بريدجز عن فكرة مهمة. أحياناً إحساسنا بالضياع بعد نهاية مرحلة ما بيكون دليل فشل، بل دليل إنه إحنا في مرحلة انتقال. فهمنا إنه التغيير ممكن يصير من برا بسرعة، لكن الانتقال من جوا بده وقت. بس هنا بيبقى السؤال مفتوح، طب وأنا بهذا الوقت؟ وأنا بالمنطقة المش واضحة؟ وأنا بالنهاية خلصت وبداية بعدها ما اكتملت؟ كيف بكمل؟ شو بمسك وعلى أي أساس بخطو خطوة وأنا مش شايف كل الطريق؟

0: الظروف. واللي بيخلي الكتاب مهم لحلقتنا إنه ما بوعدنا إنه الحياة رح تكون واضحة عادلة أو سهلة، لكنه بيسأل سؤال أعمق: كيف ممكن الإنسان يظل قادر يختار موقفه حتى لما يفقد السيطرة على أشياء كتيرة؟ هيك خلينا نرجع على مشهد قريب من حياتنا. شخص عالق بمرحلة اللي هي مش واضحة، ما عاد في المكان القديم وبعده مش واصل للمكان الجديد. بصحى الصبح وبحس إنه كل إشي مأجل، القرار مأجل، الشغف مأجل، الخطة مؤجلة، وحتى الإحساس بنفسه مؤجل. بقول لحاله: أنا لما أعرف شو بدي بالضبط ببدأ، لما تتضح الصورة بتحرك، لما أحس بالحماس باخد خطوة، ولما يجي جواب النهائي بوقف عن التردد. بس الأيام بتمر والوضوح الكامل ما بيجي. بس مهم نوضح، مش لأنه الإنسان مش جدي، لكن لأنه أحياناً الحياة ما بتعطينا جواب كامل من البداية، بتعطينا موقف، مسؤولية صغيرة، قرار قريب، شخص محتاجنا أو باب لازم نطرقه، خطوة لازم نعملها حتى لو ما كنا متأكدين وين راح توصلنا. وهون فكرة فرانكل بتصير قريبة جداً. هو بيقولنا بطريقة مختلفة: ما تستنى تفهم الحياة كلها حتى تبدأ تعيشها، لأنك لو بربطت الحركة بالوضوح الكامل ممكن تبقى واقف مكانك. كثير منا ما بيبدأ لأنه بعده مش عارف شغفه، ما بيختار لأنه خايف يكون الاختيار الغلط، وما بتحرك لأنه بده ضمانة إنه الطريق رح يوصله للمكان الصح. بس الحقيقة إنه الوضوح كتير مرات ما بيجي قبل الحركة، الوضوح بيولد من الحركة. تفهم أكثر لما تجرب، تنضج أكثر لما تتحمل مسؤولية، وبتكتشف الطريق وإنت ماشي مش وإنت واقف بعيد تراقبه. من هون فرانكل بيقلب السؤال من جدوره. إحنا عادة منسأل شو بدي من الحياة، وهذا سؤال مهم، بس أحياناً بصير ثقيل جداً، كأنه مطلوب منك تحدد مصيرك كله بجملة واحدة: شو شغفك؟ شو رسالتك؟ وين شايف حالك بعد 10 سنين؟ اسمع جماعة، هاي أسئلة كتير مهمة وعن جد ممكن تساعد، بس ممكن كمان تخنق الإنسان لما يكون أصلاً مش واضح مع حاله. فرانكل بيفتح زاوية ثانية، بدل ما تسأل فقط شو أنا بدي من الحياة، اسأل كمان شو الحياة بدها مني. وهذا السؤال مش كبير مثل ما مبين، بالعكس هو أقرب للواقع. ما بطلب منك تعرف كل المستقبل، ولا تملك خطة مثالية، ولا تعطي جواب عظيم عن معنى وجودك، هو بس بيرجعك للحظة اللي أنت موجود فيها إسا. يعني شو المسؤولية الموجودة قدامك إسا؟ شو القرار الصادق اللي بتقدر تاخده اليوم؟ شو الشيء الصغير اللي بتعرف من جواتك إنه صح حتى لو ما كان مثالي؟ يمكن الحياة إسا ما بدها منك تغير كل حياتك، يمكن بدها منك ترسل رسالة مؤجلة، تعذر، ترتب يومك، ترجع لعادات صغيرة، توقف عن عادية ممكن عم تستنزفك، أو حتى تعطي حالك وقت بدون جلد ذات، تقول لا لمكان ما عاد يشبهك، أو تقول نعم لخطوة بسيطة كنت مأجلها لأنك خايف ما تكون كافية. وهنا المعنى بصير شيء ممكن نلمسه، مش فكرة بعيدة وصعبة. إحنا أحياناً بنتعامل مع المعنى كأنه مشروع ضخم لازم نكتشفه مرة واحدة، هدف حياة، أو إن كانت رسالة كبيرة، إنجاز، جواب نهائي. بس فرانكل بيقرب لنا المعنى من اللحظة اليومية. المعنى ممكن يكون إنك تنهض رغم التعب، إنك تقوم بواجبك، إنك تختار الهدوء في موقف بيستنزفك، إنك تساعد شخص، إنك تعتني بحالك، إنك ما تسمح للألم إنك ما تسمح للألم يحولك لشخص قاسي. المعنى مش عنوان كبير، أحياناً هو تصرف الصغير في اللحظة الصحيحة، وهذا مهم جداً، لأنه في ناس كتير بتضيع وهي عم تفتش عن المعنى الكبير وبتنسى المعنى الموجود قدامها. ممكن شخص يستنى يعرف رسالته بالحياة بينما في علاقة قريبة بتحتاج منه صدق، ممكن يستنى يلاقي شغفه بينما في مسؤولية صغيرة كل يوم عم يهرب منها. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل مع بعض.
1: نهاية أسبوع مليان مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي الموزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت نستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى.

0: الدجاج على الجريل والتانية مجانا. لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب 200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما بتخلص. خاضع لشروط الحملة.
1: بدك تسافر وتغير جو؟ الطيارة بعيدة وسيتي مول بكفر مندا أقرب. سيتي مول، أضحى مبارك.
0: نهاية أسبوع مليانة مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي الموزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت بنستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى. اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا. لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب 200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما بتخلص. خلاص، خاضع لشروط الحملة.
2: رجعنا من جديد على هواء إذاعة الشمس ومعكم هبة أبو حسان. بعدنا مستمرين سوا ببرنامجنا بين السطور. قبل الفاصل حكينا كيف أحيانا الحياة ما بتسألنا أسئلة ضخمة، أحيانا بتسألنا هل رح تعمل الشيء الصحيح الآن؟ هل رح تكمل حتى لو ما حدا صفق لك؟ هل رح تختار معنا بدل ما تستسلم للفراغ؟ ومن أجمل اللي بيعلمنا إياه فرانكل إنه الإنسان ممكن ما يملك السيطرة على كل اللي عم بيصير حواليه ومعه، لكنه ما بيفقد بالكامل قدرته على اختيار موقفه. وهذا الكلام لازم ينفهم بلطف مش بقسوة، لأنه ما بيعني إنه الألم سهل ولا إنه الخسارة بسيطة ولا إنه الإنسان لازم يكون قوي طول الوقت. أبداً، في أشياء بتوجع فعلاً، في تغيرات بتكسر، في مراحل بتخلي الواحد يحس إنه ما عاد يعرف نفسه، لكن وسط كل هذا بيضل في مساحة صغيرة داخلية. كيف أرد؟ شو الموقف اللي بختاره؟ وشو المعنى اللي بدي أحميه فيي حتى وأنا موجوع؟ يعني بعد ما فهمنا مع بريدجز إنك قد تكون في منطقة انتقال، فرانكل بيقول لك ما تستنى تطلع من هاي المنطقة حتى تعيش بصدق. حتى وانت بالمنتصف في خطوة ممكنة، حتى وانت مش شايف كل الطريق في مسؤولية صغيرة قدامك، وحتى وانت مش عارف كل الإجابات في طريقة بتقدر تكون فيها أقرب للإنسان اللي بدك تصيره. وهون الكتابين بيكملوا بعض بطريقة جميلة. بريدجز بفهمنا ليش منحس بالضياع بعد التغيير، وفرانكل بيساعدنا نسأل كيف ما نترك هذا الضياع يوقفنا. الأول بيقولنا ما تستعجل نفسك أنت بانتقال، والثاني بيقولك ما تستنى الوضوح الكامل، ابدأ بالمعنى الصغير اللي قدامك إسا. يعني بالنهاية يمكن أنت مش ضايع لأنك ما عندك طريق، يمكن أنت فقط بمرحلة ما بين طريق قديم انتهى أو طريق جديد بعده عم يتكون. والمعنى أحياناً مش إنك تعرف كل الطريق، بل إنك تختار بالصدق الخطوة اللي بين إيديك إسا. وهذا برجعنا لأسئلتنا من أول الحلقة، ليش منحس بالضياع بعد نهاية مرحلة؟ لأنه التغيير بيصير بالخارج، السرعة من الانتقال بيصير داخلنا. وليه منستنى الوضوح الكامل؟ لأنه منخاف نختار ونغلط، مع إنه الوضوح كتير مرات بيجي بعد الخطوة مش قبلها. وكيف نلاقي معنا حتى لو الطريق مش واضح؟ بإنه نسأل شو المسؤولية الصغيرة قدامي إسا؟ شو الخيار الصادق اليوم؟ وشو الخطوة اللي بتخليني أقرب إلى النسخة اللي بدي أصيرها حتى لو ما بعرف النهاية؟ يعني مش لازم تعرف كل الطريق، ومش لازم يكون عندك جواب كامل عن حياتك حتى تعيشها. أحياناً بيكفي إنك ما تهرب من المرحلة اللي أنت فيها إسا وما تستسلم إلها، كمان تسميها، تفهمها، وبعدين تمشي معها. بس السؤال العملي إسا، شو بنعمل لما نكون بهاي المنطقة؟ لما نكون بعد بين نهاية وبداية، بين باب تسكر وباب بعده ما بين، كيف نساعد حالنا بدون ما نستعجل وبدون ما نضل واقفين بنفس المكان؟ خلونا ناخد 3 خطوات بسيطة ممكن تكون بداية أهدى للتعامل مع هالمرحلة. خطوتنا الأولى هي إنه نسمي المرحلة. قبل ما تحاول تطلع بسرعة من اللي انت فيه، حاول تسميه وقول لحالك انا مش بالضرورة ضايع، انا يمكن بمرحلة انتقال، في شيء انتهى وفي شيء جديد بعده ما اكتمل. التسمية هون مهمة لانها بتخفف من جلد الذات. بدل ما تضل تحكي انا متأخر، انا فاشل، انا مش عارف اتصرف، بتصير تشوف اللي بصير معك كمرحلة انسانية مش كعيب فيك. ممكن تسأل حالك بهدوء شو اللي انتهى فعلا، مش بس الحدث من برا، بل شو الدور اللي انتهى.

شو الصورة القديمة عني اللي ما عادت مناسبة؟ شو العادة، العلاقة، المكان أو التوقع اللي كنت ماسكه لأنه مألوف حتى لو ما عاد يشبهني؟ لما تسمى النهاية بتصير أقل غموض، ولما تصير أقل غموض بتخف قوتها عليك. الخطوة الثانية هي أنك أنت تترك مساحة لهالفراغ. مش كل فراغ لازم نعبيه فوراً. أحياناً أول رد فعل بعد نهاية مرحلة أنه دغري بنركض يلا على أي إشي، على أي بداية جديدة، بس عشان ما نحس بالوحدة، الحيرة أو السؤال. علاقة جديدة بسرعة، شغل جديد بدون تفكير، خطة كبيرة فجأة، أو انشغال دائم حتى ما نقعد مع حالنا. بس في مراحل بالحياة بتحتاج شوية صبر، مش لأنه بدنا نغرق فيها، بل لأنه بدنا نفهم شو اللي عم يتكون جواتنا. اترك مساحة صغيرة باليوم تكون بلا ضغط إجابات. يا عمي 10 دقايق مشي، تدوين، قاعدة بدون تلفون، اللي بيساعده الصلاة، تأمل، أو حتى فنجان قهوة تسأل فيه حالك شو اللي عم أحسه فعلا. مش شو لازم أحس ولا شو الناس متوقعين مني، بل شو الموجود جواتي. الفراغ لما بنهرب منه بيكبر، بس لما نعطي مساحة أمان ممكن يتحول من مكان مخيف لمكان بنسمع فيه حالنا أوضح. خطوتنا الثالثة والأخيرة هو أنه تختار خطوة صادقة. بعد ما تسمي المرحلة وبعد ما تعطي حالك مساحة، ما تبقى تنتظر الخطة الكاملة. هون بيجي صوت فرانكل، اسأل مش بس شو أنا بدي من الحياة، بل شو الحياة بدها مني إسا. شو المسؤولية الصغيرة القدامي الموجودة؟ شو التصرف الصحيح اللي بقدر أعمله اليوم؟ مش لازم تكون الخطوة كبيرة، بالعكس أحيانا الخطوة الكبيرة بتخوفنا فمنترك كل شيء. المطلوب خطوة صادقة واضحة وقريبة. ممكن تكون الخطوة إنك تبعت رسالة كنت مأجلها، تقدم على فرصة واحدة بدل ما تضل تفكر بكل الاحتمالات، ترجع لعادتك القديمة اللي كانت تثبتك. تعرف شو؟ ممكن بس ترتب غرفتك لأنك محتاج تحس إنه في إشي اللي هو صغير تحت سيطرتك. تحكي مع شخص موثوق بدل ما تضل لحالك، أو تقول لا لشيء اللي هو فعلا قديم وعم يشدك إله. لأنه أحياناً إحنا ما بنحتاج نعرف كل الطريق حتى نتحرك، نحتاج فقط خطوة واحدة بتشبه الإنسان اللي بدنا نصيره. خطوة ما بتحل كل شيء، بس بتقولنا أنا بعدني هون، أنا مش مستسلم للفراغ، وأنا قادر أختار معنى صغير اليوم حتى لو بكرة بعده مش واضح. فإذا كنت اليوم بمرحلة انتقال، جرب الثلاث أشياء. سمي اللي أنت فيه، اترك مساحة تفهم، واختار خطوة صادقة. مش عشان تستعجل النهاية، بل عشان ما تضيع داخلها. مش عشان تجبر حالك تبدأ قبل بوقت، بل عشان تتذكر إنك حتى في المنتصف ما زال فيك تتحرك بلطف. خلينا هيك ناخد أغنية قصيرة نتنفس معها شوي، ومنرجع بعدها للخاتمة ونحاول نلم كل الخيوط الحلقة.

حاولنا نقترب من سؤال كثير منا بحماله بصمت، لأحيانا بنحس حالنا ضايعين بعد نهاية مرحلة حتى لو كنا عارفين إنه لازم تنتهي. معقول يا من بريجيت فهمنا إنه التغيير ممكن يصير من برا بسرعة، لكن الانتقال من جوا بده وقت، لأنه إحنا ما منودع الأحداث فقط، منودع أدوار، عادات وصور قديمة عن حالنا. ومع فيكتور فرانكل فهمنا إنه مش لازم نعرف كل الطريق حتى نبدأ. المعنى أحياناً ما بيجي كخطة كبيرة، بل كخطوة صادقة ومسؤولية صغيرة وموقف نختاره بوعي باللحظة اللي إحنا فيها. يمكن إحنا مننسى أحياناً إنه الحياة مش دايماً معمولة حتى نفهمها كلها. أحياناً الحياة بتنعاش قبل ما تنفهم، وإحنا منتعب لما نحاول نفسر كل شيء ونصلح كل شيء ونسيطر كمان على كل شيء، كأنه الحياة لغز لازم نحله بسرعة. بس الحياة مش لغز، الحياة منفع نقول مثل موجة، والموجة مش مطلوب منك تحملها على كتافك، المطلوب هو إنك تسمح لها تمر فيك بالفرح، بالخوف، الخسارة، الحيرة، وحتى اللحظات اللي ما بتفهم معناها إلا بعد وقت طويل. فإذا كنت اليوم بمرحلة مش واضحة، ما تستعجل تهرب منها وما تحكم على نفسك من منتصف الطريق. يمكن أنت مش مكسور، يمكن أنت عم تتكون، يمكن الحزن مش دليل إنك رجعت لورا، يمكن هو علامة بتورجيك إنك كنت متعلق بشيء كان إله معنى. وكل إشي حبيناه بيوم من الأيام كان بشكل أو بآخر أماني مؤقتي معنا، وممكن كمان جماله كان بإنه ما نمسكه للأبد، بل بإنه نعيش حضوره بصدق لما كان موجود. فإذا أنت موجوع، ما تركض فوراً حتى تطلع من الوجع، اسمعوا شوي بدون ما تغرق فيه. وإذا أنت محتار، ما تسابق حالك حتى تلاقي اتجاه كامل، خد نفس، سمي المرحلة واسأل شو الخطوة الصادقة اللي بقدر أعملها اليوم. لأنه حتى الألم أحياناً لما نسمعه بهدوء ما بيكون جاي يكسرنا، بيكون عم يعلمنا كيف نرجع أحياء بطريقة أصدق. أنا هيبة أبو حسان، وبتمنى لكم من قلبي إنكم ما تقسوا على حالكم في المراحل اللي ما تضحط بعد. بتمنى لكم تعرفوا إنكم مش متأخرين لمجرد إنه الطريق بعده مش واضح، وإنكم تلاقوا في كل يوم معنى صغير يحفظكم وخطوة صادقة تقربكم من النسخة اللي عم تتكون فيكم. نلتقي الأسبوع الجاي بحلقة جديدة من بين السطور، سؤال جديد وصفحة جديدة، ويمكن بين سطر وسطر نلاقي أنفسنا أكتر. تصبحون على كل الخير. Oh,

0: نهاية أسبوع مليان مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي موزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت نستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية وزوايا تذوق لحوم مجانا، وعروضنا الأقوى. اشتري وجبة دجاج على الجريل والتانية مجانا. لعشاق السماش برجر اشتري وجبة واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب 200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصرة، المفاجآت ما بتخلص، خاضع لشروط الحملة.
1: مشوار قريب وفرحة كبيرة لكل العائلة، سيتي مول كفر مندا، أضحى مبارك.
0: نهاية أسبوع مليان مفاجآت في صالح ذباح الناصري. يوم الجمعة الساعة 4:30 نلتقي مع فوزي موزي وتوتي للصور والتحية، وكمان يوم الجمعة والسبت نستناكم مع فعاليات الأطفال، رسم على الوجه، عجلة الحظ، جوائز، أجواء احتفالية.

0: زوايا تذوق لحوم مجانا وعروضنا الاقوى. اشتري وجبه دجاج على الجريل والتانية مجانا. لعشاق السماش برجر اشتري وجبه واحصل على التانية مجانا عند الشراء ب 200 شيكل وما فوق. صالح ذباح الناصره، المفاجآت ما بتخلص. خاضع لشروط الحمله.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الثامنة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبه، وإليكم التفاصيل. لقي سائق دراجة نارية في 55 من عمره مصرعه مساء اليوم جراء تعرضه لحادث اصطدام مع مركبة على شارع رقم 222 بمنطقة النقب. وقالت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان الحادث إن السائق كان بلا نبض أو تنفس ويعاني من إصابات بالغة في أنحاء جسده، وتم إقرار وفاته في المكان. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. في أخبار العنف والجريمة، أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة شاب في 26 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة طمرة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة مرجحة أن الخلفية جنائية. إلى إيران، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن الكويت اعتدت بشكل غير قانوني على قارب إيراني واحتجزت 4 مواطنين إيرانيين في مياه الخليج، وأضاف أن الحادث وقع قرب جزيرة تستخدمها الولايات المتحدة لشن هجمات ضد إيران، مطالبا الكويت بالإفراج الفوري عن المحتجزين ومؤكدا احتفاظ طهران بحق الرد. إلى ملف قطاع غزة، أفادت مصادر إسرائيلية نقلا عن مصدر مطلع بأن اجتماع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مع المدير التنفيذي لمجلس السلام الخاص بقطاع غزة نيكولاي ميلادينوف تناول الخطوات الإسرائيلية المحتملة في حال رفضت حماس نزع سلاحها، مشيرا إلى أن عدم التوصل إلى رد إيجابي قد يعرقل استئناف المحادثات المرتقبة في القاهرة. من جانبه، قال ميلادينوف إن إعادة إعمار قطاع غزة قد تستغرق جيلا كاملا، معتبرا أن وقف إطلاق النار القائم لا يزال بعيدا عن أن يكون مثاليا ولم يلبي التطلعات الإسرائيليين أو الفلسطينيين. وأضاف أن حركة حماس يمكن أن تبقى كحركة سياسية وتشارك في الانتخابات المقبلة، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة تسليم سلاحها. في المقابل، أكدت حماس أنه يجب الضغط على إسرائيل لتنفيذ بنود المرحلة الأولى من الاتفاق والدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، مشيرة إلى أنها تعاملت بإيجابية مع مقترحات الوسطاء للتوصل إلى تفاهمات معقولة ومنطقية. قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الزمير إن الجيش مستعد لاستئناف القتال من الضفة الغربية حتى طهران. وأضاف الزمير خلال جولة وتقييم أمني شمال الضفة الغربية أن الجيش الإسرائيلي واصل عملياته في لبنان وقطاع غزة والضفة الغربية، مشيرا إلى ما وصفه بإنجازات أمنية وإلى أن الجيش يعمل وفق سياسة المبادرة لا الاحتواء.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف ولطيفا في معظم المناطق. في القدس 17، الجليل الأعلى والناصرة 16، طبرية 15، حيفا والساحل 18 درجة مئوية لهذه الليلة، تل أبيب ويافا والنقب 19، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة التاسعة مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. قالت رئاسة الحكومة مساء اليوم إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو زار الإمارات سرا خلال الحرب الأخيرة على إيران، والتقى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في إطار تنسيق سياسي وأمني متصاعد بين الجانبين. وأوضحت الرئاسة أن الزيارة تمت في خضم الحرب على إيران، مشيرة إلى أن اللقاء مع محمد بن زايد أدى إلى اختراق تاريخي في العلاقات بين إسرائيل والإمارات. إلى إيران، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن الكويت اعتدت بشكل غير قانوني على قارب إيراني واحتجزت 4 مواطنين إيرانيين في مياه الخليج، وأضاف أن الحادثة وقع قرب جزيرة تستخدمها الولايات المتحدة لشن هجمات ضد إيران، مطالبا الكويت بالإفراج الفوري عن المحتجزين ومؤكدا احتفاظ طهران بحق الرد. إلى لبنان، قال الجيش الإسرائيلي مساء اليوم إن سلاح الجو اعترض مسيرة في منطقة عمل قواته بجنوب لبنان. هذا ويتواصل القصف الإسرائيلي على عدة مناطق في لبنان مخلفا ضحايا وجرحى بالإضافة إلى دمار هائل. في أخبارنا المحلية، لقي سائق دراجة نارية في 55 من عمره مصرعه مساء اليوم جراء تعرضه لحادث اصطدام مع مركبة على شارع رقم 222 بمنطقة النقب. وقالت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان الحادث إن السائق كان بلا نبض أو تنفس ويعاني من إصابات بالغة في أنحاء جسده، وتم إقرار وفاته في المكان. وفي حادث طرق آخر، أصيب سائق دراجة كهربائية يبلغ من العمر 50 عاما بجروح خطيرة بعد أن صدمته سيارة على الطريق السريع رقم 574 في بلدة زيمر مساء اليوم. إلى ملف قطاع غزة، أفادت مصادر إسرائيلية نقلا عن مصدر مطلع بأن اجتماع رئيس الحكومة نتنياهو مع المدير التنفيذي لمجلس السلام الخاص بقطاع غزة نيكولاي ميلادينوف تناول الخطوات الإسرائيلية المحتملة في حال رفضت حماس نزع سلاحها، مشيرا إلى أن عدم التوصل إلى رد إيجابي قد يعرقل استئناف المحادثات المرتقبة في القاهرة. من جانبه، قال ميلادينوف إن إعادة إعمار قطاع غزة قد تستغرق جيلا كاملا، معتبرا أن وقف إطلاق النار القائم لا يزال بعيدا عن أن يكون مثاليا ولم يلبي تطلعات الإسرائيليين أو الفلسطينيين. وأضاف أن حركة حماس يمكن أن تبقى كحركة سياسية وتشارك في الانتخابات المقبلة، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة تسليم سلاحها. في المقابل، أكدت حركة حماس أنه يجب الضغط على إسرائيل لتنفيذ بنود المرحلة الأولى من الاتفاق والدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، مشيرة إلى أنها تعاملت بإيجابية مع مقترحات الوسطاء للتوصل إلى تفاهم معقولة ومنطقية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف ولطيفا في معظم المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 17، الجليل الأعلى والناصرة 16، طبرية 15، حيفا والساحل 18، تل أبيب ويافا والنقب 19، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة العاشرة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. قالت رئاسة الحكومة مساء اليوم إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو زار الإمارات سرا خلال الحرب الأخيرة على إيران، والتقى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد

0: زايد آل نهيان في إطار تنسيق سياسي وأمني متصاعد بين الجانبين. وأوضحت الرئاسة أن الزيارة تمت في خضم الحرب على إيران، مشيرة إلى أن اللقاء مع محمد بن زايد أدى إلى اختراق تاريخي في العلاقات بين إسرائيل والإمارات. إلى إيران، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الكويت اعتدت بشكل غير قانوني على قارب إيراني واحتجزت 4 مواطنين إيرانيين في مياه الخليج. وأضاف أن الحادثة وقع قرب جزيرة تستخدمها الولايات المتحدة لشن هجمات ضد إيران، مطالبا الكويت بالإفراج الفوري عن المحتجزين ومؤكدا احتفاظ طهران بحق الرد. إلى لبنان، أعلن الدفاع المدني في لبنان مساء اليوم عن ارتقاء 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة في غارة إسرائيلية على بلدة عرب صليم جنوب البلاد. من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي مساء اليوم إن سلاح الجو اعترض مسيرة في مناطق عمل قواته جنوب لبنان. إلى أخبارنا المحلية، لقي سائق دراجة نارية في 55 من عمره مصرعه مساء اليوم جراء تعرضه لحادث اصطدام مع مركبة على شارع رقم 222 بمنطقة النقب. وقالت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان الحادث إن السائق كان بلا نبض أو تنفس ويعاني من إصابات بالغة في أنحاء جسده، وتم إقرار وفاته في المكان. وفي حادث طرق آخر، أصيب سائق دراجة كهربائية يبلغ من العمر 50 عاما بجروح خطيرة بعد أن صدمته سيارة على الطريق السريع رقم 574 قرب بلدة زامر مساء اليوم، ونقل المصاب إلى المستشفى وهو يعاني من إصابة في الرأس. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثين المنفصلين. إلى ملف قطاع غزة، أفادت مصادر إسرائيلية نقلا عن مصدر مطلع بأن اجتماع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مع المدير التنفيذي لمجلس السلام الخاص بقطاع غزة نيكولاي ميلادينوف تناول الخطوات الإسرائيلية المحتملة في حال رفضت حركة حماس نزع سلاحها، مشيرا إلى أن عدم التوصل إلى رد إيجابي قد يعرقل استئناف المحادثات المرتقبة في القاهرة. من جانبه، قال ميلادينوف إن إعادة إعمار قطاع غزة قد تستغرق جيلا كاملا، معتبرا أن وقف إطلاق النار القائم لا يزال بعيدا عن أن يكون مثاليا ولم يلبي تطلعات الإسرائيليين أو الفلسطينيين. وأضاف أن حركة حماس يمكن أن تبقى كحركة سياسية وتشارك في الانتخابات المقبلة، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة تسليم سلاحها. في المقابل، أكدت حماس أنه يجب الضغط على إسرائيل لتنفيذ بنود المرحلة الأولى من الاتفاق والدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، مشيرة إلى أنها تعاملت بإيجابية مع مقترحات الوسطاء للتوصل إلى تفاهمات معقولة ومنطقية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف ولطيفا في معظم المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 17، الجليل الأعلى والناصرة 16، طبرية 15، حيفا والساحل 18، تل أبيب ويافا والنقب 19، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.

0: تغني عنها إلى نجوم. قامت الناس وروحات وجرقت النوم.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار 11 مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. قالت رئاسة الحكومة مساء اليوم إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو زار الإمارات سرا خلال الحرب الأخيرة على إيران، والتقى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في إطار تنسيق سياسي وأمني متصاعد بين الجانبين. وأوضحت الرئاسة أن الزيارة تمت في خضم الحرب على إيران، مشيرة إلى أن اللقاء مع محمد بن زايد أدى إلى اختراق تاريخي في العلاقات بين إسرائيل والإمارات. إلى إيران، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن الكويت اعتدت بشكل غير قانوني على قارب إيراني واحتجزت 4 مواطنين إيرانيين في مياه الخليج، وأضاف أن الحادث وقع قرب جزيرة تستخدمها الولايات المتحدة لشن هجمات ضد إيران، مطالبا الكويت بالإفراج الفوري عن المحتجزين ومؤكدا احتفاظ طهران بحق الرد. إلى لبنان، أعلن الدفاع المدني في لبنان مساء اليوم عن ارتقاء 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة في غارة إسرائيلية على بلدة عرب صليم جنوب البلاد. من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي مساء اليوم إن سلاح الجو اعترض مسيرة في مناطق عمل قواته جنوب لبنان. إلى أخبارنا المحلية، لقي سائق دراجة نارية في 55 من عمره مصرعه مساء اليوم جراء تعرضه لحادث اصطدام مع مركبة على شارع رقم 222 بمنطقة النقب. وقالت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان الحادث إن السائق كان بلا نبض أو تنفس ويعاني من إصابات بالغة في أنحاء جسده، وتم إقرار وفاته في المكان. وفي حادث طرق آخر، أصيب سائق دراجة كهربائية يبلغ من العمر 50 عاما بجروح خطيرة بعد أن صدمته سيارة على الطريق السريع رقم 574 قرب بلدة زامر مساء اليوم، ونقل المصاب إلى المستشفى وهو يعاني من إصابة في الرأس. بدورها، باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثين المنفصلين. إلى ملف قطاع غزة، أفادت مصادر إسرائيلية نقلا عن مصدر مطلع بأن اجتماع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مع المدير التنفيذي لمجلس السلام الخاص بقطاع غزة نيكولاي ميلادينوف تناول الخطوات الإسرائيلية المحتملة في حال رفضت حركة حماس نزع سلاحها، مشيرا إلى أن عدم التوصل إلى رد إيجابي قد يعرقل استئناف المحادثات المرتقبة في القاهرة. من جانبه، قال ميلادينوف إن إعادة إعمار قطاع غزة قد تستغرق جيلا كاملا، معتبرا أن وقت إطلاق النار القائم لا يزال بعيدا عن أن يكون مثاليا ولم يلبي تطلعات الإسرائيليين أو الفلسطينيين. وأضاف أن حركة حماس يمكن أن تبقى كحركة سياسية وتشارك في الانتخابات المقبلة، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة تسليم سلاحها. في المقابل، أكدت حماس أنه يجب الضغط على إسرائيل لتنفيذ بنود المرحلة الأولى من الاتفاق والدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، مشيرة إلى أنها تعاملت بإيجابية مع مقترحات الوسطاء للتوصل إلى تفاهمات معقولة ومنطقية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على 10 الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف ولطيفا في معظم المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 17، الجليل الأعلى والناصرة 16، طبرية 15، حيفا والساحل 18، تل أبيب ويافا والنقب 19، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف الليل في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. قالت رئاسة الحكومة مساء اليوم إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو زار الإمارات سرا خلال الحرب الأخيرة على إيران، والتقى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في إطار تنسيق سياسي وأمني متصاعد بين الجانبين. وأوضحت الرئاسة أن الزيارة تمت في خضم الحرب على إيران، مشيرة إلى أن اللقاء مع محمد بن زايد أدى إلى اختراق تاريخي في العلاقات بين إسرائيل والإمارات. إلى إيران، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن الكويت اعتدت بشكل غير قانوني على قارب إيراني واحتجزت 4 مواطنين إيرانيين في مياه الخليج، وأضاف أن الحادثة وقع قرب جزيرة تستخدمها الولايات المتحدة لشن هجمات ضد إيران، مطالبا الكويت بالإفراج الفوري عن المحتجزين ومؤكدا احتفاظ طهران بحق الرد. إلى لبنان، أعلن الدفاع المدني في لبنان مساء اليوم عن ارتقاء 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة في غارة إسرائيلية على بلدة عرب صليم جنوب البلاد. من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي مساء اليوم إن سلاح الجو اعترض مسيرة في مناطق عمل قواته جنوب لبنان. إلى أخبارنا المحلية، لقي

0: سائق دراجة نارية في 55 من عمره مصرعه مساء اليوم جراء تعرضه لحادث اصطدام مع مركبة على شارع رقم 222 بمنطقة النقب. وقالت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان الحادث إن السائق كان بلا نبض أو تنفس ويعاني من إصابات بالغة في أنحاء جسده، وتم إقرار وفاته في المكان. وفي حادث طرق آخر أصيب سائق دراجة كهربائية يبلغ من العمر 50 عاما بجروح خطيرة بعد أن صدمته سيارة على الطريق السريع رقم 574 قرب بلدة زامر مساء اليوم، ونقل المصاب إلى المستشفى وهو يعاني من إصابة في الرأس. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثين المنفصلين. إلى ملف قطاع غزة، أفادت مصادر إسرائيلية نقلا عن مصدر مطلع بأن اجتماع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مع المدير التنفيذي لمجلس السلام الخاص بقطاع غزة نيكولاي ميلادينوف تناول الخطوات الإسرائيلية المحتملة في حال رفضت حركة حماس نزع سلاحها، مشيرا إلى أن عدم التوصل إلى رد إيجابي قد يعرقل استئناف المحادثات المرتقبة في القاهرة. من جانبه قال ميلادينوف إن إعادة إعمار قطاع غزة قد تستغرق جيلا كاملا، معتبرا أن وقف إطلاق النار القائم لا يزال بعيدا عن أن يكون مثاليا ولم يلبي تطلعات الإسرائيليين أو الفلسطينيين. وأضاف أن حركة حماس يمكن أن تبقى كحركة سياسية وتشارك في الانتخابات المقبلة، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة تسليم سلاحها. في المقابل أكدت حماس أنه يجب الضغط على إسرائيل لتنفيذ بنود المرحلة الأولى من الاتفاق والدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، مشيرة إلى أنها تعاملت بإيجابية مع مقترحات الوسطاء للتوصل إلى تفاهمات معقولة ومنطقية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف ولطيفا في معظم المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 17، الجليل الأعلى والناصرة 16، طبرية 15، حيفا والساحل 18، تل أبيب ويافا والنقب 19، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.